0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: أنتم مع عيون المستقبل.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيف حلقتنا اليوم بطل في رياضة جميلة وهي رياضة السباحة. ضيفنا اليوم زياد بن محمد بن سعيد السيابي،

0: مرحبا بك زياد.
1: مرحبا فيكم.
0: اهلا وسهلا بك يا زياد، منورنا اليوم في استديوهات اذاعه سلطنه عمان، ومنور برنامج عيون المستقبل. رياضه السباحه هي محور حديثنا اليوم، وتبارك الرحمن العديد من الميداليات حصدها بطلنا اليوم زياد. زياد، خبرنا عن بدايات شغفك بالسباحه.
1: اول شيء انا كيف بديت السباحه؟ اول شيء كنا في سفر وأبوي شاهد حالة غرق، بعدين تم إنقاذها الحمد لله. بعدين أبوي قاس يفكر، بعدين دخلنا هو في مجمع بوشر عشان نتدرب.
0: سبحان الله، إذن هي حالة غرق قرر منها والدك أن يعطيكم هذه المهارة الرائعة، مهارة السباحة، عشان هي فعلا الواحد يحتاجها. مثلا لا قدر الله حدثت مثل هذه الأحداث، ينقذ نفسه وممكن أيضا يستطيع لاحقا أن ينقذ الآخرين. صحيح؟
1: صحيح.
0: جميل. وتذكر كم كان عمرك؟
1: كان بداية عمري أول ما أبوي دخلني السباحة كان في 6 أعوام.
0: عمرك 6 أعوام، يعني قبل 6 سنوات من الآن، لأن مستمعي العزيز زياد الآن يبلغ من العمر 12 ربيعا. إذن من 6 سنوات ما شاء الله تمارس السباحة.
1: نعم.
0: تدرجت أكيد من 6 سنوات، أكيد مستواك ما نفس الحين يا زياد.
1: طور
0: مستواك. خبرني عن هذه المرحلة، كيف تطور مستواك؟ إيش هي المهارات؟ كيف تعلمت وتدربت؟
1: أول شيء كان يدربني الكوتش يوسف. كنا بداية نتعلم يعني الأساسيات فقط، مثل الرجلين وكيف نطفو. بعدين عند كابتن صالح الوهيبي بدينا نتدرب يعني أكبر من مرحلة اللي قبلها. نتدرب السباحات الأساسية يعني نتدرب عليها. وبعدين دخلت عند كابتن أحمد الكليبي بندرب بشكل أعمق في السباحات، مثل الحرة والصدر والفراشة والظهر. ندرب يعني في اليوم مثلا ندرب 3 كيلو 4 كيلو كذا.
0: جميل. يعني وأنا سولف الحين مع زياد مستمعنا العزيز، ذكر بعض المصطلحات المرتبطة بأنواع السباحة والتقنيات المحددة في السباحة، يمكن مرت عليكم عندما تتابعون في برامج البطولات الأولمبية. إن شاء الله يا رب كذا نشوف اسمك لاحقا بطل يمثل سلطنة عمان يا زياد. أنا الحين أرى كذا أمام ناظري مستمعي العزيز، أنقل لك الصورة، عديد من الميداليات تبارك الله اللي حصدها زياد خلال مشواره في السباحة. ميداليات ذهبية، كم عددها؟ يمكن 4 أو 5 ميداليات ذهبية، ميداليات فضية أيضا كثيرة، 5 هي الأخرى، وأيضا برونزية. كلمنا عن مشاركاتك، كيف تحرص أنك أيضا تطور من هذه المهارات عشان أنت تشارك في المحافل الرياضية اللي تعتني برياضة السباحة؟
1: لازم يكون عندي الصبر والاجتهاد. الصبر والاجتهاد مع بعض يكون النجاح. فأنا من البداية أحاول أني أشارك في البطولات، ولما أشارك أجيب ميداليات، أو بداية جبت شوية شوية شوية لين ما قدرت أني أجيب الذهبية.
0: جبت الذهبية. خبرنا عن المشوار، هل بديت في البرونزي ولا أول شيء بالذهبي؟ كيف كانت المشوار وإحساس أول ميدالية حصلت عليها؟
1: أول وحدة جبتها برونزية، وكان بعد ما قفزة كان شعور يعني فخر كبير. وكنت تقريبا 7 سنوات.
0: عمرك 7 سنوات، إذن هذه بداية المشوار البرونزية. وبعدين؟
1: بعدين كل مرة شارك يجيب بطولات زيادة، بطولة الاتحاد وبطولات محلية ثانية. بعدين بديت أجيب برونزية فضية لين ما جبت ذهبية.
0: إذن هذا الحديث يخبرنا أن التدرج مهم جدا في تطوير المهارات، وأن الواحد ما ييأس يحصل ميدالية ويسعى للميدالية اللي بعدها. صحيح؟
1: صحيح.
0: إذن حديث ملهم رائع مع ضيفنا البطل زياد السيابي، السباح الماهر إن شاء الله، كذا أيضا له مستقبل باهر في رياضة السباحة لتمثل سلطنة عمان. نواصل حديثنا معك زياد، وسأعود مجددا لموضوع المشاركة والميداليات. إيش أهمية الإعداد البدني والإعداد النفسي لهذه البطولات المختلفة، سواء كان بطولة الأندية للسباحة أو حتى أي بطولة ينظمها الاتحاد العماني للرياضات المائية؟ خبرني عن مرحلة الإعداد قبل ما تصير بطولة، كيف تستعد زياد؟
1: قبل ما تصير بطولة لازم أستعد أني أسبح السباحة اللي بتجيني في البطولة. أحمي وأقرب سرعات مختلفة، 25 متر مرة 50 متر. أجلس أتدرب عليها بشكل مستمر، يعني تقريبا أتدرب عليها من قبل بأسبوع أربعة أيام كذا.
0: كيف التدريبات؟ يعني هل هي تدريبات تنفس؟ هل كلها تحت الماء ولا شيء تدريبات لياقة بدنية لازم أنها تكون موجودة قبل ما يكون السباح في الماء؟
1: هو التحمية، التسخينات لازم تكون حتى في البطولة وقبل البطولة في التمرين، إنها مهمة جداً.
0: نعم، يعني يكون جسمك مستعد أنه يخوض غمار المسابقة والمنافسة في رياضة السباحة.
1: صحيح.
0: جميل، خبرنا شوية، غششنا يمكن حد يسمعنا كذا يريد يصير سباح ماهر مثلك، إيش هي الأشياء والنصائح الأساسية اللي لازم تكون موجودة في جدول السباح الماهر؟ إيش لازم يأكل، ما يأكل، عن إيش يبتعد، كيف بخصوص النوم، مدة التدريب اللي يأخذها؟
1: لازم يكون متواصل على التدريب، يعني ما ينقطع إلا يعني في الظروف القاسية، يحاول إنه يتدرب ويستمر ويبعد عن أكل سريع وينظم نومه، يعني خصوصا في البطولات.
0: آه يعني قبل عادي تخربها؟
1: ما عادي بس شوية.
0: استشفيت شيء من ابتسامتك يا زياد، لكن أهم شيء الالتزام يكون موجود خاصة في أوقات المنافسات والبطولات. قبل بكم تستعد مثلا إذا عندك بطولة؟
1: تقريبا 7 أيام.
0: سبعة أيام، والله استعداد قصير، يمكن لأنك في الأساس نظامك، نظام الحياة سواء كان الغذائي، النوم، الحركة كلها كان جيد قبلها. يعني
1: صح.
0: تخرب شوية بس، لكن أسبوع يكون الموضوع كذا يعني في إعداد جيد للدخول في البطولة. هل في فرق زياد بين إحساس مثلا الميداليات المختلفة ولا أنت تقدر جهدك أيا كان المرتبة اللي وصلت لها؟ يعني هل إحساسك مختلف لما حصلت البرونزية ولما حصلت الفضية ولما حصلت الذهبية؟ طبعا ما شاء الله عددهن كبير الميداليات الآن.
1: لما حصل مثلا برونزية أنا ما أزعل، أني بذلت قصارى جهدي وأحاول أني أسعى للميداليات اللي أفضل منها. يعني لما أحصل برونزية يكون هذا حافز لي أني أوصل للأفضل مثل الذهبية ولا الفضية
0: بإذن الله تعالى. عزيزي زياد ما شاء الله، هو لك بإذن الله من اسمك نصيب وزيادة إن شاء الله في البركة والتوفيق والسداد، وأنا بإذن الله تعالى أطمح أن أرى هذه الميداليات تتحول من ميداليات في مشاركات محلية إلى ميداليات مشاركات إقليمية وعالمية. هل تود أنك تشارك؟ هل في مساعي معينة أن يشركوك في مسابقات إقليمية تخرج خارج نطاق سلطنة عمان؟
1: نحن عندنا يعني الكبار اللي في المنتخب يعني عمارهم تقريبا 17-16، خلوهم يشاركوا في بطولات دولية، مثل راحوا وين؟ راحوا الإمارات وراحوا مصر وراحوا الكثير من دول المغرب والكثير راحوا وشاركوا في هذه البطولات، لكن تو نحن قسم ندرب ونتأهل عشان نشارك في هذه البطولات
0: بإذن الله. يعني أنت متابع ما شاء الله عليك زياد لمشاركات زملائك اللي هم في المراحل العمرية الأكبر، مشاركات إقليمية ولهم أيضا أسماءهم وجهدهم. زياد الحين يستعد عشان يكون إن شاء الله البطل القادم. صحيح؟
1: صحيح.
0: يعني أنت متحمس أنك تشارك في هذه المسابقات الدولية؟
1: أكيد متحمس.
0: رائع جدا. لكل من يستمع لنا الآن زياد وعنده هذا الحب والشغف لإحدى الرياضات وخاصة رياضة السباحة، إيش ممكن نقول له؟ بعض الأشخاص ممكن تصير معهم حوادث معينة لا قدر الله تبعدهم عن شغفهم وحبهم، مثلا لاعب كرة قدم يتعرض لحادث وخلاص كأنه ما يحب اللعبة أو يخاف أنه يواصل فيها، مثلا لاعب آخر مرتبط برياضات قتالية على سبيل المثال ربما أيضا إصابة تبعده عن شغفه وحبه في رياضة السباحة، كيف ممكن أن الواحد يتغلب على مخاوفه ومهما استوى معاه يواصل مشواره؟
1: لازم يكون عنده مدرب جيد إنه يحفزه، لازم يكون أصلا عنده صبر، لأن الصبر والاجتهاد يكتمل معهم النجاح.
0: الله الله، محلى هذه النصيحة الرائعة من زياد اللي تنفع لكل مجالات الحياة، ما فقط الشغف بالرياضة، إن الواحد كذا يصر على شغفه ويصبر ويلتزم. عزيزي المستمع، لتصل لهذا المستوى من الإبداع ومن العزيمة في رياضة ما، لابد مثل ما قال ضيفنا زياد، لابد من الإصرار والاستمرار على التدريب. لكن زياد أحيانا سبحان الله مشاغل الحياة، الدراسة في سنك أنت أيضا في عمر المدرسة، هل تستطيع أنك توفق بين دراستك والاهتمام بها وبين التدريب؟
1: نعم ما أقدر، حيث أني في اليوم مثلا أذهب إلى التدريب الساعة 4:30 وأخلص الساعة 6، وبيكون عندي تقريبا 3 ساعات مذاكرة، ساعة حلوة واجبات وساعتين يعني أراجع وأكون يعني خلاص جاهز اني اذهب المدرسه.
0: اها يعني اهم شيء في السالفه كلها ان الواحد ينظم وقته بالشكل الصحيح. صحيح ما شاء الله عليك. كم مره في الاسبوع تتدرب زياد؟
1: هو 5 مرات او 4 مرات.
0: اه ما شاء الله، لذلك انت كذا يعني مستواك متواصل في التطور ومستعد ان شاء الله للبطولات القادمه. حديثي معك جميل زياد، بقى ان اسالك عن طموحك الكبير في رياضة السباحة فيما يرتبط بسلطنة عمان. يمكن كنا ندردش عزيزي المستمع قبل الهوى أنا وزياد، كنت أقول لها أنت بتكون فيليبس عمان لاحقا، وطبعا تعرف على هذا السباح العالمي اللي حصد الميداليات الذهبية الأولمبية، ممكن نشوف اسمك لاحقا؟
1: إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. خبرني عن طموحك هذا وكيف تسعى أنك تصل له.
1: إن شاء الله أني يعني أشارك في مسابقات وأبدأ يعني دولية بعدين عالمية بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى.
1: ومثل بلدي.
0: مثل بلدك خير تمثيل وتكون البطل القادم في الرياضات المائية وفي الأولمبياد بإذن الله تعالى. في ختام لقائنا بضيفنا البطل زياد أقول لك زياد شكرا جزيلا لوجودك معنا، وعلك ربما أيضا ترسل تحية أو شكر أو حتى تقدير لكل من ساعدك في مشوارك في رياضة السباحة.
1: أحب أني أشكر مدربيني اللي ساعدوني، وأحب أشكر أهلي أنهم حفزوني وخلوني أدخل هذه الهواية المفضلة اللي صارت هواية مفضلة لدي، ويعني أحب أشكرهم بكامل الشكر
0: بإذن الله تعالى. وكامل الشكر لك لزيارتك وإلهامك وحديثك زياد بن محمد السيابي بطل السباحة، كان ضيفنا في هذه الحلقة. على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة من عيون المستقبل. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سننتزع جزءا بصريا هامسا يرافقنا في كل خطوة، رفيقا صامتا لا يفارقنا إلا في الظلام. ماذا لو اختفى الظل تماما من حياتنا؟ كيف سيبدو العالم دون هذه المساحات المرتبكة بين النور والعتمة؟
2: تخيلوا أن تسيروا تحت أشعة الشمس فتنظروا إلى الأسفل ولا تجدوا خيال أجسادكم مطبوعا على الأرض. الأشجار والبنايات والجبال كلها تقف دون ستار أسود يستند إليها. علميا وبصريا هذا يعني أن الضوء أصبح ينتقل بطريقة سحرية ينحني حول الأجسام بدلا من أن تحجبه.
1: أول ما سنفقده في هذا العالم الجديد هو الإدراك البصري للأبعاد. الظل هو الذي يمنح العين القدرة على معرفة عمق الأشياء وارتفاعها ومسافاتها. دون ظل ستبدو الشوارع والبنايات مسطحة كأنها رسوم ثنائية الأبعاد في كتاب، وسيجد السائقون والمشاة صعوبة بالغة في تقدير أماكن الأشياء مما يسبب حوادث لا حصر لها.
2: هذا صحيح. ولننتقل من البصر إلى المناخ والحرارة، فالظل ليس لوحة فقط بل هو ملاذ كوني. في أيام الصيف القائضة نهرب جميعا إلى ظلال الأشجار أو جدران البيوت لالتماس البرودة. اختفاء الظل يعني أن كل شبر على كوكب الأرض سيتعرض لذات الدرجة من الأشعة والحرارة المباشرة، ولكن تجد الكائنات الحية مفرا من الشمس، مما قد يؤدي إلى كوارث بيئية وجفاف حاد.
1: حتى التاريخ الحضاري للبشر سيتأثر. لو نظرنا للوراء لوجدنا أن الإنسان القديم قاس الزمن واخترع الساعات الشمسية الأولى باعتماده المطلق على طول الظل وحركته. دون ظل لما عرفت الحضارات الأولى كيف تنظم أوقاتها، ولتأخر تطور علوم الفلك والحساب لقرون طويلة.
2: هذا علميا. أما في عالم الفن والإبداع فإن الكارثة ستكون مرعبة للرسامين والمصورين. جمال الصورة يعتمد على التضاد بين النور والظل، وما يسميه الفنانون الظلال الخفية التي تمنح الوجوه والأجساد ملامحها الجذابة. غياب الظل سيجعل كل شيء باهتا شاحبا ومضاء بشكل فاقع، يحرم الفنون سحرها وغموضها.
0: ماذا لو؟
1: لنفكر أيضا في عالم الحيوان، فالكثير من الكائنات المرتبطة بالصيد والاختفاء تعتمد على الظلال، إما للتخفي عن أعين الفرائس أو للاسترخاء بعيداً عن لهيب النهار. إذن نكتشف أن الظل ليس مجرد عدم أو فراغ ناتج عن حجب الضوء، بل هو كيان بيئي وبصري قائم بذاته وجزء لا يتجزأ من هندسة هذا الكون. لقد خلق الله النور وجعل له رفيقاً يهدئ من حدته، فتتوازن الأبصار وتستقيم الحياة على سطح الأرض.
2: فعلاً هذه الفرضية تجعلنا ننظر إلى تلك المساحات الداكنة تحت أقدامنا اليوم بعين التقدير. كلما رأيتم ظلاً يمتد أمامكم تذكروا أنه يحمي أبعاد عالمكم ويمنحكم ملاذاً هادئاً. نختم بهذا التأمل حلقتنا ونشكركم أعزائنا على كرم الاستماع. نتمنى أن تكون هذه اللوحة التخيلية قد عادت تعريف الأشياء البسيطة في أعينكم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. مع نهاية يونيو وبداية الخريف تبدأ محافظة ظفار أو جبال ظفار، سلسلة جبال ظفار، في الدخول إلى واحدة من أكثر المواسم فرادة في شبه الجزيرة العربية. فبينما تبقى أجزاء واسعة من الجزيرة العربية تحت ضغط الغيض، تدخل منطقة الخريف في ظفار إلى عالم آخر، ضباب ورذاذ وبرودة نسبية ونباتات تعود وفطريات تظهر ومراعي تتغير وحياة فطرية تواجه اختبارا جديدا في شبه الجزيرة.

0: عربية لا يأتي القيظ كرقم في النشرة الجوية فقط، بل يأتي كما ذكرنا كحالة بيئية كاملة، الأرض التي تسخن والهواء الذي يجف في الداخل والرطوبة التي تزداد على السواحل والظل الذي يصبح قيمة حقيقية في هذه الفترة. تتراجع حركة كثير من الكائنات الحية في ساعات النهار، وتختار ساعات الصباح الباكر أو المساء للحركة والبحث عن الغذاء. أما النباتات فتدخل في أكثر مراحلها صبراً، بعضها يسقط أوراقه، وبعضها يقلل نشاطه، وبعضها يبقى في صورة بذور كامنة في التربة وينتظر أول فرصة، فرصة رطوبة. لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق الكائنات الحية بنمط فريد جدا. في ظل هذه الظروف القيظ الشديد والحرارة المرتفعة، تخرج النباتات الصيفية بكامل حللها، بلونها الأخضر وبأزهارها وبتكاثرها. يتعجب الإنسان لهذا الحدث الفريد، خاصة أشجار الثور أو السمغ العربي، أشجار الثور البطلة المنتشرة في جبال ظفار، التي تبدأ بالإزهار في فصل القيظ ومع اشتداد درجات الحرارة، وتبدأ بالثمار قرونها. وأشجار اللبان أيضا التي تبدأ بالإزهار وبالإثمار في فصل القيظ، ونباتات أخرى أيضا من النباتات الساخنة التي يعني الصيف والقيظ ودرجات الحرارة بالنسبة لها هو مرحلة التحول الحقيقية. حتى الصدر، حتى شجرة الصدر أو الصعد، حتى شجرة عرعير أو صيرت أو التمر الهندي، كلها من الأشجار الصيفية الساخنة التي تبدأ بتغير أوراقها وثمارها في فصل الصيف، لأنه في كائنات حية يجب أن تعيش. سبحان الله، سبحان الخالق الذي لا ينسى ما خلق. في كائنات حية يجب أن تعيش، وفي بذور يجب أن تنشر، وفي ظل يجب أن يتوفر، وفي تفاصيل مختلفة. الله سبحانه وتعالى خلق مجموعة من الأبطال التي تقوم بهذا الدور في الوقت الذي يختفي فيه أغلب الكائنات الحية، وتدخل في مرحلة سكون أو في مرحلة سبات أو في مرحلة تقهقر واختفاء وهروب من أشعة الشمس المرتفعة. لكن تخرج هذه الأشجار الصيفية بكامل قوتها وبكامل عنفوانها لتعلن عن وجودها في سلسلة جبال ظفار، وتقوم بدورها المهم جدا للبيئة، للإنسان، للحيوان في مرحلة زمنية معينة. كان التمر الهندي مصدر غذاء مهم جدا، كان يعمل عصير من ثماره، وكان مهم للغاية في فصل القيظ، يعتبر عصير منعش مميز جدا، يوفر حاجة الإنسان من العناصر الغذائية المهمة، ويقوم بدور المهم تجاه الكائنات الحية المختلفة التي لا زالت تعتمد عليه حتى اليوم. أيضا اللبان، أيضا الثور، نفس القصة تتكرر مع بعض الكائنات الحية الفريدة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتنفيذ مهام معينة في اللحظة التي يتراجع فيها الجميع. فهذه التفاصيل المهمة جدا أثناء تعرفنا على درجات الحرارة المختلفة للكائنات الحية. أيضا فصل القيظ، كلما ارتفعت درجة حرارته إلى درجات معينة، تستشعر الكائنات الحية الوقت المناسب للحدث الكبير. لذلك المشكلة هنا، إذا حدثت تغيرات مناخية تنكسر هذه السلسلة وهذا الفهم لدى الكائنات الحية بشكل مفاجئ، وهذا يؤدي إلى حدوث انقراض كبير جدا. إذا كان موسم القيظ يرتبط بالتكاثر ولم تصل درجة الحرارة إلى المستوى المطلوب، لا تتكاثر الكائنات الحية. فدرجة الحرارة هي العامل الحاسم في مختلف أنحاء ومختلف متطلبات الحياة على كوكب الأرض. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في هذه الحلقة بإذن الله تعالى حديثنا عن تاريخ عمان القديم في عصوره المختلفة حتى ظهور الإسلام. تاريخ عمان القديم اللي تحدثنا فيه خاصة في الحلقات الأخيرة الماضية كان عن التجارة والتبادلات التجارية بين الواحات في داخل عمان والمناطق الساحلية، وأيضا بين المناطق الساحلية في مجان ودول المنطقة أو حضارات المنطقة في تلك الفترة، ومنها حضارة وادي السند، حضارة الهارابة، حضارة عيلام في بلاد فارس، وحضارة وادي الرافدين. وقلنا إن أهم المنتجات اللي كانت تنتج من مجان هي النحاس، وكان النحاس أيضا يعبى في سلال، وأيضا كانت التمور أيضا، يعني التمور كانت تعبى في سلال، والنحاس كان على هيئة قضبان وسبائك يصدر. وأيضا هناك فيه كثير من الآنية اللي كانت تقلب من وادي السند ومن حضارة الهارابة، استخدمت في تخزين التمور ونقلها إلى المواقع الداخلية من عمان. بالنسبة للمنتجات، إن معظم المنتجات البحرية التي كانت تنتشر عبر التجارة الإقليمية تشمل جلود سمك القرش والأطوم، يعني هذا نوع من الأطوم، هو نوع يسمى بقر البحر أو الأطوم، وأسماك القرش. فكان الأطوم اللي هو الآن طبعا انقرض من بحر العرب، كان موجود في المنطقة القريبة من رأس الحد ورأس الجنز وبحر العرب، وكان يستقل هذا بقر البحر في إنتاج الجلود، وأيضا كان أيضا من إنتاجه هو إنتاج الزيوت، وأيضا كان الأسماك أسماك القرش، وطبعا حتى الدلافين وحتى الحيتان أيضا كانت تستغل في تلك الفترة لإنتاج أيضا الزيوت أو الجلود، أو كانت يتغذى عليها أيضا. ويستخدم يعني سمك القرش بصورة فعالة كمكاشط للصناعات الخشبية المعروفة في الأزمنة القديمة. أما الثاني اللي هو الأطوم أو بقر البحر، فيستغل لإنتاج أنواع فاخرة من الجلود، ينتج منه الجلود، يصنع منها الصيادون المجانيون التقليديون الأحذية والحقائب، يعني كان الأحذية والحقائب كانت تصنع من يعني الثدييات اللي هي الأطوم أو بقر البحر، وكان متوفر داخل الخليج العربي أيضا بكميات كبيرة، وحتى الآن موجود في الخليج العربي وكان موجود في بحر العرب. طبعا انقرض الآن هذا الكائن من بحر العرب. كما يشكل الملح جزءا من شحنات التجارة أيضا، يعني الملح كان من إنتاج قديم جدا مجان، وكان أيضا يصدر إلى الداخل أو الخارج مجان. كما أن هناك منتجان مهمان وهما الزيوت والشحوم، فأجسام الكائنات البحرية الكبيرة مثل الأسماك، يعني بعض الأنواع من الأسماك والسلاحف والثدييات البحرية، تحتوي نسبة عالية من الشحوم والزيوت، ويحتمل أنها كانت الوقود للأسرجة، يعني كانت تستخدم للوقود خاصة من الأطوم ومن الدلافين وغيرها. وكانت أسماك بقر البحر هي المصدر الرئيسي لزيوت الإضاءة في ساحل الخليج العربي، كان يعني السمك هذا يستخلص منه الزيت، كان يستخدم هذا الزيت في الإضاءة، حيث تعيش كميات كبيرة على شكل قطعان من بقر البحر داخل الخليج العربي. طبعا كميات كبيرة وما زالت أيضا من الكميات كبيرة، ويعتقد أن ثاني أكبر تجمع البقر البحر بعد استراليا في داخل الخليج العربي. كما أن الدلافين في مياه الخليج العربي قد تكون هي أيضا مصدرا لهذه الزيوت، يعني كانت تستغل أيضا يعني الدلافين في استخلاص الزيوت، وكانت هذه الحيوانات تقتل بصورة كبيرة خلال العصر البرونزي في كل المواقع الساحلية ومنها رأس الحد، يعني الأطوم أو بقر البحر، الدلافين، السلاحف وغيرها، كانت تقتل بكميات كبيرة لإنتاج الزيوت. وطبعا هذه الكائنات كانت موجودة بعضها في يعني بحر العرب، منها طبعا بقر البحر الذي طبعا إما انقرض أو انتقل إلى داخل الخليج العربي بكميات أكبر. وطبعا منذ العصر البرونزي، المقصود بمنذ 3200 سنة قبل الميلاد، بداية العصر البرونزي حتى 1300 قبل الميلاد. وهذا يشير إلى أن زيوت الأسماك كانت سلعة هامة في التجارة المحلية والدولية منذ الألف الرابع قبل الميلاد. يعني كانت الزيوت تنتج منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، طبعا نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، وهذه فترة قديمة جدا. وهذه طبعا كانت تدخل في التجارة سواء كانت المحلية أو الدولية، كما أنه كان يستخدم في كل من الصناعات، ومنها الملغم وهو الزيت الممزوج بمعدن لسد شقوق المراكب، كما أنه كان مصدرا لدهون الطهي. طبعا يعني الزيت هذا كان تدهن به السفن أيضا لسد الشقوق، وحتى طبعا الآن بعض السفن الخشبية ما زالوا يستخدموا هذا النوع من الزيوت لسد الشقوق اللي موجودة في السفينة من الخارج، وأيضا لمنع التصاق القشريات في هذه السفن. فهذا موجود يعني عمل الملغم وخلطه بالمعادن موجود منذ فترة قديمة جدا تعود إلى نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، كما أنه أيضا كان يستخدم مصدرا لدهون الطهي. يعني كان أيضا يستخدم الزيت اللي يستخلص من الدلافين والسلاحف وبقر البحر وغيره، كان يستخدم أيضا في الطهي منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد وما قبلها، يعني منذ أكثر من 5000 سنة من الآن في مجان. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تاريخ مجان التجاري، ونواصل بإذن الله تعالى معكم الحديث في نفس الموضوع في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى، وأيضا موضوعات أخرى بإذن الله. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
3: عين أخرى.
2: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
4: البحر ينضح بجانبنا، البحر ينضح بجانبنا ويعلمنا موسيقى. كنا سعداء لمجرد أننا نسمع ألسنته الطويلة تسبح بمجد المكان والزمان. كنا حالمين عندما نراه بسماء أكثر زرقة وبمجاهيل غامضة تدعونا بنداءاتها وتجرفنا بأصواتها المكنونة إلى دواخلنا. كنا لمجرد أن نرى صفحة أديمة نأخذ من أياديه حلو العين، ولمجرد أن نرى هدوءه المدمن على الصمت نقرأ كتاب الحياة مفتوحا على القصائد والتأملات، ولمجرد أن يطيش بمده وصخبه وهياجه وزبده نتعرف على أنفسنا الحية ملقاة بولع في البراري الشاسعة المفتوحة، ولمجرد أن يهبنا سمكة من أسماكه الزلقة الفضية التي ما تزال تتلوى على الرمل نعرف أنه الأمل الماكر والسخاء الروحي. كنا نجلس عند ركبة البحر يحادثنا ونحادثه، نفشي أمامه معضلاتنا وصداعنا النصفي. كان هو الآخر يشرح لنا على سبورته الزرقاء برمه وسأمه، صبره وحورياته، تعاريج مخه الملتوية وترحالاته في اللؤلؤ والصدف، في السمك والمرجان، في الزرقة والرمل، في المراكب والمواكب، في الحيتان والبطارق، في الذكريات البعيدة والصمود الراسخ.

كان البحر ينضح بجانبنا، لذا كان من العسير أن نفارقه وأن نترحل بعيدا عنه. وكانت معاقينا تتحدر لديه بالآلام في ساعة الحزن وبالسهو في ساعة اليقظة وبالشرود الحالم في ساعة الانتظار وبالرجاء الخائب في ساعة اليتم. كان مغناطيسه يأخذنا إلى أغواره في اللحظة التي ننقذف فيها على سطح العالم. كان يصطادنا أحيانا ويدسنا في ملحه وتبغه وأطيافه حين يهجرنا الزمان وتتلاعب بنا الخرائط. كان البحر سيدنا، لذلك كنا نمتثل لمريمه وعائشته، لهنده وميه، لفاطمته وزينبه، لسعداه وليلاه. كان البحر يجدف بنا جهة الظلال، لذلك لا نشرق ولا نغرب، لا نتشمأل ولا نجنب، بل نأخذ زبده في أقداحنا ونصفي وجهه من ذلك الزبد، فيخرج علينا أبهى وأشف، أندى وأخف. من كان البحر بجانبه لابد أن يكون شاعرا، كما أن من كان الجبل إلى جانبه لابد أن يكون مستوحشا حائرا. الصلوات تتناثر كالرذاذ حول البحر، النوارس تهمس في آذاننا نمائم حلوة، الرمل البني المرتعش كما جسد امرأة من كهرمان يدعونا للركض على ظهره والهرولة على سرته والكتابة على لوحه واللعب على أكتافه الأفقية. يقودنا البحر نحن العميان إلى البصيرة الزرقاء المؤكدة، تعلمنا فراشاته الطالعة من أعماقه سيرة الأشرعة والأيقونات الذهبية واللهب العرمرم، يعلمنا موجه الفضي الذي عانقته الشمس كيف نقطع الصورة الجزئية من الصورة الكلية، وكيف نخزنها في بصيرتنا كأجمل ذكرى وأجمل لوحة. يعلمنا مداده كيف ينكتب كل يوم بقوة وهوج ولكن ببصيرة وعدل. يعلمنا جسده الهائل كيف يحضن الرمل وكيف يحمل السفن وكيف يحلم بالأعياد وكيف يغني مع النوتية والبحارة والصيادين مواويل الأعشاش الخالدة والطيور المحلقة والمواني العظيمة والغرق المجيدين.

0: البحر ينضح بجانبنا ونحن أصدقاؤه القدامى ورعاياه، وكلما أخذ منا رفيقا من رفاقنا وسحبه غريقا في أحشائه لم نقطع معه الوصل، بل بكينا في وجهه واستغثنا به لكي لا يحرمنا من مؤونته ومعونته، من براعته في الوصل وشفاعته في اللقيا. البحر هنا ملطخا جباهنا ووجوهنا بملحه وعرقه، بطيشه ونزقه، بترهاته وموائده، بانتصاراته الكبرى ومواسمه العظيمة، بوداعته الحنون وغطرسته القاتلة، باقترابه المدمدم وابتعاده المراوغ. عن البحر وقراباتنا معه
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي يقول إن اتفاق السلام مع إيران سيوقع اليوم الأحد، وعراقج يؤكد أن مخزون طهران النووي عالي التخصيب سيتم خفض تركيزه داخل طهران. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وتواصل قصفها على قطاع غزة. مؤتمر نداء باريس لحل الدولتين يدعو إسرائيل لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الاستيطان في الضفة الغربية. قتلى وجرحى في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يحدد الاثنين موعدا لاستئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل. نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان يصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني وتوطين 44 مشروعا عبر صالة استثمر في عمان. قيمة المبيعات المحلية المؤمنة في كريدت عمان تتجاوز 180 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل ما في مشهد الصباح أنه يجمعنا بكم عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. وهو الصباح وقد أقبل بنور وانشراح أن نسير في مناكب الأرض. الطيور تذرع السماء، تجوب الآفاق، والشمس تجري لمستقر لها. كل يمضي إلى سبيله ولا يظفر بالعزيمة والسرور إلا النفوس التي تستقبل النور ببشر وأمل وحبور وعطاء كبير.

ولله في هذا الكون أسرار ورسائل عظيمة لا يقرأها ويظفر بكنوزها إلا المتأملون المبحرون في عظمة صنع الله صباحا. فلقد أودع الله في الفجر والصباح وبواكير الأيام نفحات الطمأنينة والسكينة. انظر انظر الآن أنت وتأمل كيف يقبل الوقت بهدوء ويبعث في الأرواح أملا جديدا. لذلك نجد في الصباح بشرى للفؤاد يذكرنا دائما بأن الظلام وإن طال لابد للنور أن يغلبه. فصباحاتكم البدايات الجميلة المشرقة في يوم الأحد 28 ذي الحجة 1447 للهجرة يوافقه 14 يونيو 2026 للميلاد.

أهلا أهلا بالجميع، رافقتكم السلام أينما كنتم تمضون الآن على بركة الله، وأنتم تتذكرون دائما بأن الرزق أكبر وأوسع من أن يحصر في حيز محدد. اعلم اعلم أن الطمأنينة التي تشعر بها الآن صباحا طمأنينة البال، ترى والله رزق من الله، وانشراح صدرك وقلبك رزق من الله، بياض النوايا رزق، والضمير الحي رزق، وحسن الأخلاق رزق، الذكر الطيب رزق، والحكمة ورصانة العقل رزق. لذلك اسأل دائما الله أن يهبك من الأرزاق أكرمها وأطيبها وأنفعها.

بحر عمان، صباح رمال شواطئنا، والعمانيون الآن إلى الأعمال بعزيمة تعانق السماء وتفان تسطره خطواتهم الراسخة. فصباح الخير من صور، من عبري، من خصب، من نخل، من بوابات نزوة والصحار ومسقط، من واحات المضيبي والبريمي، من الدروب التي يقطعها العمانيون في حركة عمل دؤوبة في كل الآفاق. صباح ساحات العمل وميادين العطاء وراياتنا الخفاقة، صباح بهي من المزارع والحقول في النجد ونزوة وسمائل وأفلاج وطن الممتدة بالخير والنماء.

أصبح النور مشرقا على قرى خصب وسنينة ولوى ومطرح وهيمة وثمريت. صباح النور على المدارس والجامعات ومقار الأعمال، وصباح الخير من شوارع مسقط التي تنبض فيها الحياة إذانا بيوم عمل متجدد. فمن مسقط صباح الخير والنور مشرقا إلى كل الأرجاء.

صباح وطن بحضارته بتاريخه بحاضره وبمستقبله، من قرى الجبل الأخضر، من مدارس المزيونة، من حارات صور. نصبح عليكم بالخير ونحن نستقبل هذا الصباح، ومسيرتنا بعون الله متدفقة بالخير والرجاء والنماء. فتحية إجلال وتقدير لكل الذين يستهلون صباحاتهم مجيبين نداء وطن العظيم عمان.

0: وبسم الله، باسم حضارة عمان، باسم أمجاد حضارتنا وأيام حاضرنا المشرق وآفاق مستقبلنا الرحب، نستقبل أسبوعا جديدا من العطاء والبذل والتفاني، ودعاؤنا اللهم زد عمان رفعة وتقدما وازدهارا وخيرا ونعمة في كل أرجائها.
1: وإننا إذ نشكر الله عز وجل على ما أسدى وأنعم، نتوجه إليه جلت قدرته بالدعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحفظكم أبناء عمان الأوفياء أعزة كراما.

0: أبناء عمان الأوفياء. لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كيانا حضاريا فاعلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها، تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية، تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية.
1: دور حضاري وأمانة راسخة، إذ ينظر الكثيرون لسلطنة عمان على أنها دولة محايدة تكرس جهودها في بناء وساطات وفتح مسارات حوار من شأنها نزع فتيل الصراعات الدامية في المنطقة. هذه النظرة صحيحة، لكنها لم تعد كافية لفهم الدور الكبير الذي تقوم به عمان، والذي يتجاوز الجانب الدبلوماسي إلى بناء استقرار إنساني يقوم على أسس الحوار الحضاري. فصباح عمان الحضارة الراسخة التي شكلت نسيج الأمة العمانية، والحاضر الواعد الذي يسمو بمعاني الوفاء في نفوسنا، مقرونة دعاء لسلطاننا المعظم هيثم أن يديمه الله راعيا لمسيرة عمان وباعثا لآمال أبنائها.

0: ولاء وإخلاصا ووفاء من أجل عمان وسلطاننا المعظم. صباح الخيرات لكل جهد يبذل في سبيل الرفعة والتقدم لعمان بتكلفة تتجاوز 8 ملايين ريال عماني. البدء في الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح، المشروع الفائز بجائزة بلعرب بن هيثم للتصميم المعماري، وأعمال وإنشاءات متواصلة في كل الأرجاء. شرطة عمان السلطانية تعتمد أول محطة خاصة للفحص الفني للمركبات، والافتتاح في 16 يونيو الجاري بإذن الله، فيما يتواصل الإنجاز لتنفيذ الأجزاء المتبقية من مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور هيمة ثمريت، وهو الطريق الأطول في سلطنة عمان. تتواصل أعمال البناء والإنجاز في كل أرجاء عمان الطيبة. تتواصل الأعمال في مشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية المصنعة، وملامح المخطط العام للمنطقة السياحية الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
1: إنما تحقق من إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة كان لأبناء عمان الدور الأساسي فيه، إلى جانب جهود مختلف مؤسسات الدولة التي عملت لتنفيذ الخطط التي رسمنا مساراتها وفق رؤية تهدف في المقام الأول إلى النهوض بالقطاعات الاجتماعية والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات. لقد تمكنت بلادنا بعون من الله وتوفيقه من تحقيق نتائج طيبة وإنجازات مهمة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأداء المالي، بالرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي والتي انعكست سلباً على اقتصادنا وبرامجنا الوطنية.

0: عين على الصحافة.
1: أهلا بالجميع إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح. خطة مسقط ورسالة السلام العمانية. سفير سلطنة عمان يقدم أوراق اعتماده في طرابلس. عمان تعزز إنتاج النفط والغاز بمشروعات للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات. الدقم تطور مخططا سياحيا لجذب 740 ألف زائر سنويا بحلول 2040. وارتفاع مؤشر أسعار العقارات في سلطنة عمان بنسبة 15.9%. من العناوين الصحفية في جريدة عمان: العالم يحتفل باليوم العالمي للمتبرعين. التبرع بالدم في سلطنة عمان عطاء إنساني ينقذ الأرواح ويعزز قيم التكافل. في الصفحة الاقتصادية هذا الصباح: مشروعات تستهدف خفض الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية. سلطنة عمان تتبنى جهودا لتعزيز إنتاج النفط والغاز عبر رفع مساهمة الطاقة المتجددة. الأربعاء المقبل: منتدى الأعمال العماني التونسي يبحث تعزيز الشراكات الاقتصادية. 180 مليون ريال قيمة المبيعات المؤمنة بنهاية 2025، ومسقط تتصدر المبيعات المحلية المؤمنة ب 58%. 84 شركة تتنافس على الفرص الاستثمارية في مبادرة وطنها. بيت الهيثم نقلة نوعية في إدارة أصول الطاقة. المناطق الاقتصادية والحرة واجهة استثمارية جاذبة للصناعات النوعية. والقطاع المالي ببورصة مسقط يعزز مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي. استثمر في عمان توطن 44 مشروعا دخلت حيز التنفيذ الفعلي. وتطوير واجهة بحرية حيوية تمتد على مسافة 16 كيلومتر، مخطط سياحي ساحلي متكامل بالدقم لاستقطاب الزوار والاستثمارات. من جريدة عمان كانت هذه عناوين الصحافة. نرجو لكم جميعا صباحات مشرقة بالخير والنور والعطاء، وطابت بكم الأوقات. طلابا وموظفين تتجهون الآن إلى العمل بروح وفية مخلصة، مستمعين للإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إنها إذاعة الشباب. وبرنامج صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عمار بن خالد البلوشي.

اهلا اهلا بالجميع، صبحكم الله بالخير والنور والمحبه والسعاده والبهجه. بشروا بشروا، كيف تبدو المشاوير والدروب اليوم؟ ان شاء الله كل شيء على خير ما يرام. اليوم كانت اول الصباح درجات الحراره قل انخفاضا، يعني تقريبا درجة الحرارة كانت في مسقط على 30 درجة مئوية. كيف تبدو درجة أجواءكم حاليا؟ كم درجة الحرارة معكم حاليا؟ اليوم درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مسقط 38، والصغرى توصل إلى 31، أما الصغرى في صلالة في المدينة تصل إلى 27 درجة مئوية. جبل شمس توصل درجة الحرارة الصغرى إلى 27 درجة مئوية. أهلا أهلا بالجميع، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل خير ونور ومحبة وصحة وعافية. يلا نشاط وهمة وحيوية. بالمناسبة اليوم 14 يونيو 2026، يصادف اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، فتحية تقدير لكل من يحرص دائما وأبدا على التبرع بالدم. شكرا لمن يسهم في إنقاذ حياة. صباحاتكم بركة وخير وسعادة وبهجة، ومرحب مرحب بأصدقاء الصباح النشيطين المبتسمين المتفائلين. حيا وسهلا ومرحب بكل من قرر هذا الصباح أن يستهل صباحاته بكل نشاط. شرب الماء، شرب الشاي الأخضر مثلا، حتى بعيدا عن شرب القهوة. على ذكر القهوة، ترى في إضافات للأسف تفسد فوائد قهوة الصباح، من بينها أنك تضيف سكر أو محليات صناعية أو حليب كامل الدسم أو دهون مشبعة. على ذكر القهوة، أنت تحب تشرب القهوة الساخنة ولا القهوة الحين اللي قهوة مثلجة؟ يلا نشوف تفاعلكم سريعا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أنت من عشاق القهوة الساخنة صيف شتاء برد حر صبح عصر في الليل، ولا يعتمد على الوقت؟ أحيانا ممكن انك تشرب قهوة مثلجة قهوة باردة. خبرنا بسرعة، ساخنة ولا باردة، عشان نخبرك ايش يقول العلم بناء على تفضيلك من القهوة. وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 0702، يرحب بكم جميعا هو وزملاء العاملين من قلب الصحراء والرمال الذهبية. وين تحديدا يا صباح الخير يا ابو الخليل؟ قهوة باردة ولا ساخنة؟ شاركنا تفضيلك، عشان خبرك ايش يقول العلم بناء على تفضيلك من القهوة. واسعد الله الصباحات بكل بسمة وبهجة.

0: يا حي ومرحب بالجميع، صباحاتكم بركة وخير وسعادة ونور وبهجة، صباح البدايات الجميلة. أهلا أهلا بالجميع. هو أول شيء صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب2388، وصباح الخير لحمدان. أهلا أهلا بحمدي اللي يفضل القهوة الحارة، وحمدان بعد يفضل القهوة الحارة. بالنسبة لك، هل تفضل تناول القهوة الساخنة ولا باردة؟ يعتمد على الجو المكان. صباح الخير لسالم، نسأل الله التوفيق لطلبة دبلوم الشهادة العامة في امتحانات نهاية العام الدراسي، الله يوفقهم يا رب. صباح الخير ليعقوب الشكري، حيه وسهلا ومرحب بأمل. صباح الخير لعامر، أهلا يا داود. أبو هود صباح الخير. نبراس صباح الأنوار، أهلا وسهلا ومرحبا ببدرية. وصباح الخير لزينب وسيف الشبلي، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. بناء على تفضيلك من القهوة تحدد شخصيتك، لكن وفقا لمختصين الأبحاث تشير إلى أن محتوى الكافيين يتباين بحسب طريقة تحضير القهوة. القهوة المثلجة تحتوي على كميات أقل، فيما تحتوي القهوة المحضرة الساخنة على كميات أكبر. تظهر الدراسات أيضا بأن القهوة ذات التحميص الخفيف والمتوسط قد تحتوي على كافيين أكثر قليلا من القهوة شديدة التحميص. القهوة الباردة تشعر شاربها بانتعاش أكبر، بينما القهوة الساخنة تمنحكم إحساسا أكبر بالانتباه واليقظة.
1: أمر دلل،
2: بدو قهوة سادة،
1: بدو قهوة، يا طال حتى طلباتهم غير.
2: شلون؟
1: يقول يبي قهوة سادة.
0: المهم من غير إضافات، صح. يا صباح الورد والخير، صباح الأنوار لأم جود الصيفي، نصبح عليكم جميعا بكل خير وسعادة ونور وبركة أينما كنتم تستمعون الآن إلينا في صباح الشباب. تعالوا صح، أريد أسألكم عن وادي ضم. وادي ضم في أي ولاية من الولايات؟ اللي ابتدى صباحها الحين يلا بكل نشاط شاركنا الجواب الصحيح. وادي ضم في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركنا الجواب أول المجاوبين إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وادي ضام في أي ولاية من الولايات؟ يلا صباح الخير والأنوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب6088. أصبح عليكم من صباحات خريف الأشخرة ونسيم بحر العرب، ونحن نصبح عليكم بكل الجمال.

يا صباح المحبة والسعادة والبهجة، صباح الأنوار والبركات. لا تنسى تصبح بالخير على من تحب. كلمة صباحية، رسالة تصنع بها يوما مميزا لأحدهم. على ذكر الرسالة، نحن نسأل عن وادي ضم. وادي ضم في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. من الأودية المشهورة والعريقة والمعروفة، وبالمناسبة هو يقع أسفل جبل شمس من الجهة الغربية. فوادي ضم في أي ولاية من الولايات؟ اللي يعرف الجواب يرسل الجواب من كلمة واحدة مكونة من 4 أحرف بعد إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لأبو وائل الكلباني، أهلا بداود، أبو مريم، نجلة، عامر. صباح الخير لأحمد العامري، وصباح الأنوار لموسى البوسعيدي. وادي ضم في أي ولاية من الولايات؟ تعرف الجواب شاركنا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباح الأنوار والسعادة والبهجة لكم جميعا أينما كنتم. طابت بكم الصباحات بكل خير ونور وعافية. أهلا أهلا بالجميع. راشد، كم انتهت مباراة البرازيل والمغرب؟ 1-1. انتهت مباراة البرازيل والمغرب في كأس العالم بنتيجة 1-1، وافتتحت البرازيل صاحبة الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا بلقب كأس العالم 5 ألقاب حملتها في منافسات المجموعة الثالثة لنسخة 2026 بتعادل إيجابي أمام المنتخب المغربي. صباح الخير لبنواف، ومرحب مرحب بكم جميعا أينما كنتم. لا تذهبوا بعيدا، بعدين بخبرك عن عادات صباحية تستلهمها من السابقين من الأولين عشان تكون أكثر سعادة.

تريد تعرف نتائج كأس العالم أولا بأول، كل دقيقة تريد تعرف جدول المباريات، تريد تعرف الأهداف، تريد تعرف كل التفاصيل، انضم الآن إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب بشكل آني وعلى مدار الساعة وباختلاف الأوقات، نبث لكم نتائج المباريات، مواعيد المباريات والأهداف عبر قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان الآن بين يديكم عبر الواتساب. انضم الحين، اكتب إذاعة الشباب في الواتساب وبتطلع لك القناة. صباح الخير والنور لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 7662، نتابعكم في طريقنا للدوام، أحلى من يتابعنا بس ما عرفناك من محمود البلوشي. صباح الخير، أهلا أهلا يا ناصر، صباح الخيرات والبهجة، صباح السعادة اللي تملأ

الشباب. حيا وسهلا ومرحب بالجميع، يا صباح الأنوار والخير والنور والبركة. أسألكم، وادي ضم في أي ولاية من الولايات؟ الجواب الصحيح يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وادي ضم في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركنا جوابك سريعا سريعا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. مواضيع كثيرة حضرناها لك هذا الصباح، شاركنا جوابك يلا. وادي ضم وين؟ في أي ولاية من الولايات؟ يوصي الخبراء بتناول وجبة فطور بسيطة، خبز محمص، عصير برتقال، شاي أخضر، منزوع الكافيين، قطعة فاكهة. هذا ما يثبت ما يقوم به سابقا كبار السن، يتناولوا فطور صباحي، أهم شيء غني بالمواد الغذائية. صباح الخير لأحمد. منى طبعا إجابتك خاطئة، وادي ضم في أي ولاية من الولايات؟ تعرف الجواب، شاركنا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير والنور لجويرية. جويرية تسألكم، تعرفوا أسماء شباب بحرف الشين ذكور غير شريف؟ شريف وشادي بعد، في أسماء ثانية بحرف الشين؟ يلا غير شريف وشادي، في أسماء ثانية بحرف الشين، أسماء أولاد؟ يلا وين تفاعلكم؟ تحدي تحدي من جويرية، يلا شاركونا تفاعلكم السريع إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. مهم جدا أن تتابع هذه الفترة أبنائك في الإجازة الصيفية. على ذكر الأبناء، كندا تلحق بكثير من الدول في فرض حظر حسابات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عام. دول كثيرة اتجهت إلى هذا القرار. صباح الخير والنور، حي وسهل براشد الفارسي. أسماء أولاد بحرف الشين غير شريف وشادي. صباح الخير لشبيب، صحيح. صباح الخير أول شيء لخالد، صح، شاب وشبيب بعد من الأسماء اللي تبدأ بحرف الشين، يلا جويرية. وصباح الخير لمازن، مازن شيء حد اسمه شهدان مر عليكم، شهدان شهدان يعني. صباح الخير لأحمد المعمري، وصباح الأنوار لأحمد الحمحامي. حيا وسهلا ومرحب بعبير، أسماء أولاد أولاد عبير بحرف الشين. صباح الخير لي من أم الدرداء، وصباح الخيرات لناصر. حيا وسهلا ومرحب بالجميع، شكرا شكرا لتفاعلكم. ترى نحن نسألكم بعدنا عن وادي ضم في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا جوابكم الصحيح، وأي شيء أي شيء شيء يكون سبب اليوم في سعادتكم، نريد نكون شركاء في ذلك. اليوم 14 يونيو، يعني 7 أيام، وفلكيا يبدأ موسم الخريف في محافظة الظفر. وعلى فكرة مواسم سياحية قادمة في الأشخرة، في الجبل الأخضر، مهرجان العنب أيضا في ولاية المضيبي، سمد الشأن تحديدا قريبا قريبا. أما إذا أردت أطعمة تسهم في تعزيز ذاكرتك، تعال خبرك عن هذه الأطعمة. مازن صباح الخير، صباح الخيرات لسعيد، ومرحب مرحب بمنتصر. منتصر وادي ضم في أي ولاية من ولاياتنا؟ صباح الخير من محمود، ما شاء الله محمود اليوم مركز، شاكر وشفيق وشوقي وشبيب وشاهر وشهاب، نسيت شادي بعد. والنعبية صباح الخير، وأبو محرز صباح الأنوار. أهلا وسهلا بأحمد بن حمد الخروصي أبو زكي، وأسعد الله صباحاتكم بكل خير. أتقدم بالتهنئة للمتبرعين، لا من أحد، أبو زكي يتقدم بالتهنئة للمتبرع العام بالدم في سلطنة عمان أحمد بن حمد الخروصي. وصباح الخير لكم جميعا، ترى اليوم يصادف اليوم العالمي للمتبرعين بالدم. أهلا بمنصور الهادي، وصباح الخير معك تهاني الغيلاني ومع عبد الله. صباح الخير يا أم عبد الله، كيف أصبحتم اليوم؟ نصبح عليكم جميعا بكل سعادة وبهجة. يا حي وسهلا ومرحب بالجميع، وادي ضم في أي ولاية من الولايات؟ جوابك من كلمة واحدة إلى 90456 أو at morningyouth.
حية وسهلة ومرحب بالجميع، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل سعادة وبهجة، بنور وأمل وتفاؤل. أهلا وسهلا ومرحبا بأبو ماجد، وتحية صباحية من أبو ماجد يتوجه بالتهنئة لناصر وسعيد ابن خالد بن سعيد بن ناصر المزروعي بمناسبة عقد قرانهم. أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم، صباح الورد والفل والياسمين، وصباح ملئه البهجة والسعادة.

ويا مرحب يا مرحب، صباح الخير لشاهد، اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، وصباح الخيرات لامير المحروقي. صباح اليوم امير المحروقي، تصبح بالخير للملهمة الداعمة الحنونة للمعطية لفخر عزان. صباح الخير اليوم من امير المحروقي الى حنان الحسني. صباح الخير للهادي اللي ابتدى صباحها الحين، وادي ضم، تعرفه في اي ولايه من ولايات محافظه الظاهره تحديدا؟ وادي ضم وقراه المعروفه والمشهوره. وادي ضم في اي ولايه من الولايات؟ شاركنا الجواب الى 90456 او ات مورنينج يوث. يلا نعطيكم فرصه للاجابه في ظرف دقيقتين. يلا، وادي ضم في اي ولايه من الولايات؟ يا حي وسهلا ومرحب بالجميع، صباح الانوار لكم جميعا أينما كنتم، أهلا بطيب متابعتكم لنا هذا الصباح. أما إذا تريد ذاكرة حديدية فعليك دائما وأبدا بالخضروات الورقية، ومن المهم جدا التوت والمكسرات والبذور وزيت الزيتون بعد، خاصة البكر الممتاز من أهم مكونات النظام الغذائي الداعم لصحة الدماغ. صباح الخير لسعاد. سعاد طبعا إجابتك خاطئة. وادي ضم في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب. أهلا بعاصم الغاوي، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب1519. وادي ضم طبعا طبعا طبعا في ولاية عبري. شكرا لتفاعل الجميع بإرسال الجواب الصحيح. يا صباح الخيرات والأنوار والبركات. إيش تفسير الهوس الكبير بالتشجيع الرياضي؟ على ذكر التشجيع الرياضي وكأس العالم، كم عدد الدول العربية المشاركة في كأس العالم 2026؟ يلا، كم عدد الدول العربية؟ شاركنا بلغة الأرقام إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. كم عدد الدول العربية المشاركة في كأس العالم 2026؟ صباح الخير والنور. يا صباح الورد والفل والياسمين. أبو عوف صباح الخير، وين الباقين؟ يلا، كم عدد الفرق العربية المشاركة في كأس العالم 2026؟ شاركنا جوابك يلا بكل نشاط. كم عدد الدول؟ إلى 90456 أو آت مورنينج يوث من أول من سيشاركنا الجواب الصحيح. وينكم يلا بكل نشاط شاركونا الجواب الصحيح. كم عدد الدول العربية المشاركة بفرقها في كأس العالم 2026 اللي يقام حاليا؟ صباح الخير لأبو الهاشم، أهلا وسهلا بمحمد السلطي، وصباح الخير لعلياء. علياء لا لا لا يا علياء لا. كم عدد الدول العربية المشاركة حاليا في كأس العالم؟ شاركنا الجواب بلغة الأرقام يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أكساب، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
7: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين، وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
8: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026. 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الشباب.
2: اهلا اهلا بالجميع يا صباح الخير والنور والبركه. اهلا بالكلباني وصباح الخير للبادي البلوشي صباح الخير. اهلا بمحمد وصباح الخير يا ماجد. ماجد نسال عن عدد الفرق العربيه المشاركه في كاس العالم 2026 حاليا. كم عدد الدول العربيه؟ يلا كم عدد الفرق العربيه المشاركه في كأس العالم 2026؟ كم عددها؟ يلا بلغة الأرقام شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا بكل نشاط، وين نشاطكم السريع؟ يلا يلا. كم عدد الدول العربية المشاركة في كأس العالم المقام حاليا 2026؟ يا مرحب يا مرحب يا صباح الورد والخير والنور والبركة والعافية، صباح النشيطين المبتسمين المتفائلين. كم عدد الدول العربية المشاركة في كأس العالم حاليا؟ شاركنا الجواب سريعا يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا بخالد وصباح الخير لي عبد الله. عبد الله لا طبعا إجابة غير صحيحة. كم عدد الدول؟ كم عددها؟ كم عددها المشاركة في كأس العالم 2026؟ يا مرحب يا مرحب. تريد صحة دائما إن شاء الله للأمعاء؟ عليك بالأفوكادو، يتميز بكونه غني بالعناصر الغذائية والألياف مما يجعله خيار داعم لصحة الأمعاء من خلال تغذية البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي. وبعد عليك أيضا بالزبادي، يحتوي الزبادي على البروبيوتيك وهي كائنات دقيقة حية تقدم فوائد صحية. أهلا وسهلا ومرحبا بأم فراس وصباح الخير لعزيزة والباقين. يلا كم عدد الدول العربية المشاركة حاليا في كأس العالم؟ كم عدد الدول العربية بلغة الأرقام شاركنا الجواب. صباح الخير والنور لجاسم. أهلا وسهلا ومرحبا بحافظ. حافظ لا طبعا وليلى صح. وصباح الفل والورد والعافية لأسرار، أسرار الدول العربية، فقط الدول العربية، ما نسأل عن مجموع كل فرق، فقط الدول العربية كم عددها المشاركة في كأس العالم المقام حاليا؟ صباح الخير لهيثم. أهلا وسهلا بهدى وصباح الخيرات لكم جميعا أينما كنتم. حيا وسهلا ومرحب بأم سلطان. أم سلطان تصبح بالخير على الجميع وتهني صديقتها جليلة بمناسبة يوم ميلادها. أم ويام جليلة كل عام وانت بخير إن شاء الله من إيمان، تهنيك بمناسبة يوم ميلادك. كل عام وانت بخير، وكل الأشخاص اللي يحتفلوا اليوم بيوم ميلادهم كل عام وانتم إن شاء الله البسمة ما تفارق وجوهكم المشرقة الحلوة.

0: صباح الشباب.
1: أهلاً أهلاً بالجميع، صبحكم الله بالرضا والعافية والخير والنور. أما عدد الفرق العربية المشاركة حالياً في كأس العالم فهي 8 منتخبات عربية: قطر، السعودية، المغرب، مصر، الجزائر، تونس، العراق والأردن. وصباح الخير والنور لكم جميعا، شكرا لتفاعلكم. إنزين، نريد أسألكم عن جزر الحلانيات. جزر الحلانيات في أي محافظة من المحافظات؟ يلا. وهي بالمناسبة خمس جزر. جزر الحلانيات في أي محافظة من المحافظات؟ شاركنا الجواب يلا يلا بكل نشاط إلى 90456. وهات مورنينج يوث، جزر الحلانيات وين وين في أي محافظة؟ النشيطين يشاركونا الجواب. صباح الخير من بو محمد من مسقط إلى السويق وبعدها إلى المصنعة. درب السلامة يا بو محمد، الله يحفظك ويرعاك. وصباح الخيرات لسعاد، أهلا وسهلا ومرحبا بسيف. طبعا إجابتكما خاطئة. جزر الحلانيات في أي محافظة من المحافظات؟ يلا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا يلا، وينكم وينكم؟ وين النشيطين؟ جزر الحلانيات في أي محافظة من المحافظات؟ صباح الخير والأنوار، أهلا وسهلا ومرحبا بعبد الله. وصباح الخير يا عبد العزيز، حيا وسهلا بيوسف وماهرة، أهلا بالبلوشية وصباحاتكم جميعا الخيرات. جزر الحلانيات في أي محافظة من المحافظات؟ أهلا بالراسبي وصباح الخير يا طارق، حيا وسهلا ومرحب ببنواف. سالم الأخزمي، صباح الخير يا سالم، كيف أصبحت؟ وين حاليا، قريات ولا؟ وصباح الخير لسيف وليلى والباقين. يلا، جزر الحلانيات في أي محافظة من المحافظات؟ جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بثلاث وحدات. وصباح الخير لسرى، ما شاء الله اسم مميز، أهلا وسهلا ومرحبا بعبد.

0: في صباح المدارس معنا الآن الطالب منتصر بن مرشد الكندي في الصف الخامس إلى الصف السادس إن شاء الله من مدرسة الشيخ أبو قحطان الهجاري للتعليم الأساسي بولاية العوابي. السلام عليكم منتصر.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك يا منتصر، كيف حالك منتصر؟
1: بخير والحمد لله.
0: حياك يا منتصر حياك، كيف الإجازة؟
1: زين الإجازة.
0: أنت من وين؟ من العوابي؟
1: أنا من العوابي. ما
0: إيش اسمها قريتكم بلدتكم إيش اسمها؟
1: حي الأمجاد.
0: هذه في العوابي بالنفس هذا الحي؟
1: لا
0: قريب من مركز المدينة يعني من مركز الولاية ولا بعيد؟
1: لا يعني وسط، ما بعيد ولا قريب.
0: يا مرحبا بمنتصر، ايش تسوي في الإجازة؟ ايش جدولك؟
1: تدربت على هذه وشاركت معاكم في إذاعة الشباب.
0: نحن سعيدين بمشاركتك معنا وفخورون بوجود مواهب متميزة واعدة وعندك ابتكار ما شاء الله. الحين حدثنا عن نفسك وعن تفاصيل ابتكارك المتميز منتصر.
1: هنا عمان أرض المجد والأصالة، ومن مدرسة الشيخ أبو قحطان الهجاري نرسل أجمل التحايا إلى وطننا الغالي. يسعدني أن الطالب منتصر بن مرشد بن راشد الكندي من الصف الخامس أن أكون معكم اليوم للمشاركة في هذه المقابلة، سائلين الله النجاح والتوفيق والإنجاز.
0: بارك الله فيك يا منتصر، الحين عاد خبرنا أكثر عن تفاصيل ابتكارك المتميز.
1: ابتكرت من الابتكارات جهاز حماية العيون من شاشات التلفاز.
0: إيش فكرة الابتكار؟ خبرنا عن تفاصيله.
1: فكرة هذا الابتكار عند كل ما اقتربت من الشاشة هذا الجهاز يعطيك تنبيها، وإذا لم تبتعد من الشاشة ستطفئ شاشة التلفاز.
0: ممتاز يا منتصر، وش الأسباب اللي خلتك تفكر في هذا الابتكار؟
1: أن الأشخاص الأطفال الذين يلعبون يجلسون قريبا من الشاشة، فأنا اخترعت هذا الابتكار لحفاظا على سلامة النظر لديهم.
0: جميل يا منتصر، وجربت الابتكار؟ نجح؟ التجربة نجحت؟
1: نعم جربت الابتكار لي ولي أخي.
0: ممتاز يا منتصر، الفكرة أنك لما تقترب من الشاشة تقفل الشاشة.
1: نعم يعطيك الجهاز تنبيه ثم تطفئ الشاشة إذا لم تبعد من الشاشة.
0: كم متر؟ كم المسافة عشان ما تنطفي الشاشة؟
1: أنت تقوم تختار المسافة بس حنخترناها 10 سنتي.
0: 10 سنتي، جميل يا منتصر، وشاركت في مسابقات بهذا الابتكار؟
1: نعم شاركت هذا الابتكار من مسابقة مبتكر العوابي.
0: جميل جميل، وأي مركز حققت؟
1: حققت على المركز الثاني.
0: ممتاز ممتاز، ونفذت مشروع؟
1: نفذت مشروع قحطان فريدي.
0: خبرنا عن هذا المشروع.
1: هذا المشروع عبارة عن تصميم وطباعة قطع ثلاثية الأبعاد وتسويق فكرة طباعة ثلاثية الأبعاد داخل المدرسة والمجتمع والمؤسسات الحكومية.
0: ممتاز جدا يا منتصر، بارك الله فيك، وتبيع يعني تبيع الأشياء؟
1: نعم نبيع هذه الأشياء في المدرسة.
0: ما شاء الله، يعني أنت تجمع بين شغف برامج الحاسب الآلي والابتكار.
1: نعم.
0: وعندك بعد تميز في أنشطة أخرى ومواهب ثانية؟
1: نعم عندي نشاط كرة القدم من كشافة المعالم.
0: خبرنا أكثر عن هذا النشاط.
1: هذا النشاط يعني تمارس كرة القدم دائما للحفاظ على وزنك وجسمك الصحي.
0: ممتاز يا منتصر، بارك الله فيك، أنت إيش حلمك في المستقبل تصير إن شاء الله؟
1: حلمي بالمستقبل أن أصبح مبتكرا ومهتما.

0: هندسة في مجال التقنية وصبغات ثلاثية الأبعاد، وشارك في مشاريع وابتكار تخدم الوطن.
1: بارك الله فيك يا منتصر، وبإذن الله تتحقق كل أمنياتك وأحلامك. شكرا جزيلا لك على مشاركتك المتميزة.
0: عفوا،
1: إلى اللقاء، مع السلامة منتصر.
0: مع السلامة.
1: كان معنا المبتكر الصغير الكبير بأفكاره وإبداعاته منتصر بن مرشد الكندي في الصف الخامس من مدرسة الشيخ أبو قحطان الهجاري للتعليم الأساسي بولاية العوابي. احرصوا على اكتشاف مواطن القوة والإبداع عند أبنائكم وقوموا بتنميتها. فشكرا لكل أب وأم يدرك أن التربية قائمة على الحوار وعلى اكتشاف الإبداع عند ابنه، فالعمل بتضافر نحو تنمية هذه الإبداعات.

اهلا اهلا بالجميع، صبحكم الله بالسعادة والبهجة والرضا والانوار. صباح الخير لعلي، اهلا بحمود، وصباح الخير يا خالد، اهلا بام رناد، وصباح الخير لام ورد. نصبح عليكم جميعا بكل الخير. اسالكم جزر الحلانيات في اي محافظة من المحافظات؟ يلا جوابك من كلمة واحدة الى 90456 او آت مورنينج يوث. جزر الحلانيات في أي ولاية، في أي محافظة من المحافظات؟ جزر الحلانيات تتبع أي محافظة من المحافظات؟ الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا اللي ابتدى صباحك الحين، الساعة 7:25، رفقة الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. نسألك عن جزر الحلانيات في أي محافظة من المحافظات. نسأل الله التوفيق إن شاء الله لطلبة شهادة دبلوم التعليم العام في امتحانات نهاية العام الدراسي. أهلا بكم جميعا. تعرف أن تغيير نظامك الغذائي يخليك أصغر سنا حتى خلال شهر واحد؟ كيف؟ وإيش هو النظام الغذائي؟ بنخبرك، لا تذهبوا بعيدا. أهم شيء أنك تشاركنا الجواب وتتفاعل معنا. جزر الحلانيات في أي محافظة من المحافظات؟ اللي ابتدأ صباحه الحين يلا بكل نشاط شاركنا الجواب الصحيح. تغيير نظامك الغذائي يخليك أصغر سنا. دراسة شملت 104 أشخاص أعمارهم بين 65 و75، وقسموا إلى 4 مجموعات غذائية: نظام غذائي مرتفع الدهون، نظام غذائي مرتفع الكربوهيدرات، نظام شبه نباتي مرتفع الدهون، ونظام شبه نباتي مرتفع الكربوهيدرات. النتيجة بنخبرك عنها. صباح الخير يا سالم. سالم طبعا إجابة غير صحيحة. جزر الحلانيات في أي محافظة من المحافظات؟ جزر الحلانيات تتبع أي محافظة من المحافظات؟ شاركونا الجواب الصحيح يلا بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لعبير، وصباح الخير لسعيد، أهلا وسهلا ومرحبا برؤى. رؤى طبعا إجابة غير صحيحة. جزر الحلانيات في أي محافظة من المحافظات؟ شاركنا الجواب. يا صباح الخير والأنوار، أهلا أهلا بكم جميعا. وإيش النتيجة يا راشد للحصول على عمر أو إطلالة أصغر سنا؟ لا تذهبوا بعيدا من خبرك إن شاء الله.

يا مرحب يا مرحب يا صباح الورد والخير والأنوار، أهلا بكم جميعا. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب7130، للأسف الإجابة غير صحيحة. جزر الحلانيات في أي محافظة من المحافظات؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. أهلا بالجميع. اتباعك لنظام غذائي نباتي أو شبه نباتي غني بالبقوليات والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات وتناول الألياف مع خفض البروتينات الحيوانية والدهون المشبعة يسهم في أن تكون بإطلالة تبدو كأنك أصغر عمرا. صباح الخير لأنيسة بنت محمد الندابي، وصباح الخير لعبد الله، أهلا أهلا بأم الغالية، وصباح الخير لعامر، أهلا بعهود. عهود للأسف إجابة غير صحيحة. جزر الحلانيات في محافظة ظفار. شكرا لتفاعلكم جميعا. جزر الحلانيات مكونة من 5 جزر، وهذه الجزر جزيرة واحدة فقط مأهولة بالسكان، وهي جزر الحلانية. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا، وطابت بكم الأوقات والصباحات مبتسمين متفائلين. أهلا بالكزروني، وصباح الخير بكم لكم لكم جميعا أينما كنتم. صباح الخير. أحيانا تشعر بالنشاط لكن أنت مطالب أن تتجه إلى النوم، فمن نصائح للنوم رغم الشعور بالنشاط مساء؟ من خبرك؟ أهلا بكم جميعا أينما كنتم. تعرفوا شاطئ الحافة؟ شاطئ الحافة في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا جوابك الصحيح. صباح الخير لنسمة الحارثي، دعواتكم اليوم امتحان مادة اللغة العربية لطلبة دبلوم التعليم العام، الله يوفقهم يا رب ويجعل كل صعبا سهلا عليهم. أسألكم عن منطقة الحافة، شاطئ الحافة في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ يلا الجواب الصحيح السريع إلى 90456 أو @morningyouth. يلا من أول واحد بيشاركنا الجواب الصحيح. الحافة في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ يلا يلا جوابكم الصحيح السريع إلى 90456 أو @morningyouth. يلا

اهلا اهلا بالجميع، وعلى ذكر هذه الاغنية وانغام هذه الاغنية، تحدي تحدي تحدي نسألكم فيه عن اسم الفن، اسم الفن اللي مرتبط بهذه الاغنية. اول واحد يجاوب يبشر باهداء خاص من صباح الشباب. ايش اسم الفن المرتبط بهالاغنية؟

صباح الخير لليلى، اهلا بام الايام، وصباح الخير لعبد الله، اهلا هلا بعلي. ايش اسم الفن؟ ايش اسم الفن التراثي العماني المرتبط بهذه الاغنيه؟ يلا انت تعرف الجواب، شاركنا الجواب من كلمه واحده، ما اسم الفن المرتبط بهذه الاغنيه؟ صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب7490 واللي ينتهي رقمك ب7660. ايش اسم الفن؟

صباح الخير لعامر الهاشمي. طبعا اجابتك خاطئه يا عامر. هذا الفن، ايوه ام الايام اسم الفن، هذا الفن من فنون محافظه ظفار. ايش اسم الفن المرتبط بهالاغنيه من الفنون المرتبطه بمحافظه ظفار؟ وهذا الفن عباره عن رقصه يؤديها الرجال والنساء معا على ايقاع اله وتريه. فايش اسم الفن المرتبط بهالأغنية؟ يلا وين النشيطين اللي شاركونا الجواب من كلمة واحدة؟ إيش اسم الفن اللي تسمعوه في هالأغنية؟

هالفن ايش اسمه من فنون محافظة ظفار. اذا تعرف الجواب شاركنا الجواب الى 90456 او ات مورنينج يوث، وهو احد الفنون الشعبية العمانية اللي تعود جذوره الى العصور القديمة. حمزة طبعا اجابتك خاطئة يا حمزة، فيا حمزة هذا الفن من فنون محافظة ظفار، رقصة تؤديه الرجال والنساء معا على إيقاع آلة وترية رفقة الطبول، ويعود أصل تسمية هذا الفن إلى اسم الآلة الوترية المرتبطة بهذا الفن. صباح الخير يا عبد الله، يا صباح الفل والورد والياسمين لناصر. ناصر طبعا إجابة خاطئة. وزكية صباح الخير يا زكية، زكية بعد إجابتك صباح الخير. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب3168 طبعا إجابتك خاطئة. اسم الفن المرتبط بهذه الأغنية إيش اسمه؟ يلا، على فكرة هذا الفن ما من الفنون المعقدة وما يحتاج إلى مهارات وتركيز كبير، يعني بسيط جدا، 4 رجال مقابل 4 نساء وعلى أنغام آلة. هذه الآلة هي اللي سمي باسمها الفن. أم الفيصل طبعا إجابتك خاطئة للأسف، وأم تركي بعد إجابتك خاطئة، وأم الأيهم بعد إجابتك خاطئة. هذه الأغنية من أي فن؟ أصحاب الأرقام اللي تنتهي أرقامكم ب3168 إجابتك خاطئة، واللي ينتهي رقمك ب0614 بعد إجابتك خاطئة، واللي ينتهي رقمك ب3600 إجابتك بعد خاطئة. اسمع أنت، اسمع الكلمات.

هذا الفن فن الربوبة، وعلى فكرة سبب تسميته بأنه مرتبط بأنغام آلة الربابة وقرع الطبول والغناء، لذلك يسمى بفن الربوبة. صباح الخير، يا مرحبا يا مرحبا يا صباح الورد. إن شاء الله ضفنا لكم معلومة جديدة إلى رصيد معلوماتكم. ترى نسأل عن منطقة الحافة في أي ولاية من ولايات ظفار، الحافة في أي ولاية من ولايات ظفار، شاركونا الجواب عشان خبرك أيضا بالمستجدات اللي بتشوفها في موسم خريف محافظة ظفار في الحافة. فالحافة في أي ولاية من ولايات ظفار؟ يلا

في أي ولاية من ولايات ظفار منطقة الحافة وشاطئها المعروف؟ شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. الحافة الحافة في أي ولاية من ولايات ظفار؟ إلى أن يصل جوابكم الصحيح استمعوا إلى هذه الكلمات اللي اخترناها لكم في حديثنا لهذا الصباح، وهذه كلماتنا.

ويحدثنا الصباح، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. عيناك معجزتان، معجزتان تتحديان بلاغتي وبياني، تتناوبان على انتهاب معاجمي، حتى نظمت الشعر دون معاني. عيناك من فرط الجمال كأنها حبات در زينت وجه القمر. في أي لؤلؤة سكنت، في أي بحر تسبحين، في أي أرض بين أحداق الجداول تنبتين، أي الضلوع قد احتوتك، وأي قلب بعد قلبي تسكنين. على وقعها ينمو إذا لامستها وردا، فيا لحديقة الأزهار كم أهدت لنا عطرة، على الشفتين أغنيتين، وهذا القلب مجنون أحب بحمقه الشطآن لم يستأذن البحر. غزال ليس مخلوقا كخلق الناس من طين، ولكن صيغ من مسك وأنواع الرياحين، ربى في جنة الخلد مع الحور بها العين. تبسمها يليق بوجنتيها، وشامتها تزيد الحسن حسنا، سأفرضها بحكم العشق حتى أحصل من شمائلها الجباية. يا من تجهم للصباح ونوره، هل للتبسم في الشفاه مقابل؟ اضحك اضحك ولا تحزن، وكن متفائلا، لا صبح إلا للذي يتفائل. لعينيك الجميلة قلت شعري، فإن قصرت لا تصغي لعذري. يغيب البدر في جل الليالي، وأنت يا ضماد الروح بدري، أقيلي عثرتي إن قلت قولا به، قد زدت عن حدي وقدري. أقبلت أقبلت بالجمال ذات البهاء، فاستنارت منها بدور السماء، وأعارت شمس الضحى من سناها، فتبدت منيرة الأرجاء. اجعل فؤادك مثل بحر هادئ، قد يمر فيه موج لكنه يذهب، فالقلب بيت للهوى ومسافر، ليس الذي أتى سيبقى، إنما يغرب. الوجه بدر والعيون كحيلة، أسنانها البيضاء مثل جمان، أنف المليحة مثل أنف غزالة، والجسم جسم فريدة الغزلان. الشعر توج حسنها وجمالها، هي توجته بتاجها السلطاني. لما نظرت إليها صدفة حكمت علي بالحب والأشواق، عيناها تلك الفتاة التي لا شيء يشبهها.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت نماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: في صباح المدارس معنا الآن الطالب الأزهر بن عامر الناعبي، الأزهر في الصف السابع إلى الثامن إن شاء الله من مدرسة عبد الله بن الأرقم للتعليم الأساسي بولاية دما والطائيين. صباح الخير الأزهر. السلام عليكم الأزهر.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك الأزهر؟
1: بخير والحمد لله.
0: كيف الإجازة الصيفية؟
1: الحمد لله زينة إلى الحين.
0: إيش جدولك في الإجازة الصيفية؟ إيش تسوي؟ إيش الأنشطة اللي تمارسها؟ الهوايات، المواهب؟
1: هواياتي هي الإلقاء والخطابة والتقديم.
0: ممتاز يا الأزهر، بارك الله فيك. وماذا عن مشاركاتك التي ستخبرنا عنها الآن؟
1: نعم،
0: خبرنا عن مشاركاتك اللي شاركت فيها.
1: شاركت في العديد من المسابقات داخل المدرسة وفي المركز الصيفي في الخطابة والإلقاء والتقديم في حفل مسابقة القرآن الكريم وحفل ختام برامج مركز الوفاء الاجتماعي بالولاية، وشاركت في الإلقاء قصيدة نهروانية أبو المسلم البهلاني. والقصيدة هي
0: قول القصيدة.
1: وما العلم؟ يقول العلامة أبو مسلم البهلاني رحمه الله في نهروانيته: وما العلم إلا ما أردت به التقاء، وإلا فخطأ ما حملت كبير، فكم حامل علما وفي الجهل لو درى سلامته مما إليه يصير. وما أنت بالعلم الغزير بمفلح، وما لك جد في التقاة غزير، وحسبك علما.

0: وثق منه بالموعود فهو جدير، وثق منه بالموعود فهو جدير.
1: ممتاز الأزهار، بارك الله فيك. وماذا عن حبك للاكتشاف والابتكار؟ خبرنا عن اكتشافاتك، ابتكاراتك اللي عملت عليها.
0: عندما كنت في الصف الرابع ابتكرت روبوت عن طريق الشمس.
1: خبرنا إيش فكرة الروبوت؟
0: روبوتات مثل المروحية والقارب.
1: وكيف يشتغل؟
0: عن طريق الطاقة الشمسية.
1: جميل جميل، وين وصلت في روبوت لحد الحين؟ وين روبوتك، وين موجود؟
0: نعم،
1: وين الحين؟ وين فكرة التطوير؟ طورتها أكثر ولا؟
0: لا ما طورتها إلى الحين.
1: طيب طيب الأزهر، وبعد إيش مشاركاتك الأخرى اللي بتخبرنا عنها؟
0: وشاركت في قناة غراس النور في إلقاء قصيدة، وعندما كنت في الصف التمهيدي شاركت في صباح المدارس عام 2018 ميلادي.
1: ما شاء الله 2018.
0: نعم،
1: بارك الله فيك الأزهر. طيب الأزهر، إيش بتقدم لنا الحين من مشاركاتك وإبداعاتك؟
0: قصيدة.
1: يلا.
0: قصيدة بعنوان صوت الغار، من تأليف الشاعر الأديب النجيب الدكتور أفلح بن أحمد بن سليمان بن علي الكندي.
1: قل.
0: أصوت الغار يا نبض الوريدي أرقت

0: هنا صعدت أمانينا بصدق إلى حيث المفازة في الصعود بأمرك يا كتاب الله، بأمرك يا كتاب الله سرنا وليس بأمر أفاك جحود. على جنبيك إن شئنا حياة إلى الأبد المبارك والرغيد. شهدنا عذبك المشحون فخرا ولسنا غير معشار الشهود. تلونا النور والأحكام فاضت فما وقفت هباتك في الحدود. على جدر الحناجر عاديات كعدو الشوق آيات الخلود. تجلت في الجهات كمرسلات براءتها كأنفاس الوليد. وقود عزائم الأبطال فيها وفيها قربة الناء البعيد. وفيها الله رحمن رحيم،
1: ممتاز.
0: وفيها الله ذو البطش الشديد.
1: جميل الأزهار، ما شاء الله ما شاء الله، اختيار موفق. طيب ما النصيحة التي توجهها لزملائك حتى يستغلوا إجازتهم الصيفية؟ إيش تخبرهم، إيش تقولهم؟
0: عليكم المشاركة في المراكز الصيفية وتلاوة القرآن الكثيرة.
1: أنت كم تحفظ من القرآن؟
0: سورة البقرة كاملة ونصف من آل عمران وأربعة أجزاء من الخلف.
1: ما شاء الله، ممتاز، بارك الله فيك الأزهار. أنت إيش حلمك في المستقبل تصير؟ إيش أمنيتك تكون إن شاء الله لما تكبر؟
0: طائر.
1: تصير إيش؟ طيار يعني، كابتن طيار. بالتوفيق إن شاء الله كابتن طيار الأزهر. شكرا جزيلا لك، ولمن تقول شكرا قبل الختام؟
0: نعم،
1: من تريد تشكر؟
0: أريد أشكر الأستاذ يوسف العرفي أخصائي الأنشطة.
1: نعم.
0: ووالدتي ووالدي في تنمية مهاراتي.
1: ونحن نشكر من أسهموا في تنمية مواهبك وهواياتك. شكرا لمشاركة الطالب الأزهر بن عامر بن سعيد الناعبي في الصف السابع إلى الثامن إن شاء الله من مدرسة عبد الله بن الأرقم للتعليم الأساسي بولاية دما والطائيين.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على التردد 100.7 ميجا هرتز.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: صباح الشباب.

0: اهلا اهلا بالجميع، صباحاتكم خير ونور ورضا وعافيه. ولمن استهل صباحاته الان، نسالكم اليوم عن منطقه الحافه وشاطئها المعروف في اي ولايه من ولايات محافظه ظفار. اهلا بالجميع، الحافه وين في اي ولايه من ولايات ظفار؟ ولمن خطط وقرر زياره محافظه ظفار في موسم الخريف القادم ان شاء الله، هناك إضافات وتعديلات ومشروعات وخدمات وتغييرات بتلاحظها إذا كانت آخر زيارة لك للمحافظة السنة الماضية. فمن بين سنة وسنة هناك تغييرات كبيرة بتلاحظها. يا مرحب يا مرحب، يا صباح الخير والسعادة والبهجة لكم جميعا أينما كنتم. يواجه طيار سابق في شركة طيران كندا اتهامات خطيرة بعد كشف تحليقه بعشرات الآلاف من الركاب على مدى نحو 17 عام مستخدما رخصة طيران مزورة. وأعلنت الشرطة الكندية أن جيفري وول ألقي القبض عليه مطلع يونيو الجاري، بعدما كشفت التحقيقات أنه تولى قيادة أكثر، تخيل، من 900 رحلة جوية داخلية ودولية بين عامي 2009 و2025، رغم أنه لم يحصل على الرخصة المطلوبة لتولي مهام قائد الطائرة ولم يجتزل اختبارات.
1: عجب واغ يا ابني،
0: عاد تصور 900 رحلة، يمكن واحدة من هذه الرحلات انت كنت فيها، رحلات ترانزيت. وبحسب المحققين كان أول يحمل تراخيص تخوله العمل طيارا تجاريا، لكنه لم يمتلك مطلقا رخصة طيار النقل الجوي المطلوبة لتولي منصب قائد طائرة. وانكشف الأمر خلال مراجعة روتينية لوثائقه في عام 2025. أهلا وسهلا بكم جميعا، وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل الخير. أهلا أهلا بشاكر، وصباح الخير لشهد، نصبح بالخير على علي وخلص المعولي وأم جاسم وأم فارس، صباح الخير لزكية. أسألكم عن منطقة الحافة في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار. أفاد بروفيسور من جامعة كيوشو اليابانية بأن فعالية نمط الحياة الصحي في الوقاية من الخرف تعتمد إلى حد كبير على التركيب الجيني للفرد. ووفقا له، فإن ضبط مستوى ضغط الدم وسكر الدم والحفاظ على الوزن والإقلاع عن التدخين وممارسة النشاط البدني صحيح هي عوامل تسهم في تقليل خطر الإصابة بالخرف، إلا أن قوة هذا التأثير قد تختلف تبعا للتركيب الجيني للفرد. كتب الله لكم الصحة والعافية والخير والسعادة والبهجة وابتسامات لطيفة جميلة لا تفارق وجوهكم المشرقة.

0: صباح الشباب.
1: صباح الخير للجميع، حيا وسهلا بكم جميعا، ولمن ابتدأ صباح الحين منطقة الحافة في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار، شاركونا الجواب الصحيح. صباح الخير لميساء، أهلا بخليفة الخنبشي، وصباح الخير لهدى. نصبح عليكم جميعا بكل الخير، راجينا لكم صباحات مشرقة بكل الأنوار والخيرات. وفي استوديو إذاعة الشباب وفي استوديو برنامج صباح الشباب تحديدا بدلا من اليوم ولمدة أسبوع، هنا معنا عدد من عضوات جمعية النور للمكفوفين، ندى التويجري وعلياء العامري، صديقة العجمي، ومريم الحميدي، رفقة طبعا المشرفة اليقين العامري من جمعية النور للمكفوفين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نزلتم أهلا وحللتم سهلا، إن شاء الله زيارة ممتعة مليئة بالتوفيق والفائدة. وحيا وسهلا بالجميع، صباح الخير والأنوار لكل منتسبي جمعية النور للمكفوفين، نوجه لكم أحلى التحايا، شكرا لأنكم تسهمون في بناء عمان، لأنكم شركاء حقيقيون في تنمية هذا الوطن، كل في موقع عمله.

0: في إنجاز اقتصادي جديد يضاف إلى سجل إنجازاتنا الوطنية التنموية حل ميناء صلالة في سلطنة عمان في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً ضمن أحدث نسخة من مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ويقيس هذا المؤشر كفاءة الموانئ استناداً إلى سرعة مناولة السفن وتقليص زمن بقائها في المرافق، مما يسهم مباشرة في خفض تكاليف النقل البحري وتعزيز موثوقية ومرونة سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية. وحذر التقرير من أن طول فترة رسوب السفن يفرز ضغوطا حادة على سلاسل التوريد ويفاقم التأخيرات نتيجة استنزاف طاقة الموانئ الاستيعابية. ميناء صلالة إذن الأفضل في الشرق الأوسط من حيث الكفاءة التشغيلية بحسب التقارير الصادرة من البنك الدولي. معنا الآن المهندس محمد بن عفية المعشني، وهو الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة في صلالة لخدمات الموانئ. صباح الخير مهندس محمد، نبارك لكم هذا الإنجاز وبإذن الله إلى مزيد من الإنجازات.
1: صباح النور الأخ راشد،
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم للاحتفاء بهذا الإنجاز. ففي البدء ماذا يقيس هذا المؤشر تحديدا مهندس محمد؟
1: أولا أشكركم على الاستضافة لتسليط الضوء على حصول ميناء صلالة على المركز الأول عربيا والثالث عالميا في الكفاءة الإنتاجية. برجوع إلى سؤالك، مؤشر أداء موانئ الحاويات CPPI الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال يعد أهم المؤشرات العالمية لقياس كفاءة الموانئ، وهو لا يركز على حجم

0: وبالتالي فإن حصول ميناء صلالة على المركز الثالث عالميا يعكس قدرة الميناء على إنجاز العمليات بكفاءة عالية وفي زمن قياسي، وهو ما يعد عنصرا حاسما بالنسبة لشركات الشحن العالمية، لأن مثل ما قلت أنت، الوقت في قطاع النقل البحري يترجم مباشرة إلى تكلفة ربحية.
1: جميل، طيب إيش العوامل إذن مهندس محمد اللي أسهمت في تحقيق هذا التقدم في ميناء صلالة؟
0: هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ، وإنما هو نتيجة تراكمات وجهود مستمرة على مدى سنوات، ويمكن إبراز أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق هذا التقدم كالآتي. أولا، الموقع الاستراتيجي الفريد لميناء صلالة. يقع الميناء على أحد أهم الخطوط التجارة البحرية العالمية التي تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وبالقرب من خطوط الملاحة الدولية الرئيسية، مما يجعله محطة محورية لإعادة الشحن الترانزيت، ومركزا لوجستيا يخدم العديد من الأسواق العالمية. ثانيا، الاستثمار المستمر في البنية الأساسية. شهد الميناء توسعات متواصلة وتحديثا للبنية التحتية على مراحل عدة، سواء من حيث الأرصفة أو الساحات أو المعدات الحديثة، مما أسهم في زيادة القدرة الاستيعابية ورفع مستوى الإنتاجية. فقد تم بداية العام الماضي على سبيل المثال الانتهاء من ترقية محطة الحاويات، وزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 6 مليون حاوية نمطية، والاستثمار في معدات المناولة خاصة، تقريبا اشترينا أكثر من 10 معدات رأو ورافعات، تعتبر هي الأكبر في العالم في هذا الوقت. ثالثا، التحول الرقمي والأتمتة. تبنى الميناء أنظمة تشغيلية متقدمة وتقنيات رقمية حديثة ساعدت على تسريع الإجراءات وتحسين إدارة العمليات وتقليل زمن انتظار السفن والحاويات. وكما معلوم، وقعنا الأسبوع الماضي مع شركة عمان تل لبناء شبكة 5G خاصة للميناء كأول شبكة خاصة في السلطنة.
1: جميل،
0: الكوادر البشرية والخبرات التشغيلية، يمتلك ميناء صلالة خبرات تراكمية على مدى أكثر من 28 سنة، وكوادر مؤهلة تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، وهو ما انعكس على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة. أيضا، التكامل المؤسسي، التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية مثل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والجمارك والجهات الرقابية وشركات النقل والخدمات اللوجستية، أسهم كلهم في تسهيل الإجراءات وتسريع حركة السفن. وأخيرا، الثقة العالمية وخطوط الملاحة الدولية. نجح الميناء في بناء علاقات استراتيجية على مدى أكثر من 28 سنة مع كبرى شركات الشحن العالمية، مما عزز مكانته كمركز رئيسي لإعادة الشحن في المنطقة. طبعا نحن أكبر شركة تقريبا هي شركة ماسك العالمية، وهي تعتبر من أكبر الشركات الملاحة العالمية. وكذلك مؤخرا من السنة الماضية تحالف جيميناي بين شركة ماسك وهابج لويد.
1: جميل، طيب الآن مهندس محمد، فيما يتصل بالنتائج التي ستنعكس، يعني أقصد الأثر الذي سيتحقق من تحقيق هذا التقدم وهذه النتائج المتواصلة في التقدم بالنسبة لميناء صلالة.
0: أكيد، هذا الإنجاز يحمل انعكاسات اقتصادية وتنموية مهمة على مستويات متعددة. أولا، تعزيز مكانة سلطنة عمان عالميا. فحصول ميناء صلالة على المركز الثالث عالميا يؤكد قدرة سلطنة عمان على المنافسة في قطاع الخدمات اللوجستية، ويعزز صورتها كمركز تجاري وبحري موثوق على المستوى الدولي، وهذا ما شاهدناه خلال أزمة مضيق هرمز. جذب الاستثمارات، التصنيفات العالمية الإيجابية تمنح المستثمرين وشركات الشحن ثقة أكبر، وتساهم في جذب استثمارات جديدة لقطاع المواني والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بها. زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، ارتفاع كفاءة الميناء يسهم في خفض تكاليف النقل وسرعة وصول البضائع، مما ينعكس إيجابا على التجارة والصادرات والواردات، ويعزز تنافسية المنتجات العمانية ووصولها إلى الأسواق المستهدفة. دعم مستهدفات رؤية عمان 2040. قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعد أحد القطاعات ذات الأولوية في رؤية عمان 2040، وهذا الإنجاز يعزز جهود التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. كذلك، تعزيز التنمية في محافظة ظفار، يؤدي نشاط الميناء إلى تحفيز الحركة الاقتصادية وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتشجيع إقامة مشاريع صناعية ولوجستية جديدة، بما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية. وأخيرا، ترسيخ مكانة عمان كمركز لوجستي إقليمي وعالمي. فكلما ارتفعت كفاءة المواني العمانية، أصبحت السلطنة أكثر قدرة على الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتحويله إلى ميزة اقتصادية مستدامة.
1: جميل، نرجو لكم التوفيق مهندس محمد، وبإذن الله مزيد من الإنجازات التي تتحقق في كافة الأصعدة إن شاء الله. شكرا جزيلا لوجودك
0: شكراً
1: معنا.
0: شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا للمهندس محمد بن عفية المعشني، الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة في صلالة لخدمات الموانئ، حيث حل ميناء صلالة في سلطنة عمان في المرتبة الثالثة عالميا،

والأول عربيا ضمن أحدث نسخة من مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ويقيس المؤشر كفاءة الموانئ استنادا إلى سرعة مناولة السفن وتقليص زمن بقائها في المرافق.

0: صباح الشباب.
1: أهلا بالجميع، أسعد الله الصباحات بكل محبة وخير وأنوار. نذكركم بإمكانكم متابعة نتائج مباريات كأس العالم أولا بأول، وجدول المباريات بمتابعتنا بشكل مباشر عبر قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب، وبرنامجكم اليومي الذي يصحبكم من 8 إلى 10 مساء عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب، برنامج مونديال 2026، متعة، إثارة، تشويق وترفيه، كل ذلك على موعد يومي من 8 إلى 10 مساء بشكل يومي، رفقة الزميلين حسين العميري وصادق اللواتي. أهلا بكم جميعا أينما كنتم، وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل خير ونور وبركة. هل ستنخفض أسعار الهواتف الذكية قريبا؟ توقعات بانخفاض أسعار الهواتف الذكية قريبا، ونتيجة توقعات انخفاض الطلب على الهواتف الذكية، هل كتبت يوما من الأيام إيميل بواسطة شات جي بي تي؟ إليك كمية المياه التي استهلكتها. نعم، هذا ما كشفت عنه دراسة جديدة صادرة عن جمعية آلات الحوسبة، أن طلبا متوسط الحجم لنموذج الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي الذي كان يشغل سابقا بشات جي بي تي 3 يتطلب وحده نحو 500 ملي من الماء، وهو ما يعادل تقريبا زجاجة ماء واسعة. وللتوضيح يعرف الطلب المتوسط للذكاء الاصطناعي بأنه إدخال ما يقرب 800 كلمة مع رد يقل عن 300 كلمة، فما بالك بعدد الكلمات والردود التي يتطلبه استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة بريد إلكتروني لك. أهلا بالجميع، صباحات ملؤها المحبة والسعادة والبهجة، رفقات صباح الشباب، وصباحاتكم خير ونور. يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمتبرعين، في المتبرعين بالدم، في إشارة طبية واجتماعية وتطوعية، حيث يجسد التبرع بالدم إحدى أسمى صور العطاء الإنساني والعمل التطوعي لما له من دور محوري في إنقاذ الأرواح ودعم المنظومة الصحية وتعزيز جاهزيتها، حيث يقدم المجتمع العماني اليوم نموذجا مشرفا في التكاتف والتراحم، ويعزز الروابط الإنسانية والاجتماعية بين أفراده. وتشارك سلطنة عمان دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يصادف اليوم 14 من يونيو من كل عام، تقديرا لعطاء المتبرعين وإسهاماتهم الحيوية في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الرعاية الصحية.
0: مع الحدث

0: سجلت دائرة خدمات بنوك الدم ببوشر ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد وحدات الدم المجمعة من 28613 وحدة إلى أكثر من 42023 وحدة دم خلال الفترة بين عامي 2020 و25 بزيادة قدرها 47%، ما يعكس ولله الحمد الأثر الإيجابي ونجاح الحملات التوعوية المستمرة. عبر الاتصال ينضم معنا مشكورا الأستاذ محسن بن سيف الشرياني، وهو رئيس قسم شؤون المتبرعين بدائرة خدمات بنوك الدم بوزارة الصحة. صباح الخير أستاذ محسن، كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير، وجزاكم الله كل خير على هذه الاستضافة الطيبة الحديث عن هذا الموضوع الإنساني النبيل.
0: اللهم أمين، حياكم الله. طبعا تأكيد وإضافة معلومة، ترى العمر الافتراضي لوحدة الدم الحمراء لا يتجاوز 43 يوما فقط، ما يعني الحاجة الدائمة والمستمرة للتبرع بالدم. فبدأ أستاذ محسن، يعني إيش أهمية أن تشارك سلطنة عمان دول العالم وأن يحتفي العالم أساسا بيوم خاص بالتبرع بالدم؟
1: السلام عليكم. كان شيء الصوت ما واضح، اضطريت شوي لان الارسال ضعيف.
0: كنت اسال الاستاذ محسن عن اهميه ان يخصص يوم على المستوى العالمي بالتبرع بالدم وان تشارك سلطنه عمان دول العالم هذا اليوم.
1: بدايه دور المتبرعين كبير اللي يقوموا فيه من ناحيه انقاذ الارواح، هذا اعتراف كبير من دول العالم، والسعي انه اثبات الدور الكبير اللي يقوم بالمتبرع. طبعا المتبرعين عندنا في السلطنة من الفئات الواعية والمستمرة لله الحمد، والمبادرة دائما في هذه الأعمال الإنسانية. وكما أسلفت أستاذي العزيز بخصوص الزيادة في أعداد المتبرعين، هي زيادة سنوية ولله الحمد، والفترة الماضية شهدت ارتفاعات في أعداد المتبرعين بنسب كبيرة وأعداد كبيرة من الأخوة. الحين اللي ان شاء الله بعد يومين بيكون عندنا حفل للاحتفاء بهم وتكريمهم بهذه المناسبة الطيبة. طبعا عندنا بعض الأخوة الحين في سلطنة عمان وصل أعداد تبرعهم أكثر من 290 مرة، وهذا دليل على مدى الوعي وسعيهم الدائم والدؤوب في هذا العمل الإنساني.
0: جميل. طيب يعني إيش أهمية التبرع بالدم؟ لماذا هناك أهمية كبيرة للتبرع بالدم؟
1: طبعا التبرع بالدم هو أول شيء، ما الإنسان مصدر الوحيد للتبرع بالدم هو الإنسان.
0: نعم.
1: بالتالي أي نزف أو احتياج للدم ما له بديل سوى التبرع بالدم. وكثير من الحالات وكثير من الإنجازات حتى الطبية اللي لله الحمد فاخر فيها على مستوى وزارة الصحة مثل زراعة الأعضاء حاليا، تتطلب توفير كميات كبيرة من الدم وأيضا من الصفائح الدموية. وهذه الأهمية تبرز أيضا من ناحية إنقاذ الأرواح، وهنالك أيضا بعض الحالات المرضية مثل أمراض الدم الوراثية يحتاج المريض يمكن طوال فترة حياته لتوفير وحدات من الدم بين الفترة وأخرى، خصوصا خلال يعني بعض مثل مرض الثلاسيميا يمكن يحتاج في العام الواحد المريض حوالي 36 وحدة دم، أي 36 متبرع بالدم تقريبا.
0: نعم. طيب الآن يعني كيف تعولون على مستوى الوعي في تواصل المتبرعين وانضمام مجموعات جديدة من المتبرعين للتبرع بالدم أستاذ محسن؟
1: نحن أولا حاجة يعني دائما على ثقة مجتمعنا لله الحمد، يعني مجتمع المبادرين والوعي عندهم نلحظ خصوصا في لما نروح لمؤسسات التعليم العالي ونشوف الجيل الجديد وهو يبادر ويسعى دائما لأنه يكون جزء من هذا العمل الإنساني. أن يمكن نسبة التبرع للمواطنين العمانيين وصلت تقريبا للعام الماضي 77%، وأيضا عندنا نسبة التبرع المتبرعين الجدد وصلوا حوالي 46-48% إن لم تخني الذاكرة.
0: نعم. طيب يعني بالنسبة للتقنيات الحديثة التي تزود بها بنوك الدم واللي أصبحت اليوم تؤدي دور جوهري وكبير في تطوير خدمات بنوك الدم ورفع جودة الأداء وأيضا تجربة المتبرع بالدم أستاذ محسن،
1: نحن في الوقت الحالي نسعى أن يتم عملية تسجيل إلكتروني عن طريق تطبيق شفاء، وهو في المراحل الأخيرة. نامل يمكن خلال الأشهر القادمة اللي هو نبدأ بهذا تدشين هذه الخدمة وتوفير الوقت أيضا للمتبرعين بالدم. هذه أحد التقنيات اللي نسعى فيها. أيضا في الجانب التقني هنالك طبعا لله الحمد للوزارة تمت في دعم خدمات بنوك الدم بالأجهزة الحديثة والتقنيات الحديثة، وكثير من الأجهزة معنا يتم يعني يمكن نسبة التدخل البشري فيها محدود جدا.
0: نعم، نرجو التوفيق للجميع، وبإذن الله يتواصل هذا العطاء للتبرع بالدم. شكرا لكم أستاذ محسن، وقبل الختام النصيحة التي توجهها الدعوة أيضا لمواصلة هذا العطاء.
1: نحن ندعو جميع الأشخاص القادرين على التبرع، يعني إذا كان عندك أي خوف في موضوع التبرع فما في أي حاجة مقلقة. وأبسط مثال هم هؤلاء الأخوة الكرام الذين يبادرون بالتبرع كل 3 أشهر، ولله الحمد صحتهم بخير وعافية، وبالعكس يمكن حتى ظروفهم الصحية أفضل. أتمنى الجميع يسهم في هذا العمل، كونها عمل إنساني يحتاج إلى الكثير من الحالات المرضية. جزاكم الله كل خير، واعتذر لأني يمكن ما المكان اللي قال فيه ما في
0: بالعكس صوتك
1: قوي.
0: واضح وأمورك طيبة 100%.
1: وعذروني علي قصور يعني.
0: شكرا جزيلا. بس نذكر يعني اللي يسمعنا حاليا ومن مسقط مثلا موجود، إيش أقرب أماكن للتبرع بالدم؟
1: في مسقط حاليا عندنا بنك الدم المركزي في بوشر، طبعا من الساعة 8 الصباح لحد الساعة 8 المساء عدا الجمعة فترة الصباح.
0: نعم.
1: عندنا أيضا مركز السيب للتبرع بالدم حاليا موجود في العريمي بوليفارد فترة المسائية، طبعا يعمل من الساعة 3 لحد الساعة 9 طبعا يوم السبت إجازة في هذا المركز.
0: نعم. المستمع مهنة من صلالة يسأل يقول في صلالة وين؟ تذكر
1: صلالة مستشفى السلطان قابوس في صلالة، يتوفر في بنك دم موجود هناك. معظم المحافظات السلطنة توجد فيهم بنوك دم في المستشفيات المرجعية.
0: إذن
1: طبعا يمكن باقي اللي هي المحافظة الوسطى، وإن شاء الله نكون قريب موجودين أيضا في محافظة الوسطى
0: إن شاء الله، لكن في صلالة في مستشفى السلطان قابوس موجود.
1: مستشفى السلطان قابوس.
0: نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ محسن.
1: العفو، جزاك
0: شكرا
1: الله.
0: شكرا للأستاذ محسن بسك الشرياني، رئيس قسم شؤون المتبرعين بدائرة خدمات بنوك الدم بوزارة الصحة. العالم يحتفل اليوم باليوم العالمي للمتبرعين، فالتبرع بالدم في سلطنة عمان عطاء إنساني ينقذ الأرواح ويعزز قيم التكافل. صباحاتكم خير ونور وعافية، تحية صباحية للجميع، وتحية صباحية من مهنة السعدي. مهنة السعدي صبح بالخير على محمد كلاي البلوشي وعاصم القرطوبي وطارق الوهيبي وزاهر الهنائي وفارس الحبسي. ما شاء الله، محمد البلوشي وعاصم القرطوبي وطارق الوهيبي وزاهر الهنائي وفارس الحبسي رفقة مهنة السعدي. حد بعد باقي مهنة؟ صباح الخيرات لكم جميعا أينما كنتم، طابت بكم الأوقات والصباح حات بكل محبة وسعادة وبهجة، وتحية لكل زملاء العمل الذين يقضون مع بعضهم البعض أجمل سنين العمر متعاونين متكاتفين. صباحاتكم خير ونور وبركة. قصة الشريحة الذكية داخل كرة القدم الرسمية لم تبدأ مع مونديال 2026 اللي تستضيفه حاليا الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بل نتيجة مسار طويل من التجارب والجدل. بدأ بمحاولة حسم سؤال بسيط، هل تجاوزت الكرة خط المرمى؟ في منتصف العقد الأول من الألفية اختبرت فيفا وأديداس وشركاء تقنيون نماذج لكرة قدم ذكية تساعد الحكام في تحديد ما إذا كانت الكرة قد عبرت خط المرمى بالكامل. كان الهدف وقتها معالجة ما يعرف في كرة القدم بالأهداف الغير دقيقة، أي اللقطات التي تدخل فيها كرة المرمى من دون أن يراها الحكم أو مساعده بوضوح. طيب إيش اللي حدث في مونديال 2006؟ قبل كأس العالم 2006 اللي كان في ألمانيا كان هناك حديث واسع عن إمكانية استخدام كرة قدم مزودة بشريحة لمساعدة الحكام على قرارات خط المرمى، وفي 2018 كرة متصلة بالجمهور لا بالحكم. وتوالت الإنجازات، وفي كأس العالم 2026 تعود تقنية الكرة المتصلة، لكن مع تغيير هندسي مهم، لم تعد شريحة الاستشعار موضوعة في مركز الكرة كما كان في نظام 2022، بل أصبحت داخل طبقة خاصة في إحدى اللوحات الأربع التي تكون الكرة. هذا بالنسبة لي عالم التقنية في كرة القدم. أما عالم كأس العالم 2026، أبرز النتائج لا سيما حظوظ المنتخبات العربية وآخر الأخبار وجدول مباريات اليوم وغيرها من تفاصيل كأس العالم 2026 يصحبكم فيها بعد قليل في جولة رياضية متجددة في صباح الشباب والرياضة. حسين بن راشد العميري.
2: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال، جول
3: شيل يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل شيل.
4: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عبر إذاعة الشباب.

0: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب والرياضة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، والتي نخصصها لأخبار مونديال 2026. المنتخب القطري ينتزع تعادلا تاريخيا بهدف في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلا من ضائع من أمام المنتخب السويسري في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، وهذه هي أول نقطة يحققها المنتخب القطري في مشاركاته في البطولة.
2: لمسة في اليسار، هما بعرضية راسية، الله الله الله الله، والله صارت والله صارت، دون اسمك في التاريخ يا خوخي، دون اسمك في التاريخ يا ابو علام، العنابي يعود، العنابي يعدل، العنابي نقطة للتاريخ، نعم نقطة للتاريخ، نعم هي أول نقاط قطر في بطولة كأس العالم بالكرة الراسية، كنت أتحدث كرة من هنا أخرى من هناك، فإذا هي أتت، فإذا هي للعنابي سجلت، فإذا هي لمنتخب قطر لكتابة التاريخ يا خوخي.
1: وواصل المنتخب المغربي ما فعله في كأس العالم قبل 4 سنوات، وفرض التعادل بهدف على البرازيل الفائزة باللقب 5 مرات في قمة كروية قوية جرت فجر اليوم ضمن منافسات الجولة المجموعة الثالثة. ووسط أفضلية لأسود الأطلس، أرسل إبراهيم دياز تمريرة أرضية متقنة نحو صيباري الذي انفرد بمرمى أليسون ووضع كرة ساقطة جميلة داخل شباك البرازيليين، إلا أن فينيسيوس نجح في ضرب الدفاع المغربي وإدراك التعادل لتسيطر بعدها البرازيل، لكن من دون فعالية على شباك ياسين بونو.
3: دور أسماء كبيرة، ولكن كان في راب، هذه كرة بينية ممتازة، اسماعيل اسماعيل الصيباري، طال الصبر طال الصبر يا الصيباري، اسماعيل جاب الخبر السار، اسماعيل الصيباري يهز الشباك البرازيلية في هذه اللحظات. هذا هو المنتخب المغربي الذي يجسد معنى الحلم عندما ألهم العالم بأدائه وروحه الجماعية. يا محمد يا وهبي، نعم فعل الأسود، أسود الأطلس زائركم يا أس العالم، سير سير سير يا الصيباري، سير المغرب في الخير. هذه الكرة مرة أخرى، من هنا الانطلاقة ومن هنا البداية، الباص البينية ممتازة، واللمسة ما أجملها، اللمسة ما أروعها، اللمسة ما أحلاها في الشباك البرازيلية، لمسة فنان، لمسة ساحر، لمسة مبدع، لمسة لاعب البي اس في، إنه إسماعيل الصيبري. يا السلام على الطريقة الكبار، بل سأقول يا إسماعيل أنت من الكبار.
1: ولحساب المجموعة ذاتها، حققت اسكتلندا صباح اليوم فوزا مهما على هايتي بهدف نظيف في محاولة منها لبلوغ دور 32، حيث ستلتقي بالمغرب في 20 يونيو الحالي.
4: هذه كرة من بنتوك، بنتوك بنتوك، خطيرة الشبكة، ترتب أمك سجلناها، هيا هيا بالشبكة، كرة شون مكان مكان، يعلن عن تقدم المنتخب الاسكتلندي، سجل شون، شون يفرح الجمهور، جمهور الترتان، جمهور اسكتلندا انتظر هذه اللحظة، لحظة تاريخية، المنتخب الاسكتلندي يتقدم يا سادة 1-0.
1: ولحساب المجموعة الرابعة، تجري في هذه اللحظات مباراة تركيا مع أستراليا، و تشير نتيجتها إلى تقدم أستراليا بهدف وحيد في الدقيقة حاليا، طبعا المباراة تصل إلى الدقيقة 45، أي أن الشوط الأول سينتهي بعد اللحظات من الآن، ولا زالت أستراليا طبعا متقدمة بهدف وحيد. حكومة غانا تقدم احتجاجا رسميا على خلفية رفض كندا منح تأشيرة دخول للاعب توماس بارتي للمشاركة في كأس العالم. وقال وزير الخارجية الغاني سام أكودزيتو في بيان إن غانا تعترض على ما وصفه بالقرار التعسفي وغير العادل للغاية برفض طلب تأشيرة دخول مقدم من بارتي وهو لاعب أساسي في المنتخب الوطني الغاني الأول. وأضاف أرسلت غانا مذكرة احتجاج رسمية إلى كندا إحدى الدول المستضيفة إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، مشيرا إلى أن المذكرة طلبت أيضا من كندا مراجعة قرارها المؤسف.
5: ليسر عندك يا ايو، عندك يا جوردان، ينتظر من سامي صار عرضية. جول هو جول هو جول هو جول هو جول هو جول الثالث الثالث الثالث. محمد قدوس، محمد قدوس، لم تخيب ظني فيك يا محمد يا قدوس، لم تخيب حظ نعم ظني فيك يا محمد يا قدوس. قلت ومشاهدي كرام سيكون نجم غانا، مشاهدي الكرام سيكون نجم غانا في هذه الكأس العالمية. قدوس يزور في هذا الشوط الثاني سينما.
1: استعدادات منتخب إنجلترا لكأس العالم تتعرض لانتكاسة بعدما سرقت معدات قبل وصول بعثته إلى مقر تدريباته في كانساس سيتي. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن من بين المسروقات كرات وأحذية، وذلك بعد اقتحام مركبات كانت تنقل معدات منتخب الأسود الثلاثة إلى مقر تدريباته. وأكد الاتحاد الإنجليزي للعبة وقوع الحادث، لكنه لم يتمكن من تقديم مزيد من المعلومات نظرا لأن القضية باتت بيد الشرطة. المنتخب الألماني يبدأ رحلة البحث عن لقب عالمي خامس عندما يواجه منتخب كوراساو الذي يسجل ظهورا تاريخيا في المنافسة، وذلك في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة كأس العالم لحساب المجموعة الخامسة الليلة، حيث يطمح الألمان في تعويض ظهورهم الباهت في النسختين الأخيرتين بخروجهم من الدور الأول، فيما يخوض منتخب الموجة الزرقاء البطولة ممثلا لجزيرة كاريبية صغيرة في ظهور تاريخي يسعى من خلاله لتقديم نفسه على أكبر مسرح كروي في العالم.
6: للأمام وصلت لألماني، يا سلام، الله الله الله الله على الكرة أمامية، الله يا الله يا الله، مر هنا عبر بكرة ملعوبة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا لا أقوى على ذلك يا ألمانيا، لا أقوى على ذلك يا من شاء اسكتلندا، لا تستحمل كل ذلك، لا تستحمل كل ذلك يا الله. ما كل هذا يا الكاي، ما كل هذا يا جوندوغان.
1: كما تتجه الأنظار إلى ملعب دالاس في أرلينغتون بولاية تكساس، حيث يلتقي منتخب هولندا بنظيره الياباني في افتتاح مشوارهما في البطولة. ويدخل المنتخب الهولندي اللقاء بطموح تحقيق بداية قوية في مجموعة توصف بالأكثر تنافسية مع تاريخ طويل من الإخفاق في الوصول إلى منصة التتويج رغم بلوغه النهائي ثلاث مرات، بينما يعتمد على خبرة عناصره الدفاعية بقيادة فيرجيل فان دايك للحد من خطورة الهجوم الياباني. في المقابل يواصل الساموراي حضوره المتصاعد عالميا بفضل منظومته الجماعية السريعة، آملا في تحقيق انطلاقة قوية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية في البطولة.
7: طلق سيمونز، طلق سيمونز، توغل سيمونز، خطيرة، غاكبو، غاكبو حاطها، الطواحين تدور، الطواحين، يجل إحياء الماضي العريق، يجل أن يعيد التاريخ نفسه. غاكبو يزف لحظة سعيدة للهولنديين، هولندا تريد شيء من ماضيها، شيء من ذكرياتها هنا في ألمانيا. إنه غاكبو، غاكبو يضع الكرة في الشباك، غاكبو يعيد الهولنديين.
1: وتعود ساحل العاج كوت ديفوار إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 12 عاما، وتستهل مشوارها بمواجهة صعبة أمام الإكوادور ضمن المجموعة الخامسة فجر يوم غد الاثنين، ويعزز فوزها على فرنسا وصيفة بطل العالم بهدفين لواحد، والذي أدى إلى تنازل الأخيرة عن صدارة التصنيف العالمي لمصلحة الأرجنتين حامل اللقب، ثقتها بقدرتها على مقارعة أفضل المنتخبات في العالم. في المقابل أكد الفوز على غواتيمالا بثلاثية نظيفة في المباراة الودية الأخيرة تطور الإكوادور في السنوات الأخيرة، إذ لم تتعرض لأي خسارة منذ سبتمبر 2024، ومكنتها هذه السلسلة من إنهاء تصفيات أمريكا الجنوبية في المركز الثاني.
8: سيسجلون هدفا ثانيا، كنتم لم تصدقونني لو قلت لكم بان الاغواريين سيسجلون هدفا ثانيا.
1: وعلى مستوى المنتخبات العربية، تستهل تونس مشوارها في المونديال في الساعة السادسة من صباح يوم غد الاثنين بمواجهة قوية، وهي مطالبة بكسب نقاطها الثلاث لقطع شوط كبير نحو الدور الثاني عندما تلاقي السويد في مونتيري، حيث يجد نسور قرطاج أنفسهم أمام اختبار حاسم مبكر عليهم فيه التفكير بكسب النقاط الثلاث لتأمين إنهاء دور المجموعات في المركز الثالث على الأقل، بالنظر إلى قوة منافسيها المقبلين في المجموعة السادسة اليابان وهولندا تواليا، بينما تعول السويد على سجلها في المباريات الافتتاحية في العرس العالمي، حيث لم تخسر سوى مبارتين في أول 12 مباراة في سعيها إلى بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الخامسة تواليا.
9: غازري النصور، 1-0 للعبور، طب مين استراليا والدنمارك، 1-1 جول خزري، الله على الخضراء، الله 1-0 تونس في مرمى مونتاندا عن طريق وهبي، خزري في الدقيقة 57 يغير الدنيا، يزلزل الدنيا، يزلزل استاد المدينة التعليمية.
1: إذن نهاية جولتنا في ملاعب المونديال، تذكير سريع إذن بالنتائج التي آلت إليها مباريات ليلة عاصفة في الحقيقة، عندما فرضت قطر التعادل على سويسرا بهدف جاء طبعا في الوقت المحتسب بدلا من ضائع، لينتهي هذا اللقاء على نتيجة التعادل بهدف لمثله، وهي النتيجة ذاتها التي آلت إليها مباراة البرازيل مع المغرب بعد تقدم المغرب بهدف ثم تعادل البرازيل. فجر اليوم اسكتلندا هزمت هايتي بهدف، وفي هذه اللحظات انتهى الشوط الأول من مباراة أستراليا مع تركيا، وفيه تتقدم أستراليا بهدف وحيد. اليوم وعند 9 مساء ألمانيا تلتقي كوراساو، وفي 12 منتصف الليل هولندا تواجه اليابان، في 3 من فجر يوم غد ساحل العاج كوت ديفوار تواجه الإكوادور، وفي 6 من صباح يوم غد أيضا تونس على موعد مع السويد. هذه أبرز المواجهات المنتظرة إذن في منافسات مونديال 2026. متابعة ممتعة نتمناها لكم مستمعينا الكرام. دائما نذكركم بالاشتراك أيضا في قناة الواتساب الخاصة بإذاعة الشباب لموافاتكم بكل الأخبار المتعلقة بكأس العالم وغيرها طبعا من الأخبار في هذه في هذا الحساب، بالإضافة إلى حسابات الإذاعة على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه أجمل تحية من فريق العمل في نهاية هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب، راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عمار البلوشي. يوم سعيد بإذن الله، إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي يقول إن اتفاق السلام مع إيران سيوقع اليوم، وعراقجي يؤكد أن مخزون طهران النووي على التخصيب سيتم خفض تركيزه داخل طهران. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وتواصل قصفها على قطاع غزة. مؤتمر نداء باريس لحل الدولتين يدعو إسرائيل لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الاستيطان في الضفة الغربية. قتلى وجرحى في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يحدد الاثنين موعدا لاستئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل. نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني وتوطين 44 مشروعاً عبر صالة استثمر في عمان. وقيمة المبيعات المحلية المؤمنة في كريدة عمان تتجاوز 180 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول، أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذا العمل الإنساني.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيوني ديل موندو ارجنتينا كامبيوني ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيش جلالة السلطان هيثم
0: الملك. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
4: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
5: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
6: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
1: بيكام فارس العطاء.

0: مستمعين الكرام، نأخذكم اليوم إلى البلاد التي اخترعت كرة القدم فكانت مهدها وموطنها، إنها إنجلترا. نرتدي الملابس الثقيلة وندخل الأجواء الباردة في شرق لندن عاصمة الضباب. السماء رمادية غائمة تحجب الشمس، والملاعب مضيئة بنجوم بارزين، وهتافات الجماهير تعلو على دقات بيج بن. في هذه الأجواء العاشقة لكرة القدم ولد طفل فصار نجما ثم رمزا ثم كرم فارسا. اليوم نفتح نافذة على سيرة ديفيد روبرت جوزيف بيكهام، نحكي نشأته وأسرته ونجاحاته، ونسلط الضوء على وجه بيكهام الإنسان الذي عرف طريق العطاء. مستمعين الكرام، في 2 مايو 1975 وفي ضاحية ليتونستون شرق لندن ولد ديفيد بيكهام. لم يدر الطفل ولا أسرته البسيطة أن اسمه سيهتف به يوما في الملاعب، وأن الجماهير ستغني له، وأن صورته ستصبح رمزا لمنتخب الأسود الثلاثة. نشأ بيكهام في بيت متواضع يعشق كرة القدم حد الشغف. أب يرى في مانشستر يونايتد عشقا لا يضاهى، وأم تحلم لابنها بمستقبل يليق بإصراره. كبر الصغير وعظمت الحكاية حتى التقى الحلم بالطريق، فالتحق بيكهام في عام 93 بأكاديمية مانشستر يونايتد. ومن قلعة أولد ترافورد العريقة بدأت السطور الأولى تكتب لا بالحبر بل بالعرق والطموح. مستمعين الأعزاء، قدم بيكهام أوراق اعتماده لاعباً استثنائياً بقميص مانشستر يونايتد، تألق وصنع الفارق بقميص ريال مدريد. نجحت تجاربه الاحترافية في لوس أنجلوس وميلانو وباريس، فعبر الملاعب كما تشق السفن عباب البحر. تشرف بيكهام بالدفاع عن ألوان وطنه، فمثل منتخب الأسود الثلاثة في 115 مباراة دولية وارتدى شارة القيادة. وكانت الدفة عنوان المراسلات بين قدمه والشباك، فسجل 17 هدفا، كان أشهرها الركلة الثابتة التي سددها في شباك اليونان في عام 2001، فقاد بها منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم. وفي عام 2003 نال ديفيد بيكهام وسام الإمبراطورية البريطانية تكريما لإنجازات تزينت بالمجد. تزوج بيكهام في عام 99 من فيكتوريا آدمز، وأثمر الزواج 4 أبناء هم بروكلين، روميو، كروز وهاربر. وآمن بيكهام بالعطاء فسلك دربه بإخلاص، وفي عام 2005 عينته منظمة اليونيسيف سفيراً للنوايا الحسنة، فصار صوت الفقراء والمهمشين واليد الحانية التي تمتد لمن أرهقه التعب. في عام 2015 أطلق بيكهام صندوق 7 فيود لدعم الأطفال المتضررين من العنف والفقر والحرمان، ليستفيد منه أكثر من 1 مليون طفل حتى عام 2025. وصل عطاء صندوق بيكهام الخيري إلى جيبوتي، فاستفاد نحو 400,000 طفل من الخدمات الصحية والتعليمية. كما مد الصندوق يده إلى نيبال لدعم ملف التعليم لنحو 160,000 طفل. وفي عام 2005 أسس بيكهام مع زوجته جمعية خيرية أخرى جمعت ما يقارب 1,000,000 جنيه استرليني لتوفير الكراسي المتحركة ودعم الأطفال ذوي الإعاقة حول العالم. مستمعين الأعزاء، في 5 نوفمبر 2025 نال بيكهام تكريما ملكيا عظيما. دخل قلعة وينتسور بجبين مرفوع يعلوه تاج العطاء، فمنحه الملك تشارلز الثالث لقب فارس ليصبح السير ديفيد بيكهام. مستمعين الكرام، قصصنا لكم اليوم حكاية ديفيد بيكهام. بيكهام الذي بدأ لاعبا حتى كرم فارسا. علمنا بيكهام أن الشهرة مسؤولية، وأن النجاح الحقيقي أثر خالد في ذاكرة الناس، وأن العطاء لا تمحوه الأيام.
1: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا الكامبيون ديال الموندو ارجنتينا الكامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
3: اجعل لك أثراً، تبرع بالدم، فالحياة هدية تستحق أن نتشاركها.
4: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان الإنسان مسك النهار. مسك النهار مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول، أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو،
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: غاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذا العمل الإنساني.
1: لو طول الصد وغصون الوله يبسد، مري مري وشوفي وش المكتوب بوراقي، مري مري مري تشوفي وش المكتوب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعي إذاعة الشباب أينما كنتم تستمعون لهذا الأثير، ونطل عليكم في هذا الصباح في مسك النهار. مسك النهار مساحة مدتها ساعة من الآن حتى تمام 12 ظهرا، نتناقش في مختلف المواضيع، تساؤلاتنا، أفكارنا، حياتنا اليومية، وكذلك الكثير من الجوانب اللي أكيد من خلالكم، من خلال مشاركاتكم تثري هذه المواضيع وهذه المساحة. نسعد أن نرافقكم خلال مشاويركم الظهرية الصباحية الظهرية، ونتمنى لكم أكيد دروب سالكة. الصباح اللي مخلي نفس الظهر صح، يعني هو يعني مع هذه الأجواء عندنا ظهر وليل، ما في صباح. يلا إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية، دروب سالكة وآمنة حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم. أسعد أن أرافقكم هذا المشوار حتى 12 ظهرا. مريم البداعي في الإعداد والتقديم، تحيات الأستاذة عفرة اليحيائي في الإشراف وكذلك المتابعة، وهذه تحيات مخرجنا مروان السعيدي.

0: النهار وطن، الوطن مسك الحياة.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، نجدد الترحيب بكل من انضم للاستماع لمساحة مسك النهار التي نتشاركها حتى 12 ظهرا عبر هذا الأثير، أثير إذاعة الشباب. في مسك الوطن اليوم نتحدث عن خطة مسقط صوت عمان من أجل السلام. طبعا لما نتكلم عن هذه الخطة، خطة مسقط التي تم إطلاقها في الأمم المتحدة، وهي تمثل اليوم مشروع عماني دولي يعزز القوة الناعمة العمانية ويدعم أيضا حضورها الدولي ضمن المبادرات المهمة المرتبطة بالتفاهم والسلام والتماسك المجتمعي والكرامة الإنسانية مواجهة خطاب الكراهية. وجاء إطلاق الخطة بالشراكة بين سلطنة عمان والأمم المتحدة للحضارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية وشبكة صناع السلام الدينيين والتقليديين. أيضا مستمعين، تهدف هذه أيضا وبمشاركة قيادات دينية وتقليدية وشعوب أصلية ومؤسسات دولية من مختلف دول العالم لتطوير إطار عملي يعزز دور القيادات المجتمعية في الوقاية من النزاعات وتعزيز التماسك المجتمعي والتفاهم بين الشعوب والثقافات. وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز المقاربات الوقائية في مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والجرائم الكبرى من خلال الحوار والوساطة وبناء المجتمعات المتماسكة. وتمثل أيضا مستمعينا خطة مسقط امتدادا لحضور سلطنة عمان المتنامي في المبادرات الدولية المرتبطة بالتفاهم والتعايش والسلام، وتعزز مكانتها بوصفها شريك دولي موثوق به في مجالات الحوار والوساطة والوقاية من النزاعات. وتستند طبعا هذه الخطة إلى مجموعة من المرتكزات الرئيسة التي تشمل توسيع الشراكات الدولية مع الأمم المتحدة وكذلك المؤسسات الدولية ذات العلاقة، وتمكين المجتمعي والحوار، وتمكين القيادات التقليدية والمجتمعية وتعزيز دورها في بناء السلام ودعم التماسك المجتمعي والحوار بين الثقافات والشعوب، وكذلك مساندة الجهود الدولية لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض والتطرف والانقسام المجتمعي، إلى جانب أيضا تعزيز المقاربات الوقائية الهادفة إلى الحد من النزاعات قبل تصاعد الأزمات وكذلك الصراعات. وتنطلق الخطة من قناعة دولية متنامية بأن الوقاية من النزاعات وخطابات الكراهية لا تقتصر على المعالجات السياسية أو الأمنية، بل تتطلب كذلك دعم الشراكات المجتمعية والثقافية والإنسانية القادرة على تعزيز الاستقرار والتفاهم داخل المجتمعات. وشكلت خطة مسقط امتداد لمسار تراكمي قادته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في مجالات التفاهم والتعايش والسلام عبر تطوير مبادرات وكذلك مشروعات دولية عززت حضور سلطنة عمان ضمن مسارات القوة الناعمة والدبلوماسية الإنسانية.

0: النهار وطن، الوطن مسك الحياة.
1: حياكم الله مستمعينا، أنتم تستمعون لمسك النهار.

طبعا بما ان احنا في الصيف تاتي اجازه الصيف هكذا يعني محمله بالكثير من التجهيزات للطلبه خاصه اللي مخلصين المدارس والاختبارات تاتيهم مرحله الاجازه الصيفيه عشان يستمتعوا فيها بمختلف الانشطه. لكن هل فكرنا يوم ان الاجازه الصيفيه اساسا هي عباره عن ذاكرة من ما يتذكر إيش قضاء أو إيش أكثر الأشياء اللي يحبها وسواها في الصيف، خاصة في إجازة الصيف تبقى دائما في الذاكرة. عشان كذا اليوم إحنا بنتكلم عن الإجازة الصيفية، ذاكرة تصنع لا وقت يهدر، وكيف ممكن أن اليوم الأسر فعليا يشتغلوا على أنهم يستثمروا الإجازة الصيفية لأبنائهم ويصنعوا لهم ذاكرة وكذلك فائدة في الوقت نفسه. يمكن كثير من الناس نسمعهم أحيانا أو البعض يقول لك هم طول السنة مدارس وضغط واختبارات ومذاكرة، خلوهم في الإجازة يرتاحوا، ما لازم تدخلوهم في أنشطة وتدخلوهم في هكذا أشياء وزحمة يعني جداول أيضا في الإجازة الصيفية. لكن يعني في رأيين يتعارضان مع بعضهما البعض، ولكن في كثير من الجوانب اللي بنتكلم عنها اليوم في حلقتنا في مسك النهار، في أنه كيف ممكن أن احنا نخلق جو مختلف لأبنائنا حتى لو ما نشاركهم مثلا في نوادي صيفية أو في أي كان، حتى في البيت إيش الجداول اللي ممكن نسويها للأبناء، كيف نخلق حوار، كيف نتشارك مع أبنائنا هذه الفترة بدلا من أنهم يكونوا على الشاشات، كونها هذه الشاشات اليوم يعني وسيلة تسرق فعلا وقت أطفالنا، تركيزهم والكثير من الجوانب. فإحنا كيف نهيئهم أيضا لبداية سنة دراسية جديدة؟ طبعا أنا واحدة من المقالات اللي قرأتها للدكتور دياب العبري

توقف عن المدرسة، لكن هي تعتبر اختبار تربوي لكل بيت. ففي المدرسة يتعلم الأبناء وفق جدول واضح، أما في الصيف فإن الجدول يصبح في يد الأسرة والمجتمع. وهنا يظهر الفرق بين بيت يترك أبنائه للوقت وبيت يحول الوقت إلى فرصة نافعة وذكرى جميلة. فالإجازة التي تمر بلا معنى وتضيع من الذاكرة سريعاً، أما الإجازة التي يمتلئ فيها الإبن بتجربة نافعة أو مهارة جديدة أو لحظة عائلية دافئة فإنها تبقى عمراً طويلاً. يقول: ما أخشاه في كل صيف ليس أن يرتاح الأبناء، فالراحة حق لهم بعد عام طويل من الدراسة والاختبارات، لكن أن يتحول الصيف إلى موسم من الفوضى الناعمة، نوم متأخر، استيقاظ متأخر، هواتف لا تفارق الأيادي، أيام تتشابه حتى لا يبقى منها شيء في الذاكرة، وحين يعود الطالب إلى المدرسة قد لا يكون خسر بعض المعلومات فقط، بل ربما خسر عادة الانضباط ومتعة القراءة، حيوية الجسد، وشيئا من صلته بأسرته ومجتمعه. يعني اللي يتذكر أول ما نرجع المدرسة أول سؤال في كل حصص، يمكن حصة الإنجليزي أكثر شيء، حصة العربي: كيف قضيت الإجازة الصيفية؟ هذا السؤال، يعني اعترفوا لي من اللي كذب في هذا السؤال؟ يعني كنا نكتب أن يعني لا كنت ما أعرف ليش ارتبط يعني أنه لازم نقضي الإجازة الصيفية في السفر، يعني حتى لو ما سافرنا كنا نقول أن احنا سافرنا. ليش؟ ليش؟ يعني ارتبط أو كنا دائما يعني هذا السؤال واحد من الأسئلة المهمة بعد أو في أولى الحصص الدراسية في المدرسة. ومثل ما ذكرت يعني حصة الإنجليزي أكثر شيء، حصة العربي كيف، أو أول تعبير مثلا في حصة العربي يكون كيف قضيت إجازتك الصيفية. فليش ما فعلا يكون عندنا شيء نقوله يعني في التعبير نفسه، في كيف استفاد الطالب فعليا من إجازته الصيفية. أنا بكون بانتظار مشاركاتكم، مداخلاتكم، كيف تستعدوا للإجازة الصيفية، وكيف أيضا تخططوا لأبنائكم، كيف تقضوا أيضا أو كيف يقضي أبنائكم الإجازة الصيفية. شاركونا عن طريق الواتساب على الرقم 72442009، أو ممكن تشاركونا عن طريق الاتصال على 24698151.

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد ترحيب بكم أينما كنتم. أنا قلت مستمعينا، ما تركزش يا مروان. مستمعينا الكرام حياكم الله وين ما كنتوا تستمعوا لي، الأثير الأكثر استماعا إذاعة الشباب، هذه المساحة من مسك النهار، مساحة قريبة مني ومنكم أكيد، ويعني نناقش فيها احتياجاتنا، تساؤلاتنا، أفكارنا، وأشياء نلاحظها في مجتمعاتنا وممكن أن احنا نناقشها. وما يثري، أعيد وأكرر دائما أن ما يثري هذه المساحات هو مشاركاتكم، أيضا تجاربكم، أفكاركم اللي أكيد تضيف لمساحة مسك النهار. وإحنا اليوم نتكلم، يعني كون إحنا في بداية إجازة صيفية للطلبة، فكيف ممكن أن اليوم أيضا الأسرة تستثمر هذه الإجازة؟ كيف أيضا نوازن بين راحة الطفل أو الطالب وكذلك راحته، وكذلك أنه يستثمر هذه الإجازة بالاستفادة من مختلف البرامج. إحنا لما نجي نرجع شوية وراء، قديما ما كنا أو يعني ما كنا نتكلم يعني بشكل كبير عن ما يعني أو ما نقصده بالاستثمار أو استثمار الإجازة، لأن الحياة نفسها كانت تستثمر أبنائها بطريقة طبيعية. كان الابن دائما يرافق والده في المزرعة مثلا، يتعلم من النخلة معنى الصبر وكيف كثير من الأشياء اللي يقوم بها وهو مع والده مثلا في المزرعة، يشوف الأفلاج، السوق، كيف يتعامل مع الناس، السبلة معنى احترام الكبير وحسن الإصغاء. لم تكن تلك الأيام مجرد أعمال يومية، بل كانت ذاكرة تتكون في وجدان الأبناء، ذاكرة النخلة، الفلج والسوق والسبلة والبيت الكبير. لم تكن هناك برامج صيفية بمسمياتها الحديثة، ولكن كانت هناك حياة كاملة تقوم بدور المدرسة. أما اليوم تغير الزمن، لم تعد الحارة كما كانت، ولا السوق كما كان، ولا علاقة الأبناء بالمزرعة والفلد والطين والنخيل كما كانت. دخلت الأجهزة الذكية إلى غرفهم، أصبح الطفل يقضي ساعات طويلة أمام شاشة صغيرة يرى ويسمع ويتأثر لها، ولهذا لم يعد من الحكمة أن نترك الإجازة تمضي بلا توجيه ثم نلوم أبنائنا بعد ذلك على ما اكتسبوه من عادات. ومسألة وجود الشاشات، احنا يعني نعرف كثير من الأهالي يمنعوا أبنائهم من الأجهزة الذكية، خاصة طبعا في فترة الدراسة، فيستغل طبعا الابن فترة الإجازة بأنه يطلب الجهاز باستمرار. وأحيانا نسمع بعض الأطفال يقول خلاص أنا في إجازة، ليش تأخذوا عني الجهاز؟ ليش ما تخلوني أستخدمه لساعات أطول؟ إذا كان يستخدمه مثلا ساعة في اليوم، الحين لا، بتتضاعف عدد الساعات وتمر الشهور هكذا والطالب يعني على الشاشة. وأنا أكيد بانتظار مشاركات، هناك بعض المشاركات اللي وصلتنا في هذا الصباح. شكرا لسالم بن سليمان بن سعيد العاصمي، أيضا من الرسائل: غريب كيف تتغير أشياء الناس بعد سماع أفكارهم وأراهم. صدق من قال: تكلم حتى أراك، المرء عقلا روحا وقلبا. خالد بن سليمان العاصمي، أيضا شكرا لك. الأخ ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية، شكرا لك على هذه الرسالة والهمسات الصباحية. أيضا من الرسائل التي وصلتنا، صاحب الرقم عشان بس أعرف الاسم، في اتصال، سليمان راس الإجازة، إجازة سعيدة وجميلة إن شاء الله. في اتصال، نقول السلام عليكم.
1: عليكم السلام أستاذة مريم، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: صباح الخير والسرور، بارك الله فيك. أنت ودخل أستاذ جلال، أمان أستاذ جلال ليس كذلك؟
0: مروان،
1: مروان بن سعيد.
0: اهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: خير الحمد لله. اليوم موضوعكم عن الاجازه،
0: كيف تستعدوا للاجازه واستثمارها لابنائكم؟
1: انا بالنسبه لي ليس لدي ابناء، لكني احب اتحدث عن لابد ولي الامر ان ينتهز فرصه العطلة هذه الصيفية، وأن
0: تمام.
1: يتقن ابنه فيما يدخل ابنه في دورات تفيده حتى يأتي العام الدراسي وهو مستعد لهذه الدورات،
0: نعم.
1: وأن يشركه في أعمال المنزل كسقي النخيل والزراعة، وأن يشاركه في بعض الأعمال يصحبه في في في في في أثناء ذهابه إلى الجيران، كيف يتكلم، يعلم كيف يتكلم، يسمع الناس،
0: فعلا
1: يخلطه مع الناس،
0: فعلا
1: يشاركه، لا يجعله منعزل، ويجعله يمسك تلة القهوة، كيف يسكب القهوة، يغنم للجيران وللرجال، ويبدو الكبير من ثم الصغير، ويحترم
0: فعلا
1: الكبير، وكيف يتعامل معه.
0: فعلا هذه من الأشياء المهمة، واللي من المهم أن يعني يعيها الطفل وهو السمت العماني، وكيف أيضا يقوم بهذه الأشياء، خاصة وإحنا نتكلم عن فترة مهمة وهي فترة الإجازة
1: نعم،
0: الصيفية.
1: ويجعله كيف يتحاور مع الرجل،
0: طبعا
1: يجلس رجل السن يقول أريدك تتحاور مع هذا الرجل، تتحدث معه، تسأل عن أخباره، ويعطيه بعض التقنيات، كيف مثلا يقول له ما والله ما شف اليوم ما شفتك مع أبوي، أو اليوم ما أو أنت مثلا البنت تقول اليوم ما شفتك مع أمي، وهكذا حتى
0: صحيح.
1: يكون لديه، يقول والنعم بتلك الابن، والنعم بتلك الابنة، لأن أولياء الأمور المدرسة الثانية
0: نعم
1: بعد
0: طبعا
1: المدرسة.
0: طبعا طبعا، خاصة مثل ما ذكرنا يمكن احنا في حديثنا احنا نتكلم عن فترة جدا مهمة، هنا ينتهي دور المدرسة اللي تضع جداول وتنظم العملية الدراسية للطالب، يأتي دور الأسرة في كيف أيضا تنظم هذه الفترة للطالب. احنا سعيدين بهذه المشاركة.
1: أنا أتذكر أخت مريم عندما كنا
0: تفضل.
1: ندرس في البحرين، كنا المدرسات، أنا مدرسات ليس مدرسين، يسألنا كيف قضيتم يا عبد الرحمن الأجازة في الصيف؟ لأن أوقف أنا ماذا أقول، لأن مع الأسف الشديد ولي الأمر رحمة الله عليه لم يصحبني معه، ولم يجعلني أشاركه بحجة أني كفي البصر، هذا خطأ.
0: فعلا، فتأتي ما بعد الإجازة بهذا السؤال، يعني عشان أنا كذا قلت يعني قبل قليل أن هذا السؤال يعني من أول الأسئلة اللي يسأل يعني بعد العودة للمدارس، فاجعل ابنك يعني يكون عنده مخزون ليتحدث عنه في هذه الحصص خاصة، أو الإجابة على هذا السؤال.
1: ويجعلون نعبر أيضا، يجعلون نعبر عن الإجازة، أنا أكتب كلمة القلب بحكم أني أعرف أعبر، اكتب من تلقى نفسي، هذا
0: صحيح.
1: خطأ مني، يعني اكذب على المعلمة.
0: فعلا، يعطيك العافية الأخ عبد
1: حياتي
0: الرحمن،
1: لك
0: ما
1: يا أستاذة
0: قصرت.
1: مريم والأستاذ مريم مروان.

أيضا هناك مشاركات تصلنا عن طريق الواتساب أيضا من كل من استمع لنا وحاب أنه أكيد يشاركنا خلال هذه المساحة. ممكن تشاركونا عن طريق الواتساب أو أيضا عن طريق الاتصال من خلال أرقام التواصل على الواتساب على رقم 724-4200-9 أو أيضا عن طريق الاتصال على 24-6981-51. قد تخاف على ابنك عندما يغيب عن البيت، لكن أشد من ذلك عندما تغيب الرقابة عن أجهزة الجوال في أيديهم فتتغير أفكارهم وأخلاقهم وأنت لا تعلم. أثبتت نفس الدراسة أن تواصل الأب مع أطفاله منذ نعومة أظفارهم يجعله نشط أكثر اجتماعيا وأكثر حيوية من حيث التواصل مع الآخرين، كما يجعله قادرا على تكوين علاقات اجتماعية ناجحة مقارنة بغيره من الأطفال الذين لا يحظون بنصيب وفير من القرب من الأب والتواصل معه. فاطمة بنت عيد المحروقي أم غيث، شكرا لك على هذه المشاركة. أيضا من المشاركات، جميل مشاركة أولادنا واستغلال الإجازة في مشاركتهم في دخول المجالس مساعدة كبار السن ودخوله في المراكز الصيفية داخل الولاية والدورات في المساجد وغرس العادات والتقاليد والسمت العماني. وفعلا في كثير من المبادرات، الملتقيات، الدورات وكذلك البرامج الصيفية تتنافس الكثير من الشركات، تتنافس الكثير من أيضا المبادرات في تقديم برامج صيفية منوعة للطلاب في خلال إجازتهم. احنا تربينا وتعلمنا وكبرنا هنا، وراسل لي صورة المزرعة فقط. أسلم عليكم مريم والمخرج الأخ سعيد الهشامي، شكرا على مشاركتك وشكرا لكم جميعا مستمعين اللي شاركونا، ونسعد دائما بهذا التواصل معكم. نطلع فاصل قصير ونعود لكم مجددا.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة الشباب وبرنامج مسك النهار الذي يمتد حتى تمام 12 ظهرا. حديثنا اليوم عن الإجازة الصيفية، ذاكرة تصنع لا وقت يهدر، وكذلك كيف يستثمر أو دور الأسرة في استثمار الإجازة الصيفية. سعيدين جدا بمشاركاتكم ومداخلاتكم. نتوقف في للحديث أكثر أيضا بتفصيل عن هذا الجانب برفقة ضيفنا عبر الاتصال، الأستاذ خميس بن محمد العسائي، وهو المدير المساعد بمدرسة عاصم بن عمرو الخطاب للتعليم الأساسي بتعليمية مسقط. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ خميس.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذتي الكريمة، كل التحية لكم أيضا لجميع المستمعين عبر أثير برنامج مسك النهار.
1: حياك الله. طبعا احنا تحدثنا فيما يتعلق بالإجازة الصيفية وكيف ممكن فعلا الأهل من خلال استثمارهم للإجازة أن يصنعوا هكذا ذاكرة لأبنائهم والاستفادة أكيد من هذه الإجازة. كثير منا يعني مما نتذكره خاصة في طفولتنا ارتبط بالإجازة الصيفية من خلال الأنشطة المختلفة اللي سويناها وإحنا صغار. لماذا تترك خاصة هذه الفترة أثر طويل في ذاكرة الأبناء؟
2: نعم، أعتقد أنه يعني بداية أنا أتفق عندك في موضوع أنه الذاكرة هنا يعني تحمل ذكريات عميقة جدا، وأعتقد أنه أغلبنا أيضا يحمل بذاكرته، أو لو يعود بذاكرته الآن راح يجد يعني كثير من التفاصيل الجميلة اللي أنا أشوفها دائما ما تولد داخل الصيف، يعني كونها في الإجازة يعني.
1: صحيح.
2: وأعتقد إنه هذا السبب يعود إنه دائما إحنا معانا في الموضوع التربوي الطالب يعني في طوال 9 أشهر يعيش يعني روتين بشكل مستمر، اللي هو الدوام الصباحي، الاستيقاظ مبكر، واجبات، يعني التزامات هي او متطلبات اساسيه للدوام او لهذا الطالب او هذا الابن.
1: نعم.
2: الصيف احنا نقول جاء لكسر الجليد ولكسر الروتين المعتاد، وبالتالي اعتقد انه دائما الذاكره ما تخزن الاشياء او تختزن الاشياء الاستثنائيه.
1: نعم.
2: او الاشياء المميزه، فبالتالي طبيعي أن يكون دائما الصيف أيضا يحمل أثر عميق في في في في ذلك الصيف.
1: نعم بالفعل، يعني خاصة لما نتكلم عن هذا الجانب احنا نتكلم يعني عن فترتين زمنيات مختلفات، يعني ما عشناه يمكن في أيامنا، وكذلك يعني اليوم احنا نتكلم عن عصر مختلف، نتكلم عن كثير من الأشياء اللي اختلفت بالنسبة لي الطالب. عندما تحتل اليوم الشاشة المساحة الأكبر من وقت الإجازة أو وقت الطالب، إيش الفرصة التربوية والاجتماعية اللي ممكن أن يفقدها الأبناء، وكيف فعلا تستطيع اليوم الأسرة أنها تستثمر هذه الإجازة في تجارب أكثر ثراء بدلا من أن يعني يجلس الطالب لفترات طويلة وعلى الأجهزة والشاشات المختلفة؟
2: نعم، أنا أعتقد أنه اختزال الأبناء يعني الصيف في موضوع الشاشات الرقمية، أعتقد أنه هذا الأمر يعني أو تركيزه على الشاشات الرقمية فقط أو على الشاشات والألعاب الإلكترونية، أعتقد أنه هذا ما فقط يعني عملية خسارة للوقت.
1: نعم.
2: أعتقد أيضا يعني عنده خسارة للحياة الحقيقية، لانه الحياه الحقيقيه ايضا تصنع من هؤلاء الابناء فرصه ذهبيه تطلع ايضا المخزون او المكنون اللي موجود عندهم والمهارات والكثير اشياء ممكن تطلعها. فما اعتقد انه اختزال الابن للشاشه الرقميه هذا راح ايضا يقدم له الكثير والكثير اللي احنا يعني نتوقعه. وايضا أنا أعتقد أنه هذا الأمر راح يسلبهم فرصة تربوية اجتماعية ما ممكن تتعوض يعني.
1: فعلاً.
2: لأنه يعني من منظور تربوي الشاشة يعني هي يعني ما فيها لغة جسد، هي شاشة فقط اللي هي يعني عالم افتراضي، لكنها أيضا تفتقر الكثير من الأشياء التي يحتاجها ذلك الابن وذلك الطفل. لا فيها لغة جسد، لا فيها نبرة صوت، أيضا المهارات قد تكون يعني مهارة نطلق عليها مهارات محدودة، يعني ما في ذاك الشغف القوي اللي ممكن أنت تعيشه كواقع. فبالتالي أعتقد أنه هذه الشاشات راح أيضا تفقد الأبناء الكثير الكثير من الشعور الحقيقي، والشعور أيضا بالمهارة اللي ممكن يكتسبها لو أخاض تلك التجربة كواقع ملموس. إحنا نقول دائما أنه التجارب هي من تصنع تلك المهارة في الإنسان.
1: بالفعل.
2: فإذا ما خاض تلك التجارب بشكل حقيقي، أعتقد أنه هذا الأمر يعني راح يعني من وجهة نظري راح يفقده أيضا طفولته.
1: بالفعل.
2: ما راح يعيشها بالشكل الصحيح. إحنا زمان حقيقة إذا كان يعني نوع من التصور كنا ننتظر الأجازة الصيفية بفارغ الصبر. وعلى الرغم أنه إحنا نعرف أنها فيها الكثير من الأشياء والأنشطة.
1: صحيح.
2: عودتنا إلى القرية كان موسم حصاد. هذا الأمر يعني نعرف أنه فيه شغل كثير قد يكون شاق أيضا، ولكن هذه الأشياء أيضا صنعت يعني فينا نوع من المهارات والتعامل والتعرف أيضا كمفاهيم أخرى في كيفية التعامل مع الآخرين وبناء علاقات اجتماعية أيضا أسرية. وهذا الأمر مهم جدا. شاشة أعتقد أنها ما راح تغطي كل تلك الأحاسيس والشعور اللي ممكن أن تعيشه بشكل حقيقي.
1: بالفعل يعني فعليا هذه التفاصيل تفرق في ذاكرة الطفل.
2: نعم.
1: أساسا وما يحصده من استغلال الإجازة. لكن هناك أيضا اتجاه أو فئة من الأسر يقول لك أن الإجازة حق للطفل أنه يرتاح فيها بعد عام دراسي طويل، واتجاه آخر مثل ما تحدثنا أنه يحاول أنه يستثمر كل وقت الطفل. خلينا نتكلم عن كيف نوازن اليوم بين أنه فعلا أن يرتاح الطفل أو الطالب خلال فترة الإجازة وأن تستثمر هذه الإجازة.
2: نعم. أنا طبعا من وجهة نظري أنه نحن أمام طرفي نقيض يعني. ولكن يعني أعتقد أنه أيضا الرابط في تلك الاتجاهات هو الحب الشديد للأبناء. أحد الاتجاهات يرى أنه لابد أن يستثمر كل تلك الأوقات في ذلك الطفل، وبينما آخر يقول لك هذه فترة راحة واستراحة، أنا أقدم له الراحة يعني. ولكن أعتقد أنه كل الاتجاهات أو التي ذكرت إذا كانت بهذا الطريقة فيه اتجاهات متطرفة.
1: نعم.
2: نحن بحاجة إلى التوازن المرن في أفكارنا أيضا.
1: بالفعل.
2: الأمر المهم في ذلك يعني لابد أن نتعامل بحكمة وفق منظور تربوي، لأن في الأساس ما هي النظر اللي أنظرها لأبنائي؟ ماذا أريد من أبنائي؟ إذا أنا يعني مثل ما نقول عاملتهم أو أخذت الوقت مالهم بعشوائية، خلاص هو ينام طول الوقت بدون أي فائدة، فأعتقد أن هذا الأمر راح يضر الطفل هذا. وإذا أيضا أنا ضغطت عليه وعملت له نوع من الضغوطات وينظر أيضا أنه هذه فترة راحة حالي، أيضا راح أيضا أسبب له بمشكلة أخرى. فأعتقد أنه التوازن المرن مطلوب بشكل حقيقي في التعامل، وخاصة أن احنا لا نتعامل مع آباء أكثر وعيا وأكثر إدراكا، فبالتالي يجب أن يكون هناك نوع من الموازنة الحقيقية. أنا بالنسبة لي هذا الأمر أعتبره استراحة محارب، ولكن هذا الأمر ما يعفينا أبدا من أيضا نقدم التغذية الصحيحة للمفاهيم للاتجاهات للمبادئ للقيم لأبنائنا، لأنه ما ممكن أيضا أنا أتركهم كذا بشكل عشوائي.
1: نعم.
2: ولا يمكنني أضغط عليهم. فأنا أعتقد أنه يجب على الآباء أن يكونوا متزنين بشكل كبير في التعامل مع الأجازة الصيفية واستثمار أيضا الأجازة بشكل صحيح. هناك بعض الاستثمارات أعتقد أنها أيضا غير مكلفة بالنسبة لي. التجمعات العائلية البسيطة هذه فعلاً ممكن تشكل فارق كبير، فارق جوهري. الاستشارات ممكن أن نشكل، نحن في نظام المؤسسات التربوية نطلق عليها المجالس الاستشارية. قد يكون هناك مجلس استشاري مصغر أسري أستطيع أن يتعامل مع أبنائي من خلاله. هذا الأمر راح يقدم أيضا فائدة كبيرة جدا لأبنائنا حول هذه الممارسات الصحيحة.
1: نعم، أيضا يعني نختتم بهذا الجانب أستاذ خميس فيما يتعلق، هل يمكن أن يمكن ملاحظة فرق حقيقي مع بداية العام الدراسي بين الأبناء الذي عاشوا إجازة صيفية ثرية ربما بالتجارب بالأنشطة التفاعل الأسري، وبين من مرت عليهم الإجازة دون استثمار حقيقي؟ يعني مع بداية العام الدراسي هل تلمسوا فعليا هذا الفرق بين الطلاب؟
2: طبيعي جدا، نعم هناك فرق شاسع وفرق كبير جدا. احنا في المنظور التربوي يعني نطلق على المصطلح هذا اللي هو الفقدان الصيفي للتعلم، بمعنى انه اذا تركت الطالب يعيش في فتره من الخمول اعتقد يحتاج لنا يعني عشان اعاده تهيئته مره اخرى، مش يوم ويومين، قد يحتاج الى اسابيع. الخمول هذا واني انا اترك ابني ايضا بشكل عشوائي واتركه فقط للنوم وبحجه او بعذر اني انا فقط اريده يرتاح لان هذه اجازته الحقيقيه، اعتقد راح تسبب له مشكله كبيره جدا فقدان العام ايضا المهارات الاساسيه للطالب. اليوم أنا لو كان عندي ابني في صف الخامس أو في صف الرابع أو في المستويات الدنيا مثل ما نقول، إذا ما قمت بعملية ممارسة في بعض التوجيهات وأيضا ملكات الكتابة والقراءة وغيرها، هذا الأمر راح يفقده أول ما يعود، لأنه هو نحن دائما نقول التربية هي عبارة عن ممارسات وسلوكيات. فبالتالي إذا ما تم الاستفادة من خلال إجازة الصيف وقمت بتنمية تلك المهارات، أعتقد أنه راح يصاب الابن أو الطفل أو الطالب بخمول دراسي، بحيث أنه أول ما يعود يحس أنه ما فهم أو نسى أو ما متذكر لكثير من الأشياء. هذه الأمور أيضا إحنا كمؤسسات تربوية قد نعاني منها، لأنها فقد الطالب الشغف، فقد الطالب كثير من المهارات، فأنا أحتاج أني أعمل له إعادة تهيئة مرة أخرى قد تحتاج إلى أسابيع طويلة. بينما الطالب اللي خاض تجارب حقيقية، هذه الأشياء راح تندرج ضمن تلك الممارسات. هذا الأمر راح يعني يخليه هو جاي بشغف كبير وعنده معلومات إضافية ومعلومات جديدة. هذا الأمر أيضا راح نربطه بالممارسات التربوية اللي هو ما فقدها، لأنه خاض أنشطة وتجارب وفعاليات كثيرة.
1: بالفعل.
2: فأعتقد أنه لابد أيضا من الاستثمار الحقيقي في الأجازة الصيفية بدون تطرف أو بدون تشدد، وهي عملية الاتزان الحقيقي.
1: بالفعل فعليا استثمار اليوم الإجازة الصيفية له انعكاسات كبيرة وكذلك تبعات مرتبطة بالطالب، قدراته، شغفه وكذلك حماسه لعام دراسي جديد. كل الشكر لك الأستاذ خميس بن محمد العيسائي على هذه المشاركة وإثرائك لهذه المساحة من برنامج مسك النهار.
2: كل الشكر أستاذ، بارك الله فيك، الله يعطيكم العافية.
1: كل الشكر لك. إذن مستمعينا، هذه كانت وقفتنا والحديث عن هذه الجوانب. شاكرة لكم أيضا تواصلكم ورسائلكم اللي وصلتنا عن طريق الواتساب. الأخ عبد الرحمن اللمكي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. يقول: ضع جدولا زمنيا مرنا يوازن بين الأنشطة التعليمية الترفيهية والمهام المنزلية، شارك طفلك في وضع الجداول، قسم اليوم إلى فترات محددة، واحرص على تخصيص وقت للإبداع واللعب الحر مع توفير مكافآت للتحفيز والالتزام. فعلا جوانب جدا مهمة أن يشاركك الطفل هذه التفاصيل. صباح الخير مريم ومروان، نستغل الإجازة في تدخينهم المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن، نعطيهم الأجهزة بس نقلل عنهم. كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، كل عام وانتم بخير، شكرا لك وصباحك سعيد. أم ناصر الهادي، أيضا سليمان العاصمي، تهنئة، نبارك لطلبة الصفوف من الخامس إلى العاشر اجتياز اختبارات الفصل الدراسي الثاني، واتمنى لهم إجازة سعيدة وأكيد التوفيق لطلبة الثانوية العامة. أيضا صباح الخير، يجب على كل ولي أمر الطالب أن يخير الطالب أي دولة يحب يسافر، الترفيه والاكتشاف العالم وشوقه لنجاح وبذل جهد لتحفيز النجاح والمكافآت. ما شرط يكون بالسفر، يعني بأي شيء ممكن أن الطالب فعلا أن يقضي هذه الإجازة، بأنه يعني حتى مثل ما ذكر الأستاذ خميس أنه ما ضروري أن تكون أن يعني يشارك الطالب في برامج أو يعني تحتاج إلى كلفة معينة، إنما يعني حتى في أبسط الأشياء مشاركة الطالب والده في قضاء مثلا بعض الأشياء اليومية هذه بحد ذاتها تصنع الطالب. احنا أكيد مستمرين. إيش لك وإيش عليك؟

نروح لإيش لك وإيش عليك في جعل صيف الأبناء بين الراحة والاستثمار. إيش لك؟ امنح أبنائك وقت للراحة بعد عام دراسي، ولك أنك تشجعهم على تجربة مهارة أو هواية جديدة يحبونها. خصص وقت للقراءة أو الأنشطة العائلية المشتركة. دعهم يشاركون في أعمال تطوعية أو تجارب تنمي شخصياتهم. اترك لهم مساحة من الوقت الحر لاكتشاف اهتماماتهم بأنفسهم. أما إيش عليك؟ عليك أنك ما تحول الإجازة إلى نسخة أخرى من المدرسة. ألا تملأ كل ساعات اليوم بالبرامج والالتزامات. لا تقارن أبنائك بغيرهم في عدد الدورات أو الإنجازات. عليك أن لا تجعل الهدف من الإجازة هو مجرد إشغال الوقت. وعليك لا تحرم الأبناء من حقهم في اللعب والراحة والاستمتاع بطفولتهم. نروح لمسك الختام. خالد الشيخ، أغنيات لا تنتهي عند معناها الأول، أغنية عن الحب والمقاومة. المحب لأغاني خالد الشيخ يستطيع أن يرى هذا المزيج بين الحب والشعر والألم والوطن في أغانيه وفي احتمالاتها التي تتسع لأكثر من معنى. تسمعها لأول مرة فتظنها أغنية حب أو قصيدة غزلية، ثم تكتشف أنها تحتمل معنى آخر تماما، معنى أقرب إلى التمرد والحماسة وكسر القيود. في أغنية وردة المحمدي مثلا، تبدو الكلمات وكأنها تتحدث عن الوردة المحمدية، لكنها تحتمل رمزية أخرى عن النضال، عن شخص مقاوم اسمه محمد. حينما يغني مهما تعيش بين الظلام، انت القمر يا محمدي، واللي يهواك مرة جرح يقدر يشيل حتى الجبال. لك أن تتخيل عاشق جرحته أشواك الورد، لكن يقدر رغم الجرح يشيل حتى الجبال. ويمكن في الوقت نفسه أنت تراها عن محمد الذي دفع ثمن حبه لقضية وطنه. هذه القدرة على فتح النص على أكثر من تأويل هي ما يميز أغاني خالد الشيخ، والمزيج من الشعر والألم والحب والوطن الذي في كلماتها. فإن الكلمات تبدو قادرة على حمل أكثر من صورة في الوقت نفسه، صورة العاشق الذي يحتمل الجرح من أجل الحب، وصورة الإنسان الذي يتمسك بمبادئه وقضاياه مهما كانت التضحيات. وهنا تكمن فرادة الأغنية أو مفرداتها، أنها لا تمنح المستمع معنى واحد جاهز، إنما تترك له فرصة اكتشاف معناه الخاص. ربما لهذا السبب بقيت أعمال خالد الشيخ حاضرة في الذاكرة العربية، لأنها لم تعتمد على اللحن وحده، وإنما على قوة الفكرة، ثراء النص، قدرته على العبور بين الحب والشعر والوطن والإنسان. في النهاية تبقى بعض الأغاني الجميلة لأننا نحبها، وتبقى أغنيات أخرى خالدة لأننا نكتشف فيها معنى جديد كلما عدنا إليها. وأغنيات خالد الشيخ من هذا النوع الذي لا يكتفي بأن يسمع، بل يدعونا في كل مرة إلى قراءة جديدة لما وراء الكلمات. وبأغنية الوردة المحمدي نختم حلقتنا اليوم في مسك النهار. هناك رسالة أخيرة من الأخ خلفان الأمري، يقول: السلام عليكم سيدة مريم ومخرج المتألف مروان. الإجازة ليست نزهات وسفرات، يجب استقطاع ولو شيء قليل للإطلاع والبحث فيما ينفعهم ومستقبلا، وجهة نظري. وهذا ما ذكرناه خلال حديثنا. وبهذه الأغنية نختم حلقتنا لهذا اليوم. تحياتي مريم البداعي، الأستاذة عفرة اليحيائي في الإشراف والمتابعة، وهذه تحيات مخرجنا مروان السعيدي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو، أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: بد حدايد في
1: يلا بابي
0: مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
2: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 الظهر إلى 4 العصر
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: محاولة خطيرة.
1: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح
2: الياسمين، يا صباح.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، مرحبا بكم مستمعينا إلى عرض لأهم وآخر أنباء الساعة في قراءة محمد بن حافظ العامري. اقتربت الولايات المتحدة وإيران من إبرام اتفاق إطاري طال انتظاره لإنهاء الحرب بينهما وسط غموض بشأن التوقيت. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنهما يتوقعان إبرام اتفاق إطاري طال انتظاره لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران اليوم، لكن طهران أثارت شكوكا حيال التوقيت. وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس أن من المقرر التوقيع على الاتفاق مع إيران اليوم الذي يصادف عيد ميلاده 80. من جهته قال شريف إن الجانبين اتفقا على إطار عمل لاتفاق سلام، وإن إسلام أباد تستعد للتوقيع عليه إلكترونيا اليوم، على أن يتبع ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأيام المقبلة. هذا وحثت الأمم المتحدة واشنطن وطهران على الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع تصعيد الحرب. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أن استمرار الضربات قد يؤدي إلى استئناف كامل للصراع مع عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها على المنطقة والعالم، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الولايات المتحدة وإيران جهودهما للتوصل إلى اتفاق سلمي وشامل وداعم يعزز السلام والأمن الإقليميين والدوليين. شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه قبل وبعد توجيه جيشها انذارين بوجوب إخلاء أكثر من 20 بلدة وقرية، لا سيما مدينة النبطية، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي. وأعلن حزب الله في بيان رصد قوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل تحت غطاء ناري ودخاني استمر لساعات عبر طريق أرنون الزفاتة باتجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفر التبني. من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة أكثر من 70 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان في الساعات 24 الأخيرة والقضاء على عناصر من الحزب في جنوب لبنان. دعا وزراء خارجية عدد من الدول ومنظمات من المجتمع المدني في مؤتمر باريس من أجل حل الدولتين. دعا إسرائيل إلى تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع، بما في ذلك وقف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، حيث تبنى المشاركون خطة عمل مكونة من 8 نقاط ستعرض على قمة قادة مجموعة السبع يوم الاثنين المقبل. يصوت الناخبون في سويسرا اليوم على مقترح يهدف إلى وضع حد أقصى لعدد سكان البلاد في استفتاء يشبه تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد تكون له تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد وعلى علاقات برلين مع التكتل. ويأتي هذا المقترح غير المسبوق في سياق حراك متنام يبذله اليمين السياسي في أوروبا لفرض قيود أشد على الهجرة وسط حالة من الاستياء من تكلفة المعيشة وضعف النمو الاقتصادي والجريمة. كشف الاتحاد الأوروبي عن استئنافه يوم غد الاثنين محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل في أعقاب رفع هنغاريا الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان على الملف. وقال أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، قال إن كل الدول الأعضاء وافقت على بدء مفاوضات الانضمام الأولى مع أوكرانيا ومولدوفا، معتبرين أن هذا الأمر يعد اعترافا بالعزيمة والعمل الدؤوب الذي أظهره البلدان في دفع عجلة الإصلاحات حتى في ظل مواجهة تحديات هائلة. هكذا مستمعينا الأكارم، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرضا لأهم وآخر أنباء الساعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
3: رآني بقلبي ساكن.
4: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذا العمل الإنساني.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأكارم، أسعد الله مساءكم بالخير والمحبة والسلام والتفاؤل والطاقة الحلوة على كل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. متابعينا هنا إذاعة الشباب وهنا صوت الشباب، المكان اللي نجتمع فيه كل يوم بأفكار جديدة وحكاية ملهمة، جرعة من الإيجابية نحتاجها مع بداية أسبوع جديد يكون بإذن الله جميل لكم جميعا بتفاصيل هذا اليوم معكم في صوت الشباب. الأسبوع ما يبدأ بالتواريخ والأيام فقط، بل يبدأ بالنية الجميلة والطموح والإيمان أيضا بأن القادم بإذن الله أفضل. ويمكن الأسبوع الماضي حمل تحديات كثيرة، لكن اليوم صفحة جديدة وفرصة جديدة، نقترب أكثر من أهدافنا وأحلامنا. من الثانية إلى الرابعة عصرا بنكون معكم في رحلة مليئة بالمواضيع المتنوعة والمشاركات الجميلة واللحظات اللي تصنع فرقة في يومنا بإذن الله. خلونا نبدأ معاكم هذا الأسبوع بطاقة إيجابية وكلمة طيبة دائما وأبدا وتفاؤل يرافقنا في كل دروبنا لنا ولكم بإذن الله تعالى. تقبلوا أجمل التحايا منا لكم متابعينا في فريق عمل برنامج صوت الشباب، معكم في الإشراف العام الأستاذ عفراء اليحيائي، وإعداد وتقديم أخوكم عابدين البلوشي، وأهلا وسهلا بكم في صوت الشباب.

أسعد الله مساكم وحياكم الله معنا متابعينا في برنامجكم إذن صوت الشباب. وصوت الشباب دائما يصل إلى ربوع هذا الوطن الغالي على قلوبنا، عماننا الحبيبة عمان السلام. حياكم الله معنا في مشوارنا إذن متابعينا، ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا. ونروح لمواضيع حلقتنا لليوم. أول المواضيع والمحطات معكم متابعينا: أعلنت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عن إطلاق المخطط العام للمنطقة السياحية الساحلية لجذب 740 ألف زائر سنويا بحلول 2040. وسيكون معنا الحديث أكثر الأستاذ خميس بن محمد الغيلاني، رئيس قسم التخطيط والمساحة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وأيضا من مواضيع حلقتنا لليوم: في ظل الاهتمام المتزايد بتمكين الشباب وصناعة المبادرات، مبادرات قادرة على إحداث أثر حقيقي على المجتمع، تنطلق بمحافظة الظاهرة حاضنة المبادرات الشبابية بمشاركة 22 مبادرة متنوعة تحمل أفكار وطموح واعد في مجالات متعددة. ورح نتحدث عنها مع الأستاذ هيثم بن يحيى العامري من دائرة المبادرات الشبابية بالمديرية العامة للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. واليوم احنا نحتفي باليوم العالمي للتبرع بالدم، نقف تقديرا لكل من يمنح جزءا من دمه ليمنح غيره فرصة جديدة للحياة. فالتبرع بالدم ليس مجرد عمل إنساني، بل رسالة نبيلة تعكس قيم التكافل والعطاء والمسؤولية المجتمعية. وتشير الإحصائيات إلى أن كيس دم واحد قد يسهم في إنقاذ حياة أكثر من شخص، ما يجعل كل متبرع شريك حقيقي في صناعة الأمل. اليوم راح يكون معنا الأستاذ خالد بن محمد الجابري، تبرع 297 مرة، يعني رحلة طويلة من العطاء الإنساني تستحق أن تروى وتلهم الآخرين. نحمد الله سبحانه وتعالى دائما على نعمة الصحة، لأنها بالفعل ثمينة جدا مستمعين. والمحطة الأخيرة وهي فقرة البساط الأخضر، والحديث اليوم عن تأثر الأشجار في فصل الصيف وطريقة حمايتها من أشعة الشمس وطرق زراعة الزراعة وتطعيم الأشجار. من راح يحدثنا؟ راح يحدثنا يونس الدغيشي، متخصص في زراعة المانجو وتطعيم أشجار الفاكهة بأنواعها، خبرة طويلة ما شاء الله عليها أخوي يونس. إن شاء الله راح يحدثنا اليوم، يعني دقائق كذا نستفيد منها لمحبين الزراعة والأشجار في البساط الأخضر. إن شاء الله الدقائق تكون جميلة معه ومعكم متابعينا. فاصل كذا سريع ونعود لكم من جديد، نتواصل معكم في برنامجكم صوت الشباب.

0: من جديد نرحب بكم متابعينا ونمسي عليكم بالخير ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. أهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان وفي برنامجكم صوت الشباب. نذهب معكم إذن متابعينا في أول فقراتنا لليوم. أعلنت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عن إطلاق المخطط العام للمنطقة السياحية الساحلية، أحد المشاريع النوعية التي تعكس التوجه نحو تعزيز مكانة الدقم كوجهة سياحية واستثمارية عالمية. ويستهدف المشروع تطوير واجهة بحرية متكاملة تجمع بين المقومات الطبيعية والبنية الأساسية الحديثة، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات ورفع أعداد الزوار وتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية عمان 2040. اليوم حديثنا مع الأستاذ خميس بن محمد الغيلاني رئيس قسم التخطيط والمساحة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. أسعد الله مساءك أستاذ خميس بداية.
1: ومساءك أستاذ عبدين، يا مرحبا حياك الله.
0: الله يسعدك يعطيك العافية. يعني دعنا كذا بداية نتحدث، يعني أطلقت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المخطط العام للمنطقة السياحية الساحلية، ما أبرز الأهداف التي يسعى هذا المشروع إلى تحقيقها؟
1: طبعا أستاذي مثل ما تفضلت وذكرت في البداية، يأتي هذا المشروع ضمن رؤية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتعزيز مساهمة القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير منطقة سياحية ساحلية متكاملة تستفيد من المقومات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها الدقم. طبعا يهدف هذا المخطط إلى تحويل الدقم إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تجمع بين السياحة والترفيه والسكن وجودة الحياة، مع توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية. أيضا يسهم المشروع في دعم مستهدفات الخطة الخمسية للمنطقة من 2026 إلى عام 2030 ورؤية عمان 2040 من خلال خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز تنافسية القطاع السياحي.
0: جميل. اليوم يمتد المخطط على واجهة بحرية بطول 16 كيلومتر، كيف يسهم هذا الامتداد اليوم في تعزيز جاذبية الدقم كوجهة سياحية واستثمارية؟
1: طبعا الامتداد الساحلي للمشروع يمثل أهم عناصر الجذب فيه، حيث يوفر مساحة واسعة لتطوير واجهة بحرية حديثة تضم مرافق سياحية وترفيه متنوعة، وأيضا يتيح إنشاء ممشى بحري طويل ومساحات عامة مفتوحة ومنتجعات ومنازل سياحية ومرافق ترفيهية.

0: تطل مباشرة على بحر العرب، وهذا الامتداد يسهم في خلق تجربة سياحية متكاملة للزوار، ويمنح المستثمرين فرصا متنوعة لتطوير مشاريع سياحية وسكنية وتجارية على واجهة بحرية تتميز بجمالها الطبيعي وموقعها الاستراتيجي.
1: نعم، ما أبرز المرافق والمشروعات اللي يتضمنها المخطط السياحي الساحلي، وكيف راح تسهم في تنويع المنتج السياحي بالدقم بالتحديد؟
0: طبعا المخطط يتضمن مجموعة واسعة من المرافق والمشروعات التي تستهدف مختلف شرائح الزوار والمستثمرين، من بينها الفنادق والمنتجعات السياحية والمنازل السياحية، إضافة إلى مرسى عالمي المستوى لليخوت والقوارب السياحية ومرافق للترفيه والأنشطة الثقافية، وأيضا عندك مناطق للسياحة الرياضية والصحية ونادٍ للفروسية وملعب الجولف، وأيضا يشمل مراكز تجارية ومرافق رياضية وصحية ومجتمعات سكنية ومناطق ترفيه متكاملة. طبعا هذا التنوع يساهم في تقديم تجارب سياحية متعددة تشمل السياحة العائلية والرياضية والصحية والبحرية والبيئية، ما يعزز قدرة الدقم على استقطاب شرائح متنوعة من السياح على مدار العام.
1: نعم، اليوم يعني المخطط يركز على مفاهيم الاستدامة والطاقة الخضراء، كيف تم دمج هذه الجوانب ضمن الرؤية التطويرية للمشروع؟
0: طبعا الاستدامة نقطة يعني مهمة، وتعد أحد المرتكزات الأساسية للمخطط، حيث تم تصميم المشروع ليحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. وطبعا هذا يشمل دمج مفاهيم الطاقة الخضراء في البنية الأساسية والمرافق المختلفة والاستفادة من الطبيعة الساحلية والبيئة المحلية في تطوير المنتج السياحي، إلى جانب توفير مسارات للمشي والسياحة البيئية ومساحات عامة مفتوحة. وهذا التوجه يعكس حرص المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على تطوير وجهة سياحية عصرية تتوافق مع المعايير العالمية للاستدامة وتنسجم أيضا مع التوجهات الوطنية نحو الاقتصاد الأخضر.
1: نعم، اليوم أيضا تشير المستهدفات إلى استقبال أكثر من 200 ألف سائح سنويا بحلول 2030، ما العوامل التي تدعم تحقيق هذه الأرقام والطموحات؟
0: أكيد هناك عدة عوامل تدعم تحقيق هذه المستهدفات، أبرزها الموقع الاستراتيجي للدقم على بحر العرب وقربه من المنطقة السياحية من ميناء الدقم ومطار الدقم، مما يسهل حركة الزوار والمستثمرين. أيضا المخطط يتضمن إنشاء 7 فنادق ومنتجعات سياحية تضم حوالي 687 غرفة فندقية بحلول عام 2030، إلى جانب حوالي 870 وحدة سكنية. طبعا هذا يوفر طاقة استيعابية مناسبة للنمو المتوقع في أعداد الزوار، إضافة إلى ذلك فإن تنوع المرافق والأنشطة السياحية المخطط لها سيجعل الدقم وجهة قادرة على جذب السياح من داخل سلطنة عمان وخارجها على مدار العام إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى، اليوم يشهد القطاع السياحي في الدقم نمو متسارع، ما الحجم الاستثمارات اليوم السياحية الملتزم بها حاليا، وما الرسالة التي تعكسها هذه الاستثمارات للمستثمرين؟
0: طبعا بلغ حجم الاستثمارات الملتزم بها في هذا القطاع السياحي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حتى نهاية عام 2025 حوالي 853 مليون ريال عماني، تشمل المشاريع القائمة والمشاريع المخطط تنفيذها، وهذا الرقم يعكس حجم الثقة المتزايدة التي يحظى بها القطاع السياحي في الدقم، ويؤكد أن المنطقة أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات النوعية طويلة الأجل. وهذه الاستثمارات تبعث برسالة واضحة للمستثمرين مفادها أن الدقم تمتلك بنية أساسية متطورة ورؤية واضحة وفرصا واعدة للنمو في مختلف الأنشطة السياحية والترفيهية والعقارية.
1: بإذن الله تعالى، اليوم كيف يتعامل مشروع المنطقة السياحية الساحلية مع بقية المشروعات التنموية الاقتصادية في الدقم لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040؟
0: طبعا يعد هذا المشروع جزءا من منظومة متكاملة تشهدها الدقم في مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية والسياحية والخدمية، فإلى جانب المشروعات الاقتصادية الكبرى في الميناء والصناعة والطاقة، يأتي هذا المشروع ليعزز جانب جودة الحياة ويجذب السكان والزوار والاستثمارات السياحية، ما يسهم في بناء مدينة اقتصادية متكاملة وليست فقط مجرد منطقة صناعية. وطبعا هذا المشروع يدعم مستهدفات رؤية عمان مثل ما ذكرنا، مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية واستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.
1: نعم، يعني نتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله تعالى، ولكن كيف ترون أيضا مستقبل الدقم سياحيا خلال السنوات القادمة، والرسالة التي تودون توجيهها للمستثمرين والزوار والمهتمين أيضا من شباب هذا الوطن للمنطقة الاقتصادية في الدقم؟
0: طبعا مثل ما ذكرنا سابقا، يعني يعتبر هذا المشروع من المشاريع المهمة في المنطقة، وأيضا لنسلط الضوء على أن الدقم ليست فقط منطقة صناعات ومشاريع صناعية، إنما مدينة متكاملة فيها جميع الجوانب، الناس اللي هي تقدر تي وتسكن في الدقم وتعيش حياتها وتمارس حياتها الطبيعية مع أهاليها، مش فقط منطقة صناعية. فهذه الرسالة اللي حاب نوجهها للمستثمرين والزوار أيضا.
1: نعم، بإذن الله تعالى. شكرا لك الأستاذ خميس على هذه التفاصيل في هذا الحدث بالتحديد، وأكيد هو حدث ربما يهم الجميع وهذا الوطن.
0: نعم نعم نعم، يعطيكم العافية. يعطيكم
1: شكرا العافية. شكرا لك،
0: بارك الله فيكم،
1: في أمان الكريم. إذن كان معنا متابعينا على الهواء مباشرة الأستاذ خميس بن محمد الغيلاني، رئيس قسم التخطيط والسياحة بالمنطقة الاقتصادية بالدقم، وحديثنا حول هذه التفاصيل. اليوم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أعلنت عن إطلاق المخطط العام للمنطقة السياحية الساحلية، أحد المشاريع النوعية التي تعكس التوجه نحو تعزيز مكانة الدقم كوجهة سياحية واستثمارية. وهنا أيضا هذه المشاريع الكبيرة في بلادنا الغالية دائما ما تأتي إلا برؤية أيضا من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وأبناء هذا الوطن بتكاتفهم لتعزيز هذه الرؤية وأيضا للوصول إلى المبتغى المنشود بإذن الله تعالى. تواصل يستمر معكم بعد الفاصل، نعود لكم من جديد.

0: من جديد نرحب بكم ونمسي عليكم بالخير متابعينا. دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. أهلا وسهلا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامجكم صوت الشباب. في ظل الاهتمام المتزايد بتمكين الشباب وصناعة المبادرات قادرة على إحداث أثر حقيقي في المجتمع، تنطلق بمحافظة الظاهرة حاضنة المبادرات الشبابية بمشاركة 22 مبادرة متنوعة تحمل أفكارا وطموحات واعدة في مجالات متعددة. ضيفنا هالمرة الأستاذ هيثم بن يحيى العامري من دائرة المبادرات الشبابية بالمديرية العامة للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. أهلا وسهلا بك أستاذ هيثم.
1: أهلا وسهلا الأخ عابدين، ونمسي عليك ونمسي على المستمعين الكرام.
0: الله يمسي عليك بالنور والسعادة دائما، وأبناء عمان دائما بمبادراتهم يرفعون رأس واسم هذا الوطن غاليا. بداية، ما هي حاضنة المبادرات الشبابية وما الأهداف الرئيسية التي تسعى إلى تحقيقها من خلال هذه النسخة بالتحديد؟
1: فعلا حاليا انطلقت برنامج حاضنة المبادرات الشبابية أمس في محافظة الظاهرة في ولاية عبري، ولكن قبل لا ننتقل إلى برنامج حاضنة المبادرات الشبابية حاب أعرف ما هي المبادرات الشبابية، أو يعني ماذا تكون المبادرات الشبابية. المبادرات الشبابية هو أساسا هو مشروع شبابي غير ربحي، يعني عادة أن المبادرات الشبابية تكون أعمال تطوعية من الشباب ويقدمها الشباب للشباب وفق إمكانياتهم المحددة وتخصصاتهم. هذه هي المبادرات الشبابية. أما البرنامج لحاضنة المبادرات الشبابية هو عبارة عن منصة متكاملة لتطوير المبادرات الشبابية، تهدف نقلها من مرحلة الفكرة أو النشاط أولي إلى مرحلة التأثير في المجتمع، عبر تمكينها معرفيا ومهاريا وتنظيميا. وحاليا احنا معنا 22 مبادرة شبابية إن شاء الله نعمل على تطويرها وفق 3 مسارات، ونقدم لها 5 دعم من الوزارة.
0: نعم.
1: لتكون جاهزة للحصول على الترخيص والتوسع والتأثير المجتمعي بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. تشهد اليوم الحاضنة مشاركة 22 مبادرة شبابية متنوعة، كيف تم اختيار هذه المبادرات وأبرز المعايير المعتمدة لذلك؟
1: فعلا هو أصعب شيء في الأعمال التطوعية الشبابية أنك طريقة اختيار المبادرات، لأن القطاع الشبابي والمهارات الشبابية يعني يحبوا يقدموا الأعمال التطوعية في جميع المجالات، فهذا يمكن من الصعوبة أنك تميز بين مبادرة ومبادرة. مبدئيا كان تم نشر الرابط الإلكتروني في موقع الوزارة، وتم تسجيل عدد كبير من المبادرات للحصول على البرنامج المكثف. فبعدها تم فرض المبادرات وفق معايير معينة، وكان من أبرز هذه المعايير اللي هي تكون مبادرة جديدة أنشئت جديدة وحاصلة على الدعم المالي خلال عام 2026 في بداية السنة. ومن أبرز بعد المعايير إما أن تكون فكرة جديدة من الشباب، هذه الفكرة قابلة أن نحولها إلى مبادرة شبابية، فكان هذه من أبرز المعايير في اختيار المبادرة.
0: نعم، اليوم إيش اللي يميز هذه الحاضنة عن البرامج أو المعسكرات الشبابية الأخرى اللي تستهدف أصحاب المبادرات في سلطنة عمان؟
1: صحيح، عادة احنا بنتكلم عن البرامج او المعسكرات الشبابية.
0: نعم.
1: عادة ان هذول بيكونوا خلاص هم جاهزين وقدموا انشطة ويعرضوا هذه الانشطة للمجتمع، لكن الحاضنة تختلف، وش اللي هي تكون بداية تأسيس المبادرة لتنفيذ الانشطة بطريقة جدا احترافية. وهذا البرنامج هو برنامج مكثف يجمع بين التدريب العملي والإرشاد من المدربين ذو الخبرة في هذا المجال والتطوير المؤسسي، وطبعا وفق 3 مسارات، بهدف اللي هو تعزيز أثر المبادرات وتسريع الجاهزية في النمو والانتشار.
0: جميل. خلنا نتحدث عن 3 مسارات رئيسية للحاضنة. هل يمكن تشرح لنا تفاصيل هذه المسارات، أهميتها أيضا للمشاركين؟
1: بإذن الله. الحاضن برنامج الحاضن المبادرات الشبابية تبدأ وفق 3 مسارات. احنا نبدأ في اليوم الأول اللي هي مثلا تطوير فكرة المبادرة ومثلا إعادة صياغتها وفق الأنشطة المقدمة من المبادرة. كيف راح يكون التطوير؟ يتم مراجعة وتحليل فكرة المبادرة، وبعدها يتم اختيار الأولوية يلي يحتاجها المجتمع أو الخطط التنمية الوطنية، وإعادة تصميم نموذج العمل المبادرة. هذا المسار الأول اللي هو تطوير فكرة المبادرة. المسار الثاني راح يكون نركز على المحتوى المبادرة أو الأنشطة المقدمة من المبادرة، فراح يكون فيه تحسين نوعي للأنشطة والمخرجات، راح يكون فيه قياس الأثر المجتمعي في المحتوى، وبعدها ننتقل إلى بناء الخطط المستدامة لتنمية المحتوى. فالمحتوى جدا مهم في المبادرات الشبابية وطريقة تنفيذ الأنشطة. ننتقل للمسار الأخير اللي هو تطوير أعضاء المبادرة، أي أن يعني كيف تقدر تدير فريق عمل في المبادرة. راح يكون تطوير المهارات الناعمة اللي هي الليدرشيب أو الإدارة، بعدها يتم بناء ثقافة الفريق والعمل المؤسسي، وكذلك تدريب الأعضاء على التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم.
0: نعم. اليوم كيف تساعد الحاضنات الشبابية على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة العمل المؤسسي المنتظم أو المنظم والمستدام؟
1: ممتاز جداً. راح يتم أساساً اللي هو الحاضنة كيف راح تكون تساعد هذه أصحاب المبادرات. راح يتم مبدئياً وفق أول شيء تطوير أفكار المبادرة وصياغتها بطريقة مؤسسية. كذلك راح ننتقل بعدها إلى مرحلة اللي هي البناء القدرات المؤسسية وتنظيمها لأعضاء المبادرة. يعني كل مجال في المبادرة لها قدرات ولها هيكل تنظيمي. بعد المرحلة الثالثة اللي هي راح تكون مثلا تجويد المحتوى المقدم من المبادرات وتوسيع أثره. تجويد المحتوى اللي هو أن يتم تركيز المبادرة على محتوى معين، على أساس أن صاحب المبادرة أو أصحاب المبادرات ما يتم التشتيت أساسا أو فكرة المحتوى، فيلزم اللي هي تجويد المحتوى. بعدها راح يتم توفير بيئة داعمة ومستقرة للأفكار وتنفيذها، وأخيرا يتم تسريع جاهزية المبادرات للحصول على الترخيص الرسمي المقدم من الوزارة بأن تكون تحت مظلة الوزارة.
0: نعم. أبرز المهارات والمعارف التي سيكسبها أو يكتسبها أعضاء المبادرات خلال أيام الحاضنة بالتحديد؟
1: مبدئيا كنت أنا ذكرتها في سابقا أن صاحب المبادرة راح يحصل اللي هي على مثل المهارة الناعمة اللي هي مثلا القدرة والقيادة في إدارة المبادرة. بعدها راح يكون فيه مثلا أن صاحب المبادرة يكون على علم برؤية وتجارب الواقع في بيئة الحاضنة، يعني يكون مطلع على جميع التجارب وراح يكون عنده الخبرة الكافية في إدارة المبادرات. راح يكون عنده في نفس الوقت بناء ثقافة الفريق والعمل المؤسسي، يعني يتم تدريبه على إدارة الفريق، يتم تدريب على الإدارة المالية للمبادرة، طريقة تنفيذ المبادرة، وفي النهاية يتم تدريب هذول الأعضاء على التخطيط، على التنفيذ، وعلى الرصد، وعلى التقييم وفق مدربين معتمدين أو منقول احنا ميسرين في المبادرات الشبابية.
0: نعم، وربما هو أيضا قياس الأثر الاجتماعي أيضا مهم، خاصة في العمل المجتمعي، فكيف يتم أيضا قياس هذا العمل أستاذ هيثم؟
1: هو أساسا المبادرات الشبابية هي أساسا مثل ما نقول عملها 100% هي مجتمعية،
0: مجتمعية. نعم،
1: أي أثر مجتمعي، فهي كل أعمالها، كل ما يقدموه المبادرات الشبابية للمجتمع بشكل مباشر، فهذا راح يساعدهم أساسا يعني ينتقلون من الفكرة أو من نشاط إلى بناء مهارة أكثر جاهزية واستدامة وتأثير في المجتمع.
0: بإذن الله تعالى. اليوم بعد انتهاء الحاضنة أيضا، ما الخطوات اللاحقة لمتابعة هذه المبادرات وضمان استمراريتها وأثرها أيضا في المجتمع؟
1: صحيح، هو مباشرة أساسا بعد انتهاء الحاضنة راح يكونوا عندهم القدرة على إدارة المبادرة بشكل أكثر احترافية، وراح يضمن حصولهم على الترخيص الرسمي وفق اللائحة ل 2023 على 437 في الوزارة، وراح يكونوا تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ويمكنهم الحصول على الدعم الكامل من الوزارة، مثل ما بنقول احنا الدعم المالي، الدعم اللوجستي من الوزارة، وكذلك الدعم العلمي اللي هي من أبرزها برنامج حاضنة المبادرات الشبابية، وكذلك الدعم اللوجستي اللي راح تقدمها الوزارة لهم. راح يكون في نفس الوقت ما اوريدي راح يكون حصلوا على المحتوى المقدم من الميسرين، من موظفي دائرة المبادرات الشبابية للانطلاق بتنفيذ الأنشطة، راح يكون تزيد كفاءة عمل المبادرة الشبابية، فتجويد الأنشطة المقدمة من شباب من خلال هذه المبادرات راح تكون بشكل أكثر مميزة ومتقنة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. اليوم رسالتكم اللي تودون توجيهها أيضا للشباب أصحاب الأفكار والمبادرات اللي لم تتح لهم فرصة المشاركة أيضا في هذه النسخة من الحاضنة؟
1: وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالممثلة بالمديرية العامة للشباب تقدم كل الدعم للشباب، وكذلك دائرة المبادرات الشبابية أساسا تعطي كل إمكانياتها، كل الدعم للمبادرات اللي ما حالف الحظ بأن تكون في حاضنة المبادرات الشبابية، احنا كذلك أساسا راح نقدم الدعم المالي، هو بداية كل عام يتم تقديم الدعم المالي لأصحاب المبادرات اللي يساعدهم على تنفيذ أنشطتهم، راح يكون كذلك طول السنة احنا يعني أي مبادرة أي فكرة حابة أن تكون تحت مظلة الوزارة، فإحنا فاتحين المجال للحصول على الرخصة من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وبأن يكون تحت مظلة قانونية لإقامة أنشطتهم بطريقة أكثر كفاءة. راح يتم التقديم لهم اللي هو الدعم اللوجستي لإقامة أنشطتهم، مثل توفير مكان مناسب لإقامة هذه الأنشطة بدون مقابل مالي، وفي النهاية يتم تقديم الدعم الإداري والعلمي، خاصة الدعم العلمي كذلك على نهاية العام راح يكون فيه ملتقى للمبادرات الشبابية، يتم اختيار 40 مبادرة من جميع محافظات السلطنة في مكان واحد لعرض أنشطتهم للمجتمع، وأخيرا الدعم الإداري اللي هو يتم إصدار رسالة رسمية لأن هذه المبادرة تحت مظلة الوزارة، ونطلب أساسا من المؤسسات الحكومية ومن القطاع الخاص بالتعاون والدعم مع هذه المبادرات.
0: نعم، بالتوفيق إن شاء الله لكم في هذه الحاضنة بالتحديد وهذه المبادرات، كل التوفيق لشبابنا أيضا هم عماد هذا الوطن. شكرا لك أستاذ هيثم.
1: جزاكم الله خير على إتاحة هذه الفرصة، وشكرا أستاذ عابدين، وبالتوفيق لكم ولجميع المستمعين بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، شكرا لك. إذا كان معنا متابعينا الأستاذ هيثم بن يحيى العامري من دائرة المبادرات الشبابية بالمديرية العامة للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، والحديث كان عن تفاصيل أيضا 22 مبادرة متنوعة تحمل أفكار وطموحات واعدة في مجالات متعددة بحاضنة المبادرات الشبابية بمحافظة الظاهرة بالتحديد. فاصل ونعود لكم من جديد، نتواصل معكم في برنامجكم صوت الشباب.

0: المنافسة تبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
1: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذا العمل الإنساني.
2: من جديد نمسي عليكم بالخير ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. أهلا وسهلا بكم متابعينا عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. لوين نروح هالمرة متابعينا؟ في اليوم العالمي للتبرع بالدم نقف تقديرا لكل من يمنح جزءا من دمه ليمنح غيره فرصة جديدة للحياة. فالتبرع بالدم ليس مجرد عمل إنساني، بل رسالة نبيلة تعكس قيم التكافل والعطاء والمسؤولية المجتمعية. وتشير الإحصائيات إلى أن كيس دم واحد قد يسهم في إنقاذ حياة أكثر من شخص. هذا العمل عمل نبيل جدا، اليوم فائدة للإنسان وأيضا أجر من الله سبحانه وتعالى. دعنا متابعينا، دعونا نستضيف معنا الأستاذ خالد بن محمد الجابري. هو تبرع ب 297 مرة اليوم، على ما أعتقد رقم 297، رحلة طويلة من العطاء الإنساني تستحق أن تروى وتلهم الآخرين. بداية أيضا نقول لضيفنا أهلا وسهلا بك عبر أثيرك إذاعة الشباب.
3: أهلا وسهلا أستاذ عابدين، شكرا لهذه الاستضافة. السلام عليكم طبعا للأخوة المستمعين الكرام، وشكرا أيضا لإذاعة الشباب، هذه تسليط الضوء على هذا اليوم، وهي رسالة شكر أيضا منكم كمؤسسات إعلامية لإخواننا المتبرعين بالدم.
2: الله يسلمك ويعطيك العافية. يعني ما أدري إيش أقول لك غير أني أبارك لك يعني بوصولك 297 مرة بالتبرع بالدم، تكون على ما أعتقد الأكثر واحد أيضا في سلطنة عمان. يعني نبارك لك هذا الوصول. كيف تصف لنا هذا الشعور وهذه الرحلة الطويلة من التبرع بالدم؟
3: وما بنا من نعمة فمن الله، ربما هذا الرقم اللي وصلت له يعني حرم منا آخرين قد يكون أيضا أحرص مني على التبرع. طبعا شكر لله، يعني هذا ليس يعني قوة مني، الله أراد لي أنه منحني الفرصة قبل كل شيء أنه أجد أو ألمس قيمة هذا العمل العظيم. أنا أستاذي إذا تسمح لي، ربما رحلتي بدأت في بداية الألفية، أنا تبرعت قبل 2000، ربما كنت يعني أدرس في جامعة السلطان، وكان في طبعا في مبادرات او في حملات تبرع بالدم تقام في الجامعه. كنت اتبرع حالي حال بعض، كنا نهرب من ربما نهرب من من من المحاضرات والى اخره، كنا نروح نتبرع. ما كان الموضوع يعني لي شيء غير انه تبرع بالدم كذا، بس انه هروب فقط. بعد 2000 سبحان الله، الله اكرمني وهي رحمه، انه ابتلى في احد احبابي، كان حاضر، كان حاضر بألمه، كان مرقد في احد المستشفيات المرجعية، وكنت انا مرافقنا، يعني كانت امي، كانت تحتاج الى نقل دم بشكل دائم، كانت تتألم، وكان يعطوها كيس الدم. كنت اقول احدث نفسي استاذ عابدين، من هذا اللي ترك كل اعماله، من هذا اللي ترك لعب الكرة، من هذا اللي ترك أهله ومشاغله وجاء حضر لينقاذ أمي اللي ما يعرف عنها شيء، أمي اللي ما تعرفه. فكنت أحدث نفسي ما أجمل هذا الإنسان، ما أعظم هذا الإنسان. هنا كانت اللحظة الفارقة في حياتي أستاذ عبدين، هنا بدأت يعني كنت أقول شكرا، يعني شكر، كلمات الشكر كلها ما كان تفي، ما تفي قدر هذا الإنسان أو الحس العظيم اللي كنت أحمله لهذا الإنسان. فيومها أنا نذرت أن أكون إنسان، أنه أمشي على خطى هذا الإنسان اللي منح أحبابي أو أمي هذه القطرة. الحمد لله بدأت الرحلة. طبعا عشت الفقد أيضا في هذه الأيام، لأنه حتى العطاء الإنسان المحدود يعني. عموما فقدت أمي ونويت أنه أنا أستمر. أمهاتنا، كل أمهاتنا وكل أبائنا وأخوان وأبنائنا، بدأت الرحلة في بنك الدم ببوشر. وطبعا الأخوة كانوا أيضا جدا سلسين، جدا مرحبين، جدا يعطوك كل التذليلات أو الصعاب اللي ربما يعني يعتقدها ربما المتبرع في بداياته. بدأت تبرعت بالدم كذا مرة، من ثم خبروني إن في تبرع آخر قد يكون شوي أصعب، قد يكون يعني شوي أصعب في من حيث الوقت. يعني التبرع بالدم يستغرق ربع ساعة، في تبرع بالصفائح يحتاجوا مرضى السرطانات، فعد يحتاج ساعة من وقتك، وممكن تتبرع كل أسبوعين بدل أن تتبرع 3 أشهر. فأنا كنت محتاج أعظم شيء ممكن أسويه، يعني أصعب شيء. أنا كنت حريص هي، يعني حريص أنه أقدم أعظم شيء. فبدأت رحلتي مع التبرع بالصفائح. ربما أنا تبرع عدد مرات تبرع بالدم ما تتجاوز 10 مرات، وكل ما تلاها هو تبرع بالصفائح الدموية. فالحمد لله استمريت استاذ، استمريت وكنت أشعر بسعادة بعد كل رحلة أو بعد كل عملية تبرع. أشعر أني قدمت، أنا أشعر أني يعني كالجندي اللي يحرس حدود الوطن، أنا أيضا أحرس هذا الإنسان اللي موجود داخله، أنا أقدم له. أنا كنت يعني أتلذذ ربما بالدعاء اللي ما أسمعه من قلب أم مكلومة على طفلها المصاب بسرطان، لي أم جالسة برفقة ابنها الصغير وهي تشوف قطرات الدم اللي ربما تسري في عروق طفلها. فأنا كنت أتلذذ، أشعر بدعاء، أشعر به. حتى كنت أحيانا بين فترة والأخرى أستاذ عبدين أروح إلى إلى إلى قسم الأورام أو قسم في مشفى السلطاني سابقا، الحين قسم الأورام، كنت أشوف المرضى، أريد أنفض الغبار فيما لو اعتراني وهن، فيما لو اعتراني كسل. أقول إنه هذول الناس أنا محتاجيني، هم ما يعرفوني من يعني. فأنا بس أشعر بكم الحب اللي بداخلهم. عموما استمريت على التبرع، استمرينا الحمد بفضل من الله. أيضا كان في نقص طبعا، اليوم أنا وأنت وغيرنا ما نكفي، اليوم في في في في تطور في العمليات الجراحية، في زيادة ربما في عدد الحالات اللي محتاجة عطائنا. أسست لي مبادرة يعني، وكنت أقول دائما حتى للإخوان الموظفين في بنك الدم، أقول ترى نحن في مجتمع خير، يعني لا تعتقدوا نحن شواذ أو عفوا مختلفين عن الآخرين، لا لا لا أبدا، نحن أيضا جزء من هذا المجتمع المتحاب المتعاون. بس الإنسان بطبيعته عدو ما يجهل. فكنت أتواصل مع كثير من الأخوة المتبرعين، يعني في في في حققنا يعني ربما أرقام ما كانوا ينتظروها أبدا. يعني أتذكر الأخ محسن شرياني ووجه له تحية، أحد موظفي بنك الدم، كان يقول إنه يعني خلاص خالد، خلاص بسنا، يعني طبعا بسنا العدد اللي كان يجي أكثر من حاجتهم
2: ما شاء الله.
3: وكنا ننتظر، كنا نصل بهذه. طبعا كان حرص أيضا من المواقف الجميلة اللي ربما يفترض أنها يعني تذكر دائما.
2: نعم.
3: نحن طبعا تبرع بالصفائح أستاذ عبدين يكون في بنك الدم بحكم إنه الحاجة للصفائح هنا في مسقط. فكانوا في طبعا في في في المستشفيات المرجعيه اللي خارج مسقط ما يستقبلوا التبرع، فقط التبرع بالدم. فكانوا اخوان كثيرين يجيونا من بهله، من صحار، من صور. تخيل يعني يقطع كل هذه المتبرعين، يقطعوا كل هذه المسافات لا لشيء، لا فقط يجي يتبرع بالصفائح ويرجع مره ثانيه. ربما هو انسان عادي بسيط، ربما حتى وضع المادي ما يسمح له انه يقضي هذا المشوار، لكن مع هذا حريص. فنجد يعني انا ايضا هذه المواقف استحضرها استاذ عبدين، لانه استصغر قيمه كل ما قدمته امام هذا العطاء، امام كل هذه التضحيات. فالحمد لله مثل ما خبرتك هذه المبادرة حققت أيضا نجاح. صرنا نسمع كثير عن عمليات زراعة كبد، عن عمليات، ونشعر بالفخر أنه بالفعل. أيضا نحن كنا جزء كمتبرعين، كنا جزء من هذه المعادلة أو جزء من هذا النجاح، يعني شاركنا بهم. فاستمريت طبعا، وأسأل الله أنه يمدنا بالصحة والعافية.
2: اللهم آمين يا رب
3: العالمين، نكمل هذا العمل.
2: الله يمدك بالصحة والعافية أنت ومن معك بإذن الله تعالى. اليوم فوائد كثيرة صحية ونفسية للتبرع بالدم، إيش اللي يعني تلمسه أنت كشخص أيضا من خلال التزامك دائما بالتبرع بالدم؟ إيش الإحساس الداخلي اللي يحسه بالفعل المتبرع بالدم؟
3: طبعا أنا بدأت تبرعي الفعلي خلينا تحت 20 تبرعت، بس ما كان في تبرع يعني مستمر. في 20 أنا استمريت على التبرع. أنا اليوم صار عمري 46 سنة، فتبرعت على مشارف خلينا نقول 300 مرة، لكني يعني كمضار يعتقدها البعض. ربما الإنسان أحيانا يخلق لنفسه أيضا وهم أنه يعتقد أنه ممكن أنه يتأثر، يمكن أنه ما يقدر يقوم بواجبات الحياتية، وهذا الكلام غير صحيح أبدا. أنا ما زلت أمارس الرياضة، ما زلت أقوم بواجباتي العائلية، الحمد لله عندي نشاطي الخاص. نشاطي الخاص أنا لست موظف، أنا أعمال حرة، فبالتالي أقوم بمهامي، ما في ابدا اي مضار، وتبرعت وصلت لهذا الرقم ايضا. كحسي طبعا انت ما في اجمل من انك انت تشعر انك انت علامه فارقه في حياه انسان، يعني ما في، يعني تشعر ان، سامحني لهذا التشبيه، انه تشعر انت يعني طبعا كله برحمه الله سبحانه وتعالى بارادته، لكن تشعر انك انت ايضا جزء وهبت يعني جزء من الحياه لهذا الانسان، وهذا يعني لا يضاهي احساس. يعني ما اجمل الدعاء في ظهر الغيب. ناهيك استاذي انك انت ايضا اليوم مارست الدين عمل، وهو الدين رحمه، الدين محبه، الدين تعاون وتكافل. نحن ايضا خرجنا من اطار الخطب والشعارات وعملنا عليها في الميدان، عملنا عليها عمليا يعني. فمارسنا سلوك، نحن ايضا نسطر رساله ايضا للاخرين لما يسمعوا عنا هنا في عمان مثلا او في كل الدول، يعني ايضا انه نحن قاسين نقدم هذا العمل طوعي بدون ايضا ان ننتظر شيء، وقاسين نقدم فوق حاجة مرضانا. الأمر الأهم أستاذ أنه اليوم نحن أيضا واحد يطمئن على أهله فيما بكرة لا قدر الله صار حادث سير، أو صار نزف أثناء الولادة، أو صار ابتلى بأي من الأمراض، مطمئن أنه في مجتمع محب، في شباب حاضرين وجاهزين من لحظة رهن الإشارة. فالإحساس طبعا أستاذي صعب أنه أوصفه أيضا بكلمات، وإحساس بعد التبرع فيقربه ربما اللي عاش هذه التجربة، يعرف يحس فيه اللي عاش هذه التجربة، فإحساس جدا رائع أستاذي، جدا رائع.
2: ما شاء الله، الله يمدك بالصحة والعافية دائما وأبدا بإذن الله تعالى. رغم أهمية التبرع بالدم، لا زال البعض متردد أو خائف منه. يعني أنت ما شاء الله عليك دائما على ما أعتقد الرسالة، هذه رسالة كل متبرع بالدم، دائما لما يحصل أي إنسان يا ينصحه يا يعاتبه، هذا على ما أعتقد لازم يكون موجود. تلقى يعاتبهم ليش ما تبرعوا بالدم، وينصحهم أنهم يتبرعوا بالدم. اليوم رغم أهمية التبرع بالدم، الرسالة اللي دائما توجهها للناس إيش هي؟
3: أنا أقول يعني خلينا أخرج خارج السؤال شوي أستاذ عبدين، أقول أنه أحيانا الإنسان قد يصاب، قد يبتلى، وسبحان الله هي أنا دائما الابتلاء نعمة أحيانا في ظاهره، أيضا في ظاهره شر، لكنه في باطنه هو خير. الإنسان يستذكر ضعفه، الإنسان يستذكر ضعفه، يستذكر حاجته للآخرين ورحمة الله عليه. طبعا اليوم في فريق أو في مجموعة كبيرة من أبناء هذا الوطن المخلصين حريصين على التبرع. هذا الابتلاء اللي ممكن يعيش الإنسان هي رسالة لقلبك إنك يا إنسان اليوم أنت ابتليت في أهلك، ثابر، ابدع منك يعني انت تبرع لابنك، انت تبرع لزوجتك، ابن عمك، ابن خالك القريب. هذه فرصه ما تتعوض. يعني ما يكفيني انك تحط لي رساله وتنشرها، تعالوا تبرعوا، يعني حتى الانسان شوي بغيضه يعني في ظاهرها انك انت تطلب من الاخرين تبرع في حين انك انت قادر. انا اتفهم جدا انه الانسان احيانا عدو ما يجهل، وبالتالي الموضوع صعب. قرب، يعني نحن نماذج، انا وغيري وكثيرين كثيرين كثيرين نماذج، ربما انه نحن ما صار لنا شيء، يعني وما مستحيل ان يصير لك شيء. فلهذا انا عتبي ما يعني قائم على الاخوه اللي ما يقربوا. انت قرب وشوف هل تتضرر، يعني طبيعي. في طبعا انت بالاصل هذه العمليه قائمه على انك تحوي انسان اخر او تساعد انسان اخر، فبالتالي ما ممكن باي حال من الاحوال مؤسساتنا الصحيه انها تاذيك، يعني ما ممكن تخليك تتبرع فيما اذا كان وضعك الصحي ما يسمح، ما ممكن، لانهم في الاخير عندهم مريض، ما يستوي يصنعوا لهم مريض اخر، يعني بالتالي هم يتسببون. بالتالي حتى في نصح يعني مثلا من واقع خبره ربما من واقع مشاهده انه الطبيب في حال في حاله انك انت مثلا ما قادر تتبرع بيعطيك نصائح طبيه، هي استشاره مجانيه انت محتاج لها، قد تكون مارس كذا وجبات معينه اذا كان نسبه الحديد منخفضه اذا كان والى اخره من الاشياء يعني. فأنا أقول هي رسالة من القلب، أنا بعيد عن كل الشعارات.
2: نعم.
3: قرب والله أنت ما أحوجك لدعاء صادق، الله. ما أحوج قلبك، ما أحوج حياتك، ستبارك في أولادك، ستبارك في مالك، ستبارك في رزقك،
2: الله.
3: قرب قرب وثق تماما أنك أنت يعني الله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عمله، يعني هذا العمل ما أعظمه، هذا هو الدين الحق، دين الرحمة، هذا هو الدين الحق.
2: وما أجمل كلامك وحديثك أستاذي العزيز خالد الجابري. تبرع أكثر من 297 مرة ما شاء الله، الله يمدك بالصحة والعافية. ما أعتقد هناك تحديات يعني لما الإنسان يتبرع بالدم، ولكن تواجه أحيانا المتبرعين أو بنوك الدم يواجهوا تحديات في المتبرعين بالدم. كيف اليوم للمجتمع أنه يتجاوز أيضا هذه الصعاب وأنه بالفعل يتبرع بالدم؟ اليوم الإعلام يتكلم، بنك الدم يرسل رسائل، ربما يعني بعض الناس ما يعي هذا الشيء إلا لما يسقط في مهمة من المهمات وهي مهمة الامتحان أيضا، إن كان أحد من أهله إن كان أهو أو ما شابه ذلك يحتاج للتبرع بالدم. وللأسف الشديد البعض أيضا يعني يكون في هذا الموقف ولكن فترة معينة ويرجع ما يتبرع بالدم لفترات طويلة. اليوم رسالتك أيضا للمؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر التبرع بالدم وللمجتمع بشكل عام.
3: طبعا رسالة للمجتمع مثل ما تفضلت، هي اليوم دورنا كأئمة مساجد، كخطاب، كمعلمين أيضا في مدارس، كل في دائرة تأثيره، رسالة الكل يعني كل في دائرة تأثيره، أنا في دائرة تأثيري في البيت، أصدقائي، أصحابي، أحدثهم أيضا. أنا أقول قد تكون أنت القادم، دائما أقولها، أنت القادم المحتاج إلى نقل دم. لا يعتقد أي إنسان أنه بمناعة عن الابتلاء، أي إنسان، أنت قد تبتلى في نفسك، أنت في طفلك، في أبوك، في فكيف أيضا اليوم دائما نقولها هي المعادلة، أنت كيف تطلب من الناس أن ترحمك وأنت ما ترحم؟ أنت ما ممكن أن الناس ترحمك، الله سبحانه وتعالى يرتب ويسيطر الأمر.
2: نعم.
3: لكن أقول أنه أنت ما ترحم الآخرين فتنتظر من الآخرين رحمة الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
3: هو اللي يسخر لك الناس، هو اللي بيبعث لك، أنت في فوق ما تعتقدي حتى يعني ينسوك مصيبتك ومصابك. رسالتي للكل، الكل، لا أحد أبدا يعني خارج هذه المسؤولية، لا أحد خارج هذه المسؤولية. نحن نتمنى أنه حتى كمؤسسات صحية ما تطلب خلاص، نحن هي مؤسسات منظمة للعملية في حالة أنه طبعا صار مخزون عالي، هم ممكن يأجلوا تبرعك يوم أو يومين أو أي حسب العدد أو المخزون المتوفر عندهم. نحن نتمنى أن نوصل لهذه الحالة. سعد عبدين، هي رسالة أيضا شكر لشخصك الكريم، أنا متابعك حقيقة وليس أنا ما يعني، وقناتكم أيضا الفاضلة أيضا هي اليوم قنوات الإعلامية الأخرى. أتمنى أنه فعلا نحن اليوم المجتمع، نحن دائما نقف رجلا واحدا يعني لحفظ هذا الوطن، وله أحد مكونات أو مقدرات هذا الوطن هو المواطن، هو الإنسان. نحن اليوم كلنا نقف مع الإنسان، كنا نقف يعني أحيانا حقيقة يعني، وعذرني واللي يعذرني المستمعون إنه جالس أتكلم عن إحساسي أيضا بعفوية، إنه أحيانا أشعر بال يعني شوي عتب لما أشوف أخوان الجاليات، أبناء الجاليات الأخرى حريصين ينظموا أفواج مشاركات
2: الله.
3: كبيرة وفخمة، ويعني قد يدينوا بديانات أخرى أيضا، مع احترام لكل الديانات طبعا، لكنهم حريصين على التبرع، حريصين على الحضور، حريصين على المشاركة. هذا لا يعني أستاذي طبعا أنه ما في أخواننا وأصحابنا العمانيين موجودين، لكن أيضا نطلب أنه الجميع يستمر، الجميع نقول أنه نصل، نتمنى أنه نصل الحد المطمئن. اليوم نحن نريد نطمئن، نقول حال المؤسساتنا، المؤسسات الصحية، انطلقي، طوروا من عملياتكم، كثروا من عملياتكم، اطمئنوا، الدم نحن نقدمه وانتم مطمئنين لكل قدر اللي تحتاجوه وزيادة.
2: نعم.
3: فهذه رسالتنا أيضا للمجتمع، يا إنسان، يا أخي الكريم، لا أحد بمناعة الابتلاء، والله انك قادر انك تتبرع، انت قادر، بس يعني اخرج من حتى من ناحيه الخوف. انت اكيد اخوك او صاحبك ولد عمك يتبرع، روح معه وشارك وشوف، حتى عيش احساسه. اول حتى اول رحله لك عيش احساسه، شوف هل بيصير له شيء ما يصير له شيء. فانت ممكن تكون القادم وتتبرع، وان شاء الله تكون ايضا افضل من خالد وافضل من كثيرين كثيرين كثيرين.
2: الله يمدك بالصحه والعافيه ان شاء الله يا رب العالمين. بعد 297 مره للتبرع بالدم والصفائح الدمويه ايضا، تنصح تبرع بالدم ولا الصفائح الدمويه؟ لان الصفائح الدمويه كل اسبوعين والتبرع بالدم كل 3 اشهر.
3: كلاهما مهم طبعا. انا موضوع التبرع بالدم استاذي، بس عشان في نقطه اخيره، انا كثير السفر بحكم شغل انشغالي، ولما اي دوله سافر فيها تبرع. انا ما اتبرع فقط في عمان،
2: ما شاء الله،
3: كل الدول مسافر، سافرت حتى في بلاد كان سافرت يعني وتبرعت. هي فكره الانسان، هي فكره الانسان، ما هو يعني لما نسافر مثل الهند يعني سبق يعني قال تبرعت في الهند، اخواننا الهنود ايضا تبرعوا، سافرت السعوديه سافرت تبرعت في السعوديه، وسافرت اكثر من دوله تبرعت فيها وتبرعت في مصر ايضا. عموما الفكره انه ايهما افضل، يعني هو كلاهما مهم استاذي. طبعا مثل ما انت دائما يقولون الاخوان في وزاره الصحه وفي الموظفين بين قدام، انه هو التبرع حقيقته انه تنقذ 3 اشخاص، انقاذ 3 اشخاص، لانه كل مكون يذهب لصالح حاله معينه.
2: نعم.
3: التبرع بالصفائح قد يكون عملية متطورة مقارنة بالتبرع بالدم، لأنه فصل مباشر عن طريق الجهاز
2: ويأخذ وقت زيادة،
3: وقت زيادة، بالتالي أنت تسهل على

0: العيون العظيم والعظائم، ودائما أقولها يعني للأخوان والأصدقاء والأصحاب، أنت مهما رأيت أن العمل كبير والتضحية كبير، أنا أقول دائما أنت كبير، والكبير تصغر يصغر في عينك الشيء الكبير.
1: نعم
0: لأن تفضل
1: قول.
0: لا، هي الفكرة كذا، أنه نحن دائما هي نحدث بعضنا. أنا مثل ما أقول لك، أنا عندي مجموعة كبيرة من الأخوان في أسرة المتبرعين بالصباح الدموي،
1: ما شاء الله
0: وقهلهم تحية
1: الله
0: ما شاء
1: يمدك.
0: الله، من كل بطون عمان، كل بطون عمان،
1: الله يمدك بالصحة والعافية.
0: من كلها، وكنا نمثل يعني درع أيضا لهذا الوطن،
1: الغالي
0: مشاركة
1: على
0: أيضا
1: قلوبنا.
0: مشاركة مع الآخرين اللي هم أيضا يحموا الوطن. أيضا في حد خارج المجموعة طبعا المتبرعين بدم، كلهم كل من حدث نفسه بهذا العمل نقول له شكرا، كل من حدث نفسه بهذا العمل، وكل من قام وعمل وحرص، كل من دعا، كثير من أصدقائنا وأحبابنا أستاذ عابدين يعني ما قادرين يتبرعوا، قد يكون عندهم التهاب الكبد الوبائي، قد
1: صحيح.
0: يكون عندهم موانع صحية
1: لا.
0: تمنعهم، لكن تحصلهم حاضرين في الحملات التبرع بالدم وكذا، تحصلهم حريصين يعني حريصين، وكأنه الموضوع تعرف، تخيل الإنسان لما تكون عنده عزيمة خاصة في بيته وحريص أنه يكملها بكل شيء وما
1: لازم
0: في نواقص،
1: أكيد
0: هكذا هم،
1: أكيد أكيد
0: هكذا هم حريصين ويذللوا كل الصعاب للمتبرعين، وبالتالي هم فرحتهم كبيرة لما يسمعوا أنه وصل العدد لكذا كذا 200 أو
1: نعم
0: 300 شخص أو
1: صحيح.
0: 400 شخص. اليوم الأخوة في كثير، ما أريد نسمي حملات معينة، بس ما شاء الله في فرق تطوعية أيضا أوجه لهم الشكر والتقدير، قائمة بدور عظيم جدا.
1: بالفعل مثل ما قلت، العطاء ما له حدود، وأحلى شعور لما تعطي هذه الدم لإنسان آخر مريض على فراش المرض. نسأل الله السلامة والصحة والعافية.
0: آمين.
1: كلمة أخيرة تود قولها أستاذ خالد في حديثنا معك الشيق اللي ما ودي إنه ينتهي.
0: الله يحفظك. مرة أخرى أشكر لك عابدين هذه الاستضافة، وأشكر لإذاعة شباب، وأيضا خطابي أو رسالتي للكل بدون استثناء، مؤسسات إعلامية، مؤسسات حكومية، أفراد. اليوم نحن يعني وجب علينا أن نرحم بعضنا، وجب علينا أن نرحم بعضنا، وجب على الكل يقوم يشتغل على دائرة تأثير ومحيطه، بحيث أنه نصل إلى بعمان بمن فيها إلى بر الأمان، وعمان كبيرة، عمان بخير دائما بكم أنتم، عمان بخير بكم أنتم، ولن تكون بخير إلا إذا بحرصكم وسعيكم وعطائكم الدائم اللا محدود. كل عام وكل متبرع بالدم جسر عطاء، كل عام وكل متبرع وكل من حدث نفسه وكل من اشتغل في حملات أو إلى آخر، أو كل من سعى أو دعم هذا الأمر أو هذه العمليات التبرع، نقول أنتم يعني بلسم يداوي الجراح، أنتم يعني يا هنيئا لكم بدعاء أم، دعاء رجل مسن يتجرع ألما، يعني أنا أستشعر دائما حلاوة هذا الدعاء، أحس دائما أسمعه، يعني وهو ما يعرفك، وما أجمل الصدقة في ظهر الغيب. يعني هذه هي، أنا أظن أن التبرع بالدم أعظم الصدقات، لأن تذهب
1: الله.
0: لمستحقيها،
1: صحيح
0: يعني
1: بالفعل.
0: ما فيها مجال أنه ممكن تروح إنسان ما لا لمستحقيها، وهذا العمل لا تريد من أنت لا أجر
1: بالفعل،
0: ولا شيء، ولا حد يعرفك ولا تعرف حد،
1: مع أن أجر من الله سبحانه
0: أجر
1: وتعالى.
0: أجر أجر ونعم بالله.
1: الله يمدك بالعافية. شكرا لك أستاذ خالد على هذا الإيضاح وعلى هذا الحديث ووجودك معنا في صوت الشباب اليوم.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك. في أمان الكريم.
2: اجعل لك أثرا، تبرع بالدم، فالحياة هدية تستحق أن نتشاركها.

0: نفيد ونستفيد في هذه الحياة وندعم بعض ونساعد بعض ونتكاتف مع بعض. هذه هي الحياة، الحياة قصيرة جدا يا جماعة. فاليوم لما الواحد يروح ويشوف المستشفيات، يشوف المرضى الموجودين، والله إنه يعور القلب. لكن العطاء يجب أن يكون على كل فرد في هذا المجتمع، يكون مبادر أيضا في العطاء. الله يحفظكم ويسعدكم دائما وأبدا بإذن الله تعالى. حياكم الله معنا في مشوارنا إذن. التبرع بالدم، التبرع بالدم، التبرع بالدم. لا تتهاونوا بهذا الموضوع مستمعينا، ونتمنى الكل اليوم يروح ويتبرع بالدم. بالدم اليوم، اليوم العالمي للتبرع بالدم. فقرتنا القادمة متابعينا، وفقرة أكيد هي لكم منكم وفيكم، ودائما نقول البيوت الخضراء الحلوة ما تحلو إلا ترى لما يكون فيها أشجار كذا ويكون فيها ظل، وهذا الظل أيضا يستمر ما شاء الله تبارك الرحمن من شجرة إلى شجرة ومن واحدة إلى ثانية. ويا محلى الأجواء الجميلة لما تدخل بيوت بعض الناس ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: البساط الأخضر،
0: والبساط الأخضر اليوم ضيفنا في الاستوديو يونس بن يعقوب الدغيشي، متخصص في زراعة المانجو وتطعيم أشجار الفاكهة بأنواعها بخبرة 20 سنة ما شاء الله تبارك الرحمن. يونس كيف الحال؟
2: الحمد لله، نشكر الله ومشكورين على الاستضافة، وعسى أن يكون ضيف خفيف على البرنامج إن شاء الله.
0: الله يسعدك، يعطيك العافية، نورتنا وسعدتنا في استوديو إذاعة الشباب.
2: النور نوركم.
0: يونس ما شاء الله الخبرة كبيرة، وتحاول قدر المستطاع أيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تقريب الأفكار أيضا للناس، ومحاولة إعطائهم أيضا النصائح وما شابه ذلك. احنا راح نغوص بموضوع حلقتنا لليوم، ولكن خلنا كذا شوية نتكلم عن يونس
2: بإذن الله تعالى.
0: بسيط يعني كذا تعريف للمستمع الكريم.
2: أخوكم يونس يعقوب الدغيشي هاوي، ومتخصص في زراعة المانجو من 2004 لغاية اليوم
0: ما شاء الله.
2: طبعا تخصصي الأول أو في المقام الأول هو زراعة المانجو وتطعيم وإنتاج شتلات المانجو، لكن تعمقنا في الزراعة طبعا كل الزراعة أشجار الفاكهة. أيضا في الفترة الأخيرة حاولنا نغوص ونتعمق في البيدام أو اللي يسمى اللوز.
0: أيوة.
2: فكان سابقا احتويت أو مزرعتي احتوت على تقريبا 55 صنف من المانجو، حاليا وصلتها إلى 61 صنف الحمد لله رب العالمين، أصناف عالمية ومميزة. لكن اتجهت إلى البيدام، وأنا كان في لقاء سابق طرحت لهم الموضوع، قلت لهم اكتشفت أن في البيدام يعني فائدة تكاد تكون أكثر من المانجو.
0: أيوة.
2: فتوجهت للبيدام وشفت أن عندنا إحنا في عمان في السلطنة الحبيبة عندنا أنواع من البيدام، ولكن غير معروفة أو غير يعني ما حد مطلعنها للعالم انه يشوفها. يعني كدول خليج يعني اشتهرت البحرين والقطيف، عندك في السعودية اشتهروا بالبيدام وانواع البيدام. فتفاجأنا بعد بحث لمدة سنة كامل ونحن نبحث ونغوص نطلع الأصناف هذه، طلعنا ولله الحمد 60 صنف من أنواع البيدام
0: ما شاء الله،
2: تكاد تنافس دول الخليج. وأيضا جو ناس قصدونا من دول الخليج، من قطر، من البحرين، من الإمارات، من السعودية القطيف، على أساس يقتنوا الأصناف اللي عندنا. ومن أبرزها صنف يعني ممكن ان الكل لما يسمع عنه بيستغرب حقيقة ايش هذا الصنف. صنف تفاجأنا بالصنف هذا، هي من شجرة بذرية صنف جديد، تفاجأنا ان هذا الصنف نكهة الزيتون اللي هي الجوافة
0: ما شاء الله،
2: نكهة الجوافة وطعم الجوافة مرة كأنك تاكل جوافة بس بشكل بيدام.
0: الله.
2: تمام. والرائحة ايضا
0: لونه
2: اخضر،
0: لونه أخضر،
2: أخضر من داخل أبيض.
0: أيوة. هذه السالفة بنرجع لها،
2: بنرجع
0: إحنا بس
2: الله.
0: نتوقف للفترة الدينية لرفع أذان الحصر، ونعود نتواصل معكم متابعينا في برنامجكم صوت الشباب.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. متابعينا الأكارم، أنتم تستمعون إلى برنامج صوت الشباب عبر إذاعة الشباب، معكم في التقديم مع عابدين البلوشي.
2: البساط الأخضر،
1: البساط الأخضر، وضيفنا في استوديو إذاعة الشباب يونس بن يعقوب الدغيشي، متخصص في زراعة المانجو وتطعيم أشجار الفاكهة بأنواعها بخبرة 20 سنة ما شاء الله. أهلا وسهلا بك من جديد أخوي يونس.
3: أهلا وسهلا فيك أخوي عبدين. نرجع لمحور حديثنا إن شاء الله.
1: نعم، كنا نتكلم عن صنف جميل.
3: صنف جميل وفي أصناف غيرها، وصلنا نحن تقريبا الحمد لله 60 صنف من البيذام
1: ما شاء الله.
3: طبعا الانتقاء كان مش حسب الحجم ولا حسب اللون ولا حسب مثلا نوعية البيذام، لا، نحن كنا ننتقي نشوف كمية اللحم اللي في البيذام يعني بحيث أنها تكون متينة واللب الداخلي يعني يكون اللي هي البذرة تكون أقل
1: نعم.
3: صغيرة
1: صح.
3: والمذاق يكون خيالي. طبعا أنا ذويق في أمور الفاكهة، يعني ممكن أنا الشيء ما يعجبني يكون تعجب منك، لكن بالنسبة لي أنا أعتبره أقل حلاوة. فلذلك أنا أبحث دائما عن الأصناف اللي هي المتميزة، الأصناف الممتازة ذات الحلاوة فوق الجيدة، يعني جيدة جدا إلى ممتازة، وأيضا إلى كمية نسبة اللحم اللي فيها، بحيث أنه لما يأخذ واحد من عندي يكون مطمن ويكون هو اللي ينشر عني أنا.
1: نعم.
3: ما شرط أن أنا أنشر عن نفسي أن عندي الصنف الفلاني، لا، أنا أعطي شخص من الصنف اللي عندي، فلما يجي أهله أنا شوف توقعي أو حساباتي اللي أنا أعملها أني أنا أعطي مثلا عابدين شجرة من عندي، عابدين بيجي عنده نسائب ويجي عنده أهله،
1: يعني يقولوا أعطيتني شجرة ترى ما أعطيتني.
3: لا لا لا لا لا, لا. كمثال تمام. فهذا كمثال بس يعني توضيحي، لما يجيوا أقرباء ونسائب وكذا، من وين هذه الشجرة؟ ما أخذنا من عند فلان الفلاني.
1: صح.
3: جيوني عشرة.
1: صح.
3: العشرة هذول عندهم أنساب
1: يتسامعوا. نعم
3: بالضبط. فهكذا نحن نعمل، ننتقي الأصناف ذات الجودة العالية، والحمد لله حاليا نمتلك 60 صنف من البيذام، وأيضا 61 صنف من أفخم أنواع المانجو
1: ما شاء الله.
3: طبعا ذكرت في المرات الماضية أنواع المانجو، ممكن المتابعين يعني
1: خلنا على سالفة البيذام دام أنك ذكرتها. أيضا أنا عندي ثلاث أشجار بيذام.
3: أيوة.
1: لا كانن أربع، ثنتين احترقن، ثنتين أو ثلاثة ماتن
3: بسبب الأجواء الحارة.
1: الأجواء الحارة. أيه. الحين بقى ثنتين، واحدة كبيرة ما شاء الله.
3: تمام.
1: لكن لما تكون في رياح تتكسر.
3: تتكسر، هو طبع البيذام.
1: هذا طبع البيذام.
3: ولكن هل البيذام اللي عندك أنت تركيب ولا بذري؟
1: على ما أعتقد بذري. إذا ما خاب
3: بذري. ليش؟ لأن البيذام اللي هو التركيب ما يروح فوق واجد.
1: أيوة.
3: طبعا يأخذ تشكيلة السحب الأفقي.
1: نعم.
3: مش يروح عمودي.
1: أيوة.
3: فبالتالي فوائد التطعيم، من فوائد التطعيم، ولو أننا نحن نستبق الأحداث هذه، فوائد التطعيم أن أنت راح تحصل على شجرة مثالية ما تروح فوق وتقدر تسيطر عليها. فأنصحك إذا كان عندك بيذام ويتكسر من الهواء فهو بيذام بذري، طعم عليه فراح تتحول بيذامة قزمية في متناول اليد. وما
1: متى ممكن أطعم البيذام؟
3: البيذام
1: الحين؟
3: شوف ممكن؟ بالنسبة لي أنا كيونس الدغيشي أنا طعم طول أوقات السنة، أنا طعم الأسبوع الماضي ومطعم قبل أسبوعين ومطعم طول السنة، لكن لازم تراعي ظروف ولازم تهيئ الظروف انت للشجره.
1: ايوه.
3: بحيث انك انت لما تبغى تطعم من اسس يعني اسس التطعيم الناجحه انك تختار الوقت المناسب.
1: ايوه.
3: فنحن يحكمنا في السلطنه شريط ساحلي وعندنا الدواخل. عندنا الساحلي يبدا يعني موسم التطعيم من شهر 9 لغاية منتصف 11.
1: أيوة.
3: من شهر 9 لغاية منتصف 11 نحن في الشريط.
1: طول السنة.
3: لا لا، من من من 9.
1: شهرين.
3: إيه، من شهر 9.
1: نعم، شهر.
3: بداية 9.
1: أيوة.
3: لغاية منتصف 11.
1: أيوة.
3: أنت الطعم.
1: شهر ونص.
3: إيه، في الشريط الساحلي. تدخل فترة السكون من منتصف 11 إلى منتصف 1، تبدأ الفترة الذهبية للتطعيم. ليش الفترة الذهبية؟ يعني أنا ممكن أمثلك مثال إنك لو تطعم قلم في شجرة ممكن أنه ينبت. ليش؟ لأنها الفترة الذهبية بالفعل.
1: أيوة.
3: اللي هي من منتصف واحد لغاية شهر أربعة عندك في جميع مناطق السلطنة تقدر تطعم فيها أي حاجة إن كانت يعني
1: حلو.
3: سدر، ليمون، برتقال، على أي حاجة تقدر تطعم بإذن الله تعالى.
1: نعم. وانت تطعم فقط البيذام؟
3: لا، انا اطعم البيذام والليمون والتين والفرصال والمانجو في كل الاشجار انا اطعمها.
1: يعني انا عندي شجره من الاشجار يعني هي من
3: الحمضيات
1: تكبر هذه الشجره سنه عن سنه.
3: أوكي.
1: واقطع عنها الماي شهر 12
3: شهر 12
1: تزهر تشوف الزهور
3: ما شاء الله.
1: وتطلع البذره شويه ها وفجأة يتساقط لين يطيح كله.
3: أيوة، في عدة أسباب. السبب الأول والرئيسي هو عدم الانتظام في الري. يعني بمعنى أنك أنت عندك شجرة الحمضيات، خلنا نتكلم عن الليمون أو البرتقال، شهر 11 البعض يعطش وشهر 12 البعض يعطش وفي بعضهم يعطش شهر واحد. لكن لما أرجع أنا أعطي الماي وهذه كقاعدة أني أنا أرجع أعطي الماي بعد شهر على أساس أن أنا أدخل في موسم التزهير وموسم الإثمار، فلا بد أني إذا أعطيت اليوم الساعة 5 العصر مثلا، اليوم أعطيت الساعة 5 العصر، بالبكرة أنا أعطيها الساعة 5 العصر، بعد بكرة أعطيها الساعة 5 العصر، ما أخرب نظام أو سيستم الشجرة اللي تعودت عليه. تمام. أول دفعة أعطيها كمية غمر، ثاني دفعة أعطيها كمية غمر، ثالث دفعة أنا أقلل الكمية، وبعدين وأنا أقلل أقلل أقلل لحد ما أوصل لكمية فقط إنها تقدر يعني تتعايش معها. كيف؟ يعني مثلا في اليوم لترين كافنها الشجرة أو 3 لتر.
1: أيوه.
3: عندك نظام التنقيط، عندك أي نظام ثاني غير الغمر، يعني لا تستخدم مثلا طريقة تقليدية في السقي، أو لا تستخدم الأنابيب اللي هي الرشاشات الكبيرة بحيث أنك أنت تغرق الشجرة ماي بلا يعني كمية معينة، ما تحدد الكمية. لا، إذا ما حددت الكمية في وقت التزهير هذه راح أول شيء تسبب لك تساقط الأزهار أو تساقط العقد. ثاني حاجة من بعد العقد أيضا لابد أن أنا أعطي اللي هي الله يجيب الاسم اللي هي عالي البوتاسيوم. يا سماد عالي البوتاسيوم. ليش؟ على أساس أن الشجرة عندها نظام معين. أخي عابدين، الشجرة مثلا حملت 1000 ثمرة على سبيل المثال.
1: نعم.
3: 1000 ثمرة. الشجرة ما عندها مخزون غذائي يغذي الألف شجر، الألف ثمرة هذه.
1: أيوة.
3: إيش تسوي؟ بتسقط. سقط نص هذا. أنا عندي إمكانية إني أغذي 500 ثمرة.
1: نعم.
3: فبتسقط 500 ثمرة وتخلي لك 500 ثمرة. تمام. بعد أسبوعين أنت ما أعطيتها على البوتاسيوم الشجرة هذه، أو ما سويت لها أي مكملات غذائية تسميد وكذا، فإيش بيصير؟ بيصير إنه الشجرة 500 ثمرة هذه ما تقدر أيضا إنها تحملها. فبتسقط لك 200 ثمرة أو 300 ثمرة مرة ثانية على حسب النظام أو المخزون اللي في الشجرة موجود هي داخلها. فبعد فترة كذلك بتطيح لك 100 ثمرة آخرين، فبالتالي بيصفى عندك أنت من 1000 شجرة يمكن يعني من 1000 ثمرة 100 ثمرة فقط يصفى لك من الثمار اللي أنتجتها الشجرة. ليش؟ لأنها هي ما عندها إمكانية تغذي الثمار هذه كافة، ما عندها إمكانية تغذي الثمار هذه. فبالتالي نصيحتي لكل من عنده أشجار مثمرة وصار عنده إزهار وإزهار غزير، المفروض بعد العقد هو يعني مفروض قبل التزهير يكون راشنها كالسيوم بورون.
1: أيوة.
3: ليش؟ على أساس أنه يكون في عندها كمية كالسيوم وبورون مخزن داخل لحاء الشجرة. فبعد العقد بعد التزهير أول شيء ينتظم في الماء، بعد التزهير وش يسوي؟ يرش رشة ثانية كالسيوم بورون، يعطي كل 10 أيام عالي البوتاسيوم. ليش؟ لأن الشجرة مثل ما خبرتك تشوف على المخزن اللي عندها، إذا كان المخزن فاضي فأنا ما أقدر أغذي هذه الكمية من الثمار، فتضطر الشجرة إلى فطام الثمار هذه وتسقط. فلا بد أن يكون عندها مخزون. كل 10 أيام أنا أعطي عالي البوتاسيوم، كل 10 أيام عالي البوتاسيوم. فبالتالي إذا عندك 1000 شجرة بإذن الله الواحد لحد راح تحصل أقلها حاجة على 800 ثمرة من الثمار الموجودة على الشجرة بإذن الله الواحد لحد.
1: بإذن الله تعالى. لكن المشكلة أن بعض الأشجار مثلا تمسك، مثل البرتقال.
3: أيوة.
1: ما شاء الله يمسك ثمرته، يعني تمسك ما تطيح،
3: تمسك
1: يعني
3: فيها مخزون،
1: فيها مخزون،
3: فيها مخزون من الكربوهيدرات.
1: ال- ال- ال- ال- ال- البقية يعني مثلا الليمون ربما أو ما شابه ذلك، هذه ما تمسك كثير. شوف شوف. الليمون العماني يمسك،
3: يمسك أوكي. ترى في في في بعض الأشجار السبب الرئيسي في
1: نوعية الشجرة،
3: نوعية الشجرة وتتأثر اختلاف درجات الحرارة بين الليل والنهار. هنا تعمل فارق في الشجرة المحلية ما تتأثر.
1: أيوة.
3: تمام. لكن في الشجرة المستوردة فارق أو اختلاف درجات الحرارة، مثلا يجيك في النهار حر من جاتك المغرب برد الجو، هنا يطيح عن ثمار.
1: أيوة.
3: أيوة.
1: إذن ربما هذه أحد العوامل.
3: أحد العوامل هذه في الأشجار الأجنبية اللي هنسي. اللي نستوردها.
1: أنا ويش الحل عندي؟ شكله بنقص من النص وبنحط.
3: ونركب عقل. عليها ونركب عليها تركيب.
1: نعم. التركيب يكون نوعيته إيش؟
3: شوف نحن في المتعارف عليه.
1: في الحمضيات.
3: في الحمضيات تقدر أنت تركب على الحمضيات بجميع أنواعها، تركب برتقال على ليمون، ليمون على برتقال، سنترة على ليمون، سنترة على برتقال. كل ما يعني الشجرة نفس الفصيلة تركب عليها.
1: أيوة.
3: يعني تقدر تركب سنترة وليمون ويوسفي وكيمكوات ونارنج وشاموم، كله تركب على ليمونة واحدة تقدر.
1: إيش اللي ينفع معنا واللي زين لنا؟
3: أي يعني في عمان
1: في الحمضيات.
3: في الحمضي
1: في نعم في عمان. خلنا نقول الساحلي مثلا إيش اللي زين له مثلا من الحمضيات ولا على الداخل؟
3: أشوف بالنسبة للحمضيات تصلح في أي مكان.
1: أيوة.
3: أيوة. تسألني إيش اللي يصلح في الدواخل وفي هذا، تسألني عن الرطب وعن المانجو بقول لك هذا يصلح هنا وهذا ما يصلح هنا. لكن صحيح. في الحمضيات يصلح في جميع المناطق، فقط يفرق حاجة بسيطة اللي هي كمية الإنتاج.
1: أيوة.
3: كمية الإنتاج بس فقط تفرق من الدواخل للسواحل. أيوة. هذه إن هنا هنا يكون في نسبة رطوبة أعلى، بتكون الإنتاجية عالية. صحيح. وكذا. هناك تكون نسبة الحرارة قوية، الإنتاجية بتكون شوية أقل.
1: أقل.
3: أيوة. هنا بيكون حجم الكمار الثمار كبير، هنا بيكون حجم الثمار شوية صغير بحكم إن فارق الحرارة هنا وهنا. تمام. وهنا في رطوبة، هناك ما في رطوبة، فبالتالي الجانب اللي فيه رطوبة راح يكون أثره إيجابي جدا على ثمار المانجو، ثمار الليمون، الأشياء الثانية هذه الحمضيات. هنا لا، هنا راح يأثر سلبا بحاجة بسيطة، ويش في حجم الثمار، عدد الثمار، قوة الشجرة كقوة أساسا. أيوة. بالنفس.
1: طيب من ناحية البيذام يعني ممكن أو الشجرة كم يكون عمرها بحيث أن أنا أقدر أركب عليها؟
3: عمرها شهر. العقل. عمرها شهر تقدر تركب
1: على طول
3: عليه. على طول. حتى المانجو عمره شهر تقدر تركب عليه، ولكن تحت ظروف معينة وتكون ظروف ملائمة بحيث
1: هذا الوقت مناسب؟
3: لا
1: ما مناسب
3: بالنسبة للهاوي.
1: بيذام
3: لا لا لا بالنسبة للهاوي هذا الوقت ما مناسب للتطعيم. على يقولوا بعدين يونس الدغيشي خبرنا.
1: أيوة.
3: الطعام وكذا ورحنا على نصيحته. اللي طعم الحين المتمكن أخي عابدين
1: فقط.
3: أي يعني شوف أنا
1: ليش المتمكن،
3: ليش المتمكن؟ بحيث أننا أغير بيئة الشجرة.
1: أيوة.
3: عندك بيت محمي طعم ما في إشكالية طول السنة. لأن البيت المحمي أنت تتحكم بالبيئة الداخلية.
1: حلو.
3: الحرارة الرطوبة وكذا، فطعم في أي وقت
1: تريد.
3: هي وتريد. لكن في نقطة مهمة ممكن الجميع يستغرب منها أخي عابدين، أنا أطبقها في التطعيم عندي. اللي هي أنا أعتمد التاريخ الهجري في التطعيم.
1: أيوة.
3: أيوة. تاريخ 14 15 16 17 18.
1: أيوة. فقط هذه ثلاث تواريخ.
3: شوف 14 15 16 17 18 خمسة أيام، هذا التطعيم يكون فيها ناجح 100% ونسبة التطعيم فيها تكون ناجحة 100%. تسألني ليش
1: في نص الشهر؟
3: نص الشهر
1: اكتمال القمر.
3: اكتمال القمر يعمل على رفع كل شيء عندك، المد عندك، ضغط دم الإنسان عندك، كل حاجة ترتفع على فوق. أيوة. فبالتالي أنت لما تطعم، شوف أنا أكون أوضح لك ووضح للمستمع الكريم، أن الشجرة في هذا التواريخ تسحب العصارة من تحت على فوق.
1: سبحان الله.
3: تمام. فبالتالي انت لما تطعم قلم 100% في نفس اليوم انه يصير فيه ضخ عصارة ويصير التحام.
1: أيوة.
3: تمام. لكن التواريخ اللي ما قبل هذا واللي ما بعد هذا التاريخ احتمالية انه يعني العصارة من الشجرة تنزل على تحت، فانت لما تركب القلم
1: تموت.
3: ما تموت. هي نسبة الموت فيها 50-60%. لكن العصارة الشجرة تبدأ تنتقل العصارة من فوق الشجرة من الأوراق إلى الجذور. عملية
1: عكسية. نعم.
3: تمام. فبالتالي لما انت تركب القلم اليوم في تاريخ 20 من الشهر الهجري، فتأكد أن العصارة راح تنزل من فوق، وروح وتأكد بنفسك تحصل القلم. نحن وش نسميه؟ دبلان. يعني في تموجات.
1: نعم.
3: دبلان القلم.
1: أيوة.
3: إنزين. فليش دبلان؟ لأن أنت أساسا لحمته مع الشجرة. فبالتالي الشجرة لما تسحب عصارتها من فوق على تحت ينسحب من العود هذا العصارة ولو كمية بسيطة فيتجه للذبول. أيوة. فهذه من أحد الأسباب اللي أنا أعتمدها، يعني إن هذا التواريخ 14 15 16 17 18 هذه أنا أعتمدها في تطعيمي على أساس إن أحصل نسبة نجاح 100%، ولله الحمد.
1: ما شاء الله عليك، الله يمدك بالصحة والعافية. هذه المعلومة أنا أول مرة أسمعها.
3: لا لا، ولازم تتبعها. أيوة. ويكون، ولازم كل مستمع يتبعها ويتأكد من كلامي، لكن ما يستغرب المعلومة.
1: طيب، يعني بعد هذه التواريخ، بعد اكتمال القمر، إيش الأشياء اللي لازم أعملها أنا بحيث أن أحافظ على هذه الشجرة؟ لأن بعض الناس يشتروا أشجار غالية.
3: يشتروا.
1: يعني يعني هذه الشجرة واقفة بخمسين ريال، بمئة ريال. للأسف الشديد هي مش شجرة مزهرة، أو ولكن زينة مثلا.
3: زينة.
1: أشجار الزينة غالية جدا، غالية يعني، وتموت جداً.
3: فعلا فعلا. شوف، بالنسبة للأشجار سواء فاكهة أو الزينة، الأشجار مثل الأولاد تحتاج عناية. يعني مثل الطفل، عندك طفل كيف تعتني به؟ لابد أنك تعتني بالشجرة مثل طفلك، أو مثل أحد في البيت كمريض، أو يعني إنسان مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، كيف تعتني به ومركز اهتمامك فيه. لابد أنك تتركز اهتمامك في الأشجار جميعها، سواء أشجار زينة أو أشجار اللي هي المثمرة.
1: نعم.
3: لكن أشجار الزينة ربما تكون أقوى نوعا ما من أشجار الفاكهة. ممكن تقول لي لا، كيف أشجار الفاكهة تجي كبار وكذا؟ لا، في بداية المرحلة التأسيسية، أي مرحلة تأسيسية في شجرة الفاكهة تكون المرحلة الأصعب. المرحلة الأصعب المرحلة التأسيسية في بداية تأسيس الشجرة، ما تحتاج سماد زيادة، ما تحتاج اللي هي البذخ الكامل في سماد ورش وأول وتالي وكذا، لا، لازم تكون تستخدم كل شيء مقنن. أيوة. بالتقنين، أنت بالتقنين، يعني خير الأمور أوسطها. أنا صح. ما أهملها كل الإهمال، ولا أني أنا أدلعها كل الدلع.
1: حلو.
3: بالمناسبة على مسألة الدلع، يعني أنت لما تكون الشجرة تعطيها كل شيء كل شيء كل شيء وما تخليها تعتمد على نفسها، الشجرة راح تكون ضعيفة، أول هوا راح يطيحها. تسألني ليش أو كيف؟ كيف مثلا، أنا على سبيل المثال، أنا زارع شجرة مانجو، فكل يوم الماي يوصلها، هي حلو. ما محتاجة تمد جذورها عميق على أساس أن الماي فوق.
1: نعم.
3: اللي خاصة اللي يستخدموا الري بالتنقيط.
1: صح.
3: فأنا كان نصايحي على وسائل التواصل الاجتماعي دائما أني لما أزرع شجرة مانجو بنظام الري الحديث، لابد أن في الشهر مرة أنا أعطيها غمر.
1: أيوة.
3: ليش؟ ولابد أن أباعد فترات السقي أحيانا. ليش؟ على أساس أنه لما أغمر كمية المياه تنزل وين؟ تحت قاع التربة.
1: أيوة.
3: فأنا أقطع المي عنها 4-5 أيام أو 6 أيام أحيانا، ما في الصيف، على حد يسمع نصيحتي ويقول في الصيف يقطع، لا.
1: نعم.
3: في أيام البرد وأيام الاعتدال، تمام، أقطع عنها المي 4 أيام 5 أيام، أوصل لتسعة أيام الشجرة ما راح تموت. تمام. ليش أنا أعمل الحركة هذه؟ على أساس أنها أخلي الشجرة تبحث عن الماء وتمد جذورها لأسفل قدر الإمكان، لأبعد نقطة أسفل التربة. فبالتالي طالما تحركت الجذور، وطالما أنها هي راحت وحركت جذورها، راح ينشط عندي النمو الخضري أيضا فوق. فعشان كذا أنا أنصح دائما دائما بعدم أني تدليع الشجرة، يعني نقول نخليها متدلعة لآخر درجة، أننا نخليها يوميا الماء عندها ويوميا السقي عندها والتسميد فوقها وكذا، لا، لازم نحن نقنن ونحاسب في بداية تأسيس شجرة. بعد ما تأسست شجرة خلاص توكل على الله ورش بباغة رشة وسمد اللي باغة تسمده.
1: طيب، الحين وقت الرش، إيش الأشياء اللي يجب علينا أن نرشها
3: في الصيف؟
1: نعم،
3: في الصيف. في الصيف سألتني في الصيف، أولا لابد أن نحن نرش أحماض أمينية. بيجي واحد بيقول لك أنا رشيت أحماض أمينية وما استفاديت. ممكن الأحماض الأمينية أنت اللي رشيتها هذه أساسا يعني ما جودة، ما خوذة من محل، ما ندخل في المحلات، يعني ما خوذة من مكان صنع مثلا رديء، الكواليتي مالها مش كويس. فبالتالي أنا ما أحصل نتيجة. دائما أنا أبحث عن الأحماض الأمينية، ولو كانت غالية شوية فأبحث عن الأحماض الأمينية اللي ذات الجودة العالية، ذات الكفاءة العالية. اسأل مقرب.
1: أيوة.
3: اسأل فلان، انت اشجارك ما شاء الله تبارك الرحمن كذا كذا كذا كذا، ايش تعطيهن؟ نوع الأحماض اللي تعطيهن. قال لك النوع الفلاني واستخدم، يجوز النوع الفلاني تستخدمه. قوله لا، النوع الفلاني اللي يجوز اني استخدمه هل استخدمته انت؟ كيف كانت نتيجته؟ ابحث دائما عن نتائج. النتائج مش بالكلام، النتائج العينية اللي انت تراها عند فلان، كيف صارت اشقارك كذا، انا صارت اشقارك كذا استخدمت المنتج الفلاني، المنتج الفلاني من وين، كم قيمته، كم. لا تستغل ابدا على شقارتك اي حاجة
1: دام انك تباها يعني. أيوة. تعمر او تثمر
3: بالضبط. فنرجع لمحور الحديث، في الصيف انا ايش ارش؟ ارش احماض امينية، رش ورقي طبعا قبل المغرب بنص ساعة، لا ترش للصباح ولا ترش للظهر ولا ترش للعصر، قبل المغرب بنص ساعة، هذا شرط من شروط انك ترش الاحماض الامينية. ثاني حاجة اسقي ايضا احماض امينية اذا بالامكان، مقويات قذور، عندك الهيوميك اسيد، عندك الفولفيك اسيد، عندك اي مقوي قذور حتى تعطي سوبر فوسفات احادي او ثلاثي في التربة، انت تساعد الشجرة فوق وتحت انها تتقوى. أهم نقطة أيضا أنك تغطي الشجرة إذا بالإمكان تغطي الشجرة. في ناس تقولوا صعب جدا أني أنا أغطي الشجرة في يعني
1: صحيح،
3: يعني عندي يمكن 30-40 شجرة 50-100 شجرة، نقول
1: كيف أغطيها؟
3: كيف أغطيها؟
1: لازم تعمل
3: خسائر
1: بساط الأخضر.
3: أي خسائر فلوس، وبعدين تكلفة، وبعدين يحتاج شغل جهد كبير، وممكن صح. أيام لغاية ما تروح موجة الحر أنت بعدك ما مغطي نص الأشجار.
1: صحيح.
3: طبعا السنة الماضية أنا جربت حركة وأطرحها للمستمع الكريم وناجحة عندي، وطبقتها السنة هذه في المزرعة أيضا. أجيب صبغ المائي، صبغ المائي أو نورة، إنزين أخلطها مع الماي بنسبة مثلا 25 إلى 75%، 75% ماي، 25% اللي هو الصبغ أو النورة، أخلط زين. وإذا كان القوام شوية
1: النورة اللي هي
3: اللي تعتبر الجبس،
1: الجبس الزراعي
3: نفس الجبس
1: الزراعي ولا
3: اللي مال بيوت، هذا
1: مال بيوت. أيوة.
3: نورة يشربها الجدران. تمام. النورة هذه أخلطها 25% نورة 75% ماي،
1: انزين.
3: تمام. إذا شفت القوام غليظ جدا بحيث أن أنا أعبيه في اللي هي الماكينة هذه مال رش، ما تضخه لأنه غليظ القوام، أخفف القوام بالماء.
1: حلو.
3: تمام. وأحاول أني أصفيه بمصفاة بحيث أنه الماكينة تسحبه.
1: أيوة.
3: أرش جميع أوراق الأشجار.
1: أيوة.
3: بالصبغ المائي أو النورة بإمكانك، بل إذا ما حصلت نورة بإمكانك تستخدم الصبغ المائي مال الجدران. جيب لك أردى أنواع الصبغ، أرخص أنواع الصبغ. تمام. اللي هي 18 لتر بستة ريالات تقريبا.
1: المائي.
3: المائي. أبيض، بشرط أبيض. أيوة. ما تجيب لي أي لون. نمكسه مع الماء بالنسبة اللي خبرتك عنها 25 إلى 75. إذا كان القوام غليظ ممكن نخفف بالماء. طبعا الماء حلو، ما في ملوحة. ما تجيب اللي ماء البير وفي ملوحة وكذا وتدمر أشجارك، لا، ما يكون عذب. ويفضل ماء الحكومة، لأن الماء الحكومي خالي من العناصر.
1: أيوه.
3: فأخلط الكمية هذه وأرش الأشجار، أوراق الأشجار بالكامل غطيها. وانت والخير رباعة، كأنك غطيت الأشجار
1: لمدة
3: إليه ينقلع الصيف أو ينقشع الصيف. تمام. وترشهن بعدين بماي، كل هذا يطيح الصبغ كله يطيح، وترجع أشجارك ما فيه، لأنك أنت عملت كفر
1: للأوراق
3: وصار عندك حماية ضد أشعة الشمس، واللون الأبيض يعكس أشعة الشمس. أيوة. وبأمانة مقربنها في صيف الماضي في شهر 5، شهر 9 غسلنا الأشجار وأمورهم طيبة ولله الحمد.
1: ما شاء الله. يعني ترش 5 وشهر 9 تشيل.
3: شهر 9 تشيل. في بعض المناطق في أمطار صيفية عندهم.
1: نعم.
3: بعد الأمطار الصيفية بتحصل.
1: لازم ترش مرة ثانية.
3: مرة ثانية. هو ما مكلف يعني، إذا أنت يعني بتقارنه بالغطاء اللي تعمله حديد ما حديد، ما دام أنت ممكن 1% التكلفة اللي أنت تسويها بالصبغة هذا.
1: صحيح.
3: أيوة، التكلفة تكون 1%. هذه من الطرق اللي استخدمتها أنا وأنصح فيها المتابعين.
1: ما تأثر على الفاكهة؟
3: لا.
1: على الثمار؟
3: أبدا أبدا ما تأثر.
1: كيميكال يعتبر الصبغ أو شيء؟
3: ما في كيميكال.
1: ما في
3: كيميكال إن شاء الله. أنت بتستخدم صبغ المائي، ما تستخدم الصبغ الزيتي اللي هو فيه بترول وفيه كذا. لا.
1: أيوة.
3: تستخدم صبغ مائي ويزال بالمائي. فقربناها وكانت طريقة مناسبة لحفظ الأشجار. عندك الأشجار الكبيرة المثمرة، إذا شجرة شجرتين بإمكانك تغطيهن وتغطي الثمار، لكن كأشجار مثلا حقل مانجو، بالنسبة لي أنا تو كيونس الدغيشي اشتغلت على حقل مانجو الحين 3200 شجرة تقريبا زرعت من نوع موحد الحين زار عنهم.
1: ما شاء الله.
3: زار عنهم قبل شهرين، وما شاء الله طبعا تزهيرهم صيف شتاء. أنا زارع صنف النعومي. أمس أول أمس كنت هناك، وأمس رجعت يعني نايم هناك في صحار، وأمس رجعت من عندهم ما شاء الله تبارك الرحمن الأشجار مرت موجة الحر هذه وعدت الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله
3: ولا احتراق.
1: جميل.
3: أيضا يعني في الصيف هذا أنا أنصح أن أي واحد في أحواض الأشجار نزرع اللوبيا، نزرع المرومبو أو الحرية. الحرية تقود في الصيف الحين طيباتها الصيف.
1: حلو.
3: أنا أعمل غطاء على حوض الشجرة.
1: صح.
3: إذا عملت غطاء على حوض الشجرة أخي عابدين أنت راح تخفف الإجهاد الحراري على الشجرة.
1: بالفعل
3: تخفف الإجهاد الحراري على الشجرة. كيف؟ أن تكون الأرض رطبة 24 ساعة. والحين في الصيف نحن محتاجين أنه تكون أرضية الشجرة أو أحواض الأشجار رطبة بحيث أنه ما تعطش وما تضطر أن أنت تسقي في كل أوقات، فبالتالي أنت ما تعرف صار عندك عفان قذور ولا ما عفان قذور. أغلب ترى الأخطاء الشائعة عند الشباب، الشجرة شافوها ذبلانة أعطاها ماي،
1: صح،
3: راح الظهر أعطاها ماي، جاها العصر أعطاها ماي، أو عطشانة وهي تموت من تحت أساسا ما من العطش.
1: بالفعل
3: تموت بسبب عفان القذور.
1: عفان الجذور.
3: أيوة. نعم. فبالتالي أنا أنصح طول الحين إنه يعملون أخواننا في كل واحد زارع أشجار يغطي حوض الشجرة سواء بالقش أو بزور النخيل سعف النخيل أو بكراتين، أو إنه يزرع اللوبيا دائر مدار في حوض الشجرة. بتخصب التربة هي أولا، ثاني حاجة بتعمل لك ظل على حوض الشجرة ويظل الحوض رطب 24 ساعة للشجرة، فبالتالي أنت تحافظ على الشجرة من الإجهاد الحراري إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. يعني ما شاء الله عليك أسهبت وحديثك جميل. احنا وصلنا لختام البرنامج، ما أعرف كيف.
3: أنا أتمنى والله، أنا فكر أني توقع ستكلم دقيقة، لكن أنا أتمنى أن يكون فيه برنامج ساعة ساعتين عشان نتكلم باستفاضة.
1: يبالنا حلقة ثانية أيضا الحديث معك يونس.
3: الحديث عن الأشجار، الحديث عن الأشجار حديث مشوق. طيب. جدا.
1: لا بنخلي إن شاء الله حلقة قادمة كذا بنتكلم عن أمور ثانية مهمة أيضا أكثر. رسالتك الختامية للمستمع اللي يستمع لنا.
3: رسالتي الختامية للمستمع، ازرع وما عليك من أي عراقيل، لأن الحياة فيها عراقيل دائمة. تمام. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. وصدقني أي واحد يزرع بأول شيء بينظر للاكتفاء الذاتي، أو هي هواية أول شيء، بعدين بيشوفها اكتفاء ذاتي، بعدين بعد الاكتفاء الذاتي أنا أريد أوزع للجيران، من يوزع للجيران أريد أدخل استثمار. صدقني صح. الزراعة استثمار، وأي واحد يقدر يصنع استثمار بيده حتى من لا شيء، والله حتى من لا شيء. نصيحتي
1: لو يكون عندك اكتفاء ذاتي بعد في البيت. أيوة. ويا محلى.
3: أيوة اكتفاء ذاتي، يا محلى الشيء انت تاكله من ثمار مزرعتك او ثمار الجنين اللي انت عاملها في البيت.
1: الفيفاي الحين،
3: الشمام، القاع،
1: الباذنجان،
3: المانجو. انا كان ودي اجيب لك مانجو، لكن في المره الثانيه اجيب لك مانجو من انتاجي وشوف كيف هذا.
1: ما شاء الله. عندي الكيت مانجو، الكيت للاسف الشديد هالسنه يعني ما طلع نفس كان السنوات الماضيه، كبير طلع صغير شوي.
3: تاثير الحراره.
1: ايوه
3: تأثير الحرارة، والحرارة من سلبياتها تأثر على حتى في الإثمار التحجيم.
1: أيوة.
3: يعني تأثر في تحجيم الثمار.
1: صح. مع أني رشيت وحاولت وسويت ما بقيت شيء، ما أعطيتها، لكن
3: شوف موجة الحر هذا اللي جات
1: أثرت كثير.
3: استثنائية السنة.
1: صحيح. لأول مرة يعني كذا
3: استثنائية،
1: لدرجة أن المانجو الصغير اللي عندي تقريبا 4 أشجار أو 5 كلهن ماتن.
3: ما علي، شوف ما تذوق الحلاوة إلا من بعد المرارة.
1: أيوة. كم شجرة ماتن علي من كل سنة
3: بتعوضها. وأنا محدثك.
1: نعم.
3: 300 شجرة في أول بدايتي
1: يا
3: و 300 شجرة في منتصف زراعتي للأشجار. 600 شجرة مانجو ماتن علي.
1: يا الله.
3: هذه من التجارب، ولكن العثرة تعلمك يعني انت.
1: صحيح.
3: كيف الطريقة.
1: نعم. بالفعل
3: ما تتعلم إلا من الخطأ.
1: صحيح.
3: فبإذن الله تعالى أنا أقول للشباب زرعوا وكافحوا واهتموا في الأشجار. الأشجار إذا أعطيتن حقهن بيعطنك حقك وزود بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك يونس، أسعدتنا بوجودك. يعطيك العافية، ولقاء مثري وجميل معك. شكرا لك على وجودك.
3: جزاكم الله خير، وتحية للجميع من القلب.
1: الله يسعدك يا رب. إذن كان معنا متابعينا يونس بن يعقوب الدغيشي، متخصص في زراعة المانجو وتطعيم أشجار الفاكهة بأنواعها مختلفة، 20 سنة من الخبرة ما شاء الله عليه، الله يمده بالعافية. بكذا وصلنا إلى الختام، تقبلوا أجمل تحية مني لكم عابدين البلوشي، كنت معكم في التقديم والتنفيذ. ملتقانا على خير، في أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 88.7 ميجا هرتز
4: في
5: ولاية الرستاق.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمر.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: مساء الخير أصدقائي إذاعة الشباب، مساءكم بداية أسبوع جديد مع استوديو 5، ونعلم جيدا بالتحديد في هذا التوقيت المسائي يجب أن نشارككم بمحطات تتنوع بين الموضوعات والفقرات الجميلة لنكون رفقاء لدروبكم في هذا المساء. أهلا بكم جميعا في مساء متجدد بالتواصل، وسعيدين جدا بمتابعتكم اليومية لبرامجنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نبدأ معكم هذا المشوار المسائي إلى تمام 7 مساء مع فريق العمل في الإخراج المنتصر بالله العامري. مساء الخير المنتصر، كيف أمورك؟ المستمعين كيف أموركم؟ مساءكم خير ومحبة وسعادة، وين دروبكم وعلى وين مشاويركم؟ سعيدين جدا إن شاء الله أن نلتقي بين الموضوعات اليوم اللي حضرناها في بداية هذا الأسبوع، ونتمنى لكم وقت طيب بإذن الله. هذه تحية من فريق العمل، معكم في الإشراف العام الأستاذة عفرة اليحيائية، وعلى الهوى مباشرة في الإعداد والتقديم عدنان الميمني، إخراجا المنتصر بالله العامري.

نعلم أيضا جيدا في هذه الدقائق والثواني أن الوقت يمضي بشكل سريع جدا بين الطرقات والحاجات التي تتطلبها الأسرة والالتزامات الأخرى. هناك من يستمع بصمت متجها أيضا إلى المناوبات المسائية للعمل. كتب الله لكم بإذن الله الخير والتوفيق. وندرك أن الوقت وطاولة الحديث في البرنامج تفضلونها أن تكون أحاديث ناعمة، موضوعات المشاركة تكون منكم تلامس قلوبكم وقلوب الآخرين، ومثل ما يقولوا من القلب للقلب. في لحظات المساء لهذا اليوم نقول لكم حفظكم الله وبارك لكم وأعطاكم ما يرضيكم، ونردد نقول آمين لعلكم إلى الله أقرب. مع هذه اللحظات المسائية نرحب بكم من جديد مع بداية هذا المشوار المسائي إلى تمام 7 مساء عبر أثير إذاعة الشباب. اليوم حضرنا الكثير من الموضوعات القريبة بإذن الله منكم، مثل ما ذكرنا أيضا سنتطرق إلى موضوع الحلقة مع ضيفتنا الأستاذة دلال أولاد ثاني، هي تخصص علاقات اجتماعية وأسرية، وبتكلمنا عن الأنشطة اليومية التي يفترض القيام بها يوميا وتأثيرها، تأثير هذه الأنشطة علينا وخاصة عند كبار السن. يعني هل تختلف هذه الأنشطة، وهل لكل عمر نشاط معين، ولا ممارسة الهوايات في كل الأعمار وتكون هذه الأنشطة بشكل مستمر لتجلب لنا السعادة وتكون حياتنا أكثر سعادة وتخفف علينا من ضغوطات اليوم أو الأسبوع؟ هل من المفترض أيضا ممارسة أنشطة بشكل أسبوعي لتخفيف الضغط اليومي؟ هذا هو السؤال المطروح، السؤال التفاعلي من خلال تواصلنا معكم، بالإضافة إلى عدة أسئلة، 10 أسئلة مختلفة متنوعة مع حديث المستمعين بين اتصال واتصال على رقم البرنامج على 24698151. ويقال أن تكون العبارات الواقعة في منتصف المسافة بين المودة الصادقة والأدب الرسمي هي أداة لتحسين الحياة، فكل كلمة نستخدمها يمكن أن يكون لها تأثير هائل على الآخرين. كما أن النبرة، نبرة الصوت بالتحديد التي نتحدث بها، تعكس شخصيتنا وتسهم بشكل كبير جدا في نجاحاتنا الاجتماعية وعلاقاتنا وتواصلنا. هذه الدراسة التي ذكرت لجامعة هارفارد أن الكلمة الإيجابية التي يلقاها أحد الأشخاص من الأشخاص الآخرين تؤدي إلى إنتاج مادة كيميائية عصبية تسمى بالأكسيتوسين، وتعزز الاطمئنانية النفسية وتجعل أدمغتنا تميل أيضا للاستجابة العاطفية أكثر. رغم أن اختيار الكلمات البناءة تخلق أيضا انطباعا يبدو عابرا، لكنه يتحول مع الوقت إلى انطباع دائم، لذا يميل معظم الأشخاص الأكثر جاذبية في العالم إلى استخدام نفس العبارات الملهمة مرارا وتكرارا ليرى الشخص الآخر النور اللي في داخله. فدائما حاولوا تستخدموا العبارات حتى لو كانت الضغوطات، وكنتوا تفكروا في حاجة معينة متنرفزين من شغلة، حاولوا أنكم تستخدموا الكلمات التي تعبر عن شخصيتكم وتعطيكم أكثر حضورا، أكثر هيبة، أكثر وقارا. ولكل عمر وقار معين يعني في استخدامه للكلمات وتحاوره مع الآخرين. فمساكم أجمل الكلمات التي تعبر عن الحب والسعادة، لنكون رفقاء درب دائما نميل إلى أيضا السعادة المستمرة بيننا وبينكم وبين المستمعين اللي تابعونا. ونتمنى نسمع أصواتكم اليوم على 24698151، 7 خطوط بانتظاركم، وأيضا نشارككم مع الرسائل على رقم الواتساب أو الاشتراك على رقم الواتساب على 724-42-009. نبدأ معاكم أكيد مشوارنا لليوم، وسعيدين جدا بمتابعتكم وحياكم الله معانا. بعد الفاصل الثاني في مشوارنا بنبدأ نستقبل أيضا مكالمات الأصدقاء ونرحب فيكم ونسمع كلماتكم الحلوة، تواصلكم وحديثكم ووجهات نظركم في طاولة استديو 5.

على 7244209. بس أذكر يا خالد لو تسمح لي برقم البرنامج عشان بعد رسالتك وكم من رسالة ناخذ عد أصوات المستمعين على الأرقام العشرة اللي حضرناها اليوم. رقمنا 24698151 خصوص على هذا الرقم. الرقم الدولي على 00968218 لمتابعينا عبر تطبيق منصة عين أو عبر الأقمار الاصطناعية، بإمكانكم متابعتنا، تواصل معنا، الاستمتاع بلحظات المساء برفقة إذاعة الشباب من سلطنة عمان الشباب اف ام، وسعيدين جدا بأيضا تواصلكم. خالد بن سليمان العاصمي قال على رقم الواتساب: مساء، نستلهم فيه معنى البناء والوفاء ونسعى نحو الأفضل دائما. مساء الخير لكل من يتجه إلى العمل في المناوبة المسائية. مساء النور يا خالد، يستاهلوا كل إخواننا وحبايبنا. عندنا رسالة أيضا جميلة من أبو منصور البلوشي يقول: تحية مسائية لطاقم البرنامج، وهذه الصورة التقطها من ميناء مصيرة صباح اليوم. سلام من مصيرة، سلام يا عدنان، سلام لها المصيرة وأحبابنا في كل مكان. سعيد جدا بتواصلك معنا يا أبو منصور. أما سامي العبدلي يقول: طبيعي حبيبي عدنان، كيف حالك؟ طمني عليك، لك وحشة. تحياتي لجميع المستمعين وبالأخص لكل من يعرف طبيعي، والتحية الخاصة لأخوي يعقوب بن مسلم السيابي. الله يعطيك الصحة والعافية، وشكرا على الملصقات اللي بعثتها. إذا خليني أقرأ أكمل الرسالة، لأن على طول الرسالة أنت من ترسل على الواتساب تروح الرسالة فوق. يقول: تحية ليعقوب السيابي راعي بدبد، والله يسعدكم ويحفظكم جميعا. تحية لك، شكرا يا سامي. سليمان بن سعيد العاصمي يقول: جمالك في لونك الذي يميزك، وفي صوتك الصادق الذي يعبر عنك، في رؤيتك المنطقية والمنطلقة من صميم أعماقك، في نظراتك النقية التي لم تتأثر بالأهواء، في إحساسك الأصيل وشعورك النبيل، وفكرك الجميل في كونك متفردا في زمن الألوان المتشابهة، أصيلا في عالم النسخ المكرر. ليش صار كذا؟ صارت المواقف أو بعض التصرفات مكررة ونسخ ولصق، ولا لا كل واحد له شخصيته يا سليمان العاصمي؟ ما أعرف، هذه وجهة نظرك، أنا ما قلت شيء يا جماعة. ما أدري المتصل القادم إذا بيقول شيء. أكيد سعيدين جدا على 24698151. سبعة خطوط بانتظاركم. فاطمة عيد المحروقي أم غيث تقول: تحية مسائية للجميع، الله يسعدكم. أثبتت كثير من الدراسات أيضا حول موضوع الحلقة اليوم. إيش الدراسة اللي تقول؟ تقول أثبتت نفس الدراسة أن تواصل الأب مع أطفاله منذ نعومة أظافره يجعله نشط أكثر اجتماعيا وأكثر حيوية من حيث التواصل مع الآخرين، كما يجعله قادرا على تكوين علاقات اجتماعية ناجحة مقارنة بغيره من الأطفال الذين لا يحظون بنصيب وفير من القرب من الأب والتواصل معه. فاطمة عيد المحروقية. ورسالة مسائية أيضا من فاطمة تقول: عطر، وهناك من يتفنن في تعطير تفاصيل الحياة فلا تسمع ولا ترى منه إلا كل جميل، وآخر تخصصه تعكير حياته وحياة الغير بكلام يسيء للآخرين. كن عطرا في حياة الآخرين، فإن أول من يسعد هو أنت اللي تسعد نفسك وتسعد الآخرين. يعني ما معنى عطروا كلامكم بالكلمات الجميلة المنمقة أو الكلمات الناعمة اللي تلامس القلوب؟ أم سهيل تقول: مساء الخير عدنان والمخرج جميع أصدقاء البرنامج، الحب وعبارات الحب بالكلمات الجميلة والطيبة وتظل لها أثر كبير مدى الحياة. الشخص الذي ينتقي الكلمة الجميلة شخص إيجابي وجميل، ودائما يكون إيجابي مع الجميع ويكون حوله ناس دائما، فكونوا إيجابيين عشان الناس تكون حولكم. أم سهيل يا مرحبا وسهلا. أنا أتمنى بس من بعض الأصدقاء اللي يرسلون الرسائل يتأكدوا شوي من المفردات، لأنه يعني تكون متلاصقة في بعضها فالكلمة ما تطلع يعني بشكل واضح، فما أقدر أقراها بشكل أيضا يعني
مثل ما يقولوا بشكل مباشر وسريع، يعني لازم أرى

0: ارجع الرساله وبعدين اقراها، فعشان افهم المغزى من الرساله. فشوي انتبهوا في ايضا رسائلكم، لا تسووا نسخ ولصق. اهلا باغلى جمهور، جمهور اذاعه الشباب، انتم نبضنا صوتنا الثاني، بوجودكم وتفاعلكم تكمل الفرحه وتصل الكلمه للقلب قبل الاذن. شكرا على وفائكم، على رسائلكم وعلى دعمكم اللي خلينا نستمر نعطي اكثر في هذه الحياه. خلكم دائما قريبين لأن إذاعتكم ما تحلى إلا فيكم. دمتم بصحة وسعادة ونلقاكم دائما على خير. تبغاها بصوت مذيعة 15 ثانية تنقال بين الفقرات؟ شكلك مسوي نسخ ولسق يا يعقوب من شات جي بي تي ولا من الذكاء الاصطناعي يا الرحبي. الله يسعدك، شكرا جزيلا، يا مرحبا وسهلا فيك. هذه مجموعة الرسائل، فمن كذا أقول لكم انتبهوا، لأن لما تنسخوا الرسائل يعني والعبارات كأقوال من الإنترنت قد تكون الحروف متشابكة وما تعطينا الحس بشكل صحيح، ولا تعطينا أن نقرأ الرسالة ونفهمها بشكل أوضح. تحية جميلة لكل المستمعين اللي رسلونا على 724-42-009. هذه مجموعة رسائل في بداية مشوارنا قرأناها لهذا اليوم. سعيدين جدا أيضا بانضمام الأصدقاء على 24-69-8-151. سمعوني صوتكم، شاركونا على 7 خطوط، وإن شاء الله اليوم نطرق أبواب مختلفة في مواضيع متجددة بتواصلكم معنا. ضيفتنا بتكون في تمام 6 مساء عبر أثير إذاعة الشباب الأستاذة دلال أولاد ثاني، وبتكلمنا عن موضوع أيضا الضغوطات، الأنشطة اللي المفترض نمارسها، وهل لكل عمر، هذا السؤال اللي نطرحه في بالنا، هل لكل عمر في أعمارنا يحتاج الإنسان أن يتعرف على أنشطة، يمارس مثلا هواية مختلفة ولا لا؟ في بعض الأشخاص يمارسوا هوايتهم إلى ما يتقدموا في العمر ولا زالت تلك الأنشطة والهوايات هي التي تمارس بشكل يعني أسبوعي شهري وما يتخلى عنها وتكون جزء من حياته. 24-69-8-151. عندي سؤال في اليوم 10 أبواب، وهو سؤال إن شاء الله حد من المستمعين يتطرق له عشان نسمع وجهات نظره، لأن هذا الموضوع قريب جدا ويلامسنا في مشاهد الحياة. رعاكم الله.
1: ليالي اللي تمر البال تذكرني سعادة يوم أغمض وابحر بفكري.

والله هذه الأغنية رعاك الله، أنا عجبني المقطع اللي قبل الأخير يعني في الأغنية لما قال حسين الجسمي رعاك الله يا ذكرى ليالي تمر البال وتذكرني سعادة يوم أغمض وأبحر بفكري، تغير حالي المنهك طيوف الحب لفظ الحال تباعدني عن الدنيا وما فيها ولي عذري، رعاك الله يا ذكرى ليالي اللي تمر البال. من أجمل الأغاني أيضا اللي حققت انتشار واسع أغنية رعاك الله لحسين الجسمي. أكيد نشارككم هذه اللحظات المسائية بين مكتبتنا الغنائية وبين موضوعاتنا المسائية 2 4 6 9 8 1 5 1. سوالفنا حلوة، 10 أبواب انتظاركم، 10 سوالف مختلفة متنوعة مع كل متصل، ولكن نتمنى تكون الإجابة واضحة، تكون أكثر كذا وضوحا أيضا للمستمعين لمن يستمعون لنا هذه اللحظات المسائية بين المشاركات والمشاركات المختلفة التي تتجدد مع كل محور من محاورنا هذا المساء. أنا عديت كذا مجموعة من الأسئلة شوي اليوم المختلفة اللي فيها نوع أيضا من الإحساس من المشاعر، ونسمع رأيكم وجهات نظركم مواقفكم مع هذه المشاهد اللي مرينا فيها وأكيد نمر فيها، ولكن تختلف القدرات في التصرف في الرأي في وجهات النظر في القرارات أكيد من خلال مواقف الحياة. بإمكانكم مشاركتنا على 2 4 6 9 8 1 5 1، 7 خطوط بانتظاركم. سعيدين جدا أيضا بتواصلكم وسماع أصواتكم، ونبدأ نفتح أيضا المجال لأغلب المكالمات والأصوات المسائية هذا اليوم على 2 4 6 9 8 1 5 1. سجل حضورك معنا وشاركنا وعلي على موجة إذاعة الشباب واسمع صوتك ومشاركتك، وخلي أحبابك يسمعوا مشاركتك وتواصلك معنا. عندنا أيضا مقطع تابعناه بشكل كبير جدا حول دب يغلق 100 مدرسة. هذا المقطع المتداول بشكل كبير جدا على منصات التواصل الاجتماعي، أغلقت السلطات اليابانية نحو 100 مدرسة في شمال طوكيو في إطار إجراءات احترازية، بينما تواصل فرق من الشرطة والصيادين والمسؤولين المحليين في طوكيو عمليات البحث عن دب يعتقد أنه تجول في المنطقة خلال الأيام الثلاث الماضية، وبالتحديد كانت الفيديوهات منتشرة بشكل كبير جدا مما سبب رعب ونوعا ما من الضرافة. أيضا أعلنت السلطة اليابانية إغلاق جميع المدارس الابتدائية والإعدادية بعد تلقي أكثر من 10 بلاغات بشأن مشاهدات للدب بالمدينة، وقال واحد من المسؤولين أن الفرق تبحث عن الحيوان مع إصدار تحذيرات للسكان تدعوهم للبقاء في منازلهم. من وين شارد هذا الدب؟ التفاصيل ما واضحة، وليش شارد هذا الدب وليش بالتحديد عند المدارس؟ الله أعلم. انتوا ايش رأيكم في هذا الموقف؟ إذا شفت الدب ويتجول في المدارس فقط قاصد المدارس، وبهذا السبب أغلقت 100 مدرسة في شمال طوكيو بسبب البحث عن الدب ويتجول من مدرسة لمدرسة ثانية، يا حظك يا يمكن يبي يتعلم هذا الدب. عموما الفيديو انتشر ولاقى انتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، من المواقف أيضا الطريفة وأيضا التحذيرات اللي ذكروها في شمال طوكيو حول طبعا هروب هذا الدب بين المدارس وتواجده بين صفوف الطلاب. تحية مسائية لكم جميعا، شكرا للعزيز الغالي علي بن خاطر النجادي، يقول موضوع جميل وأنيق بس للأسف الحين بنزل الملعب معي مباراة. تحياتي لك عدنان وجميع الأخوة المستمعين. علي بن خاطر النجادي ما شاء الله تمارسوا إلى اليوم مع حرارة الجو الرياضة، ولا خلاص تعودنا يعني ممكن نمارس الرياضة ونعتبر أن الجو خلاص يعني من الأجواء اللي اعتاد عليها الإنسان بشكل مستمر، وأنه خلاص هذا هو فصل الصيف. علي بن خاطر نجادي مسائك سعيد ومسائك رياضة. أبو محمد زاهر رواحي يقول العائلة هي كل شيء في الحياة، عندما تكون العائلة معك تكون هي القوة وهي الدعم وتجعلك تقوم بفعل أي شيء أنت تخاف منه، وتساعدك في تخطي الصعاب وتجعلك تفعل المستحيل، فمن كانت لديه عائلة يعني هو بخير، فحافظوا على عائلاتكم
حياتكم أسركم. تحياتي للجميع، عبد الله الرواحي أبو علي، تحية خاصة إلى أبو محمد زاهر الرواحي، ومساء سعيد للجميع، مساء العوائل الطيبة، وإن شاء الله التحية واصلة. يقول عدنان ممكن تبردنا مع أغنية للقيصر كاظم الساهر بدون موسيقى؟ طبيعي مدمن القيصر. ما أدري إذا تابعت لقائه الأخير أيضا الفنان كاظم الساهر من خلال البودكاستات الفنية، كان له كثير من المقتطفات اللي انتشرت أيضا الفترة الماضية من خلال تواصله وحواره الجميل، وتعرفنا على شخصية كاظم الساهر من خلال منصات التواصل الاجتماعي لبرنامج البودكاست الفني اللي يستضيف كثير من الفنانين على اليوتيوب، وإن شاء الله استمتعت بهذا اللقاء. تحية لك. يقول أيوة ما فاتني أكيد. زين يا طبيعي، تسجل حضورك في كل شيء جميل، الله يسعدك إن شاء الله يلبي لك الطلب المنتصر. عندنا مجموعة من الرسائل والأصوات، إن شاء الله تكون عندنا أيضا مشاركة من المستمعين على 2469-8151. مدري في مشكلة في المكالمات ولا المكالمات ما راضية توصل ولا الجهاز ما يوصل صوت المستمعين؟ طيب حاولوا تشاركونا بس عشان نتأكد أيضا لتسجيل حضور الأصدقاء اللي تعودنا نسمع أصواتهم والأصوات المتجددة في مساء هذا اليوم. بداية أسبوع جميل إن شاء الله، توصلوا أيضا لمشاويركم وأنتم مستمتعين برفقتنا، وبنرجع نتواصل لاستقبال مكالماتكم على 2469-8151.

حياكم الله مستمعينا، الوقت يمر بشكل سريع جدا، سعيدين جدا بانضمام الأصدقاء. يا مرحبا بكل المنضمين لمتابعتنا. كذا حطينا اختيارك يا طبيعي، إن شاء الله كذا بس استمتعت مع أجواء المساء لكاظم الساهر. نروح إلى أيضا المشاركات اللي وصلت لنا على 72442009 رقم الواتساب، نستقبل رسائلكم، اشتراككم أيضا لقناة الواتساب، ويسعدنا دائما تواصلكم أيضا صوتا على رقم البرنامج 24698151. ولا باب من الأبواب من مشاهد الحياة، وسوالفنا اليوم فتحنا وتطرقنا باب من الأبواب والمواضيع المختلفة لحد ما توصل المكالمات، وإن شاء الله توصل المكالمات أيضا على رقم البرنامج. سجلوا حضوركم معنا على 24698151، وكيف أنشطتكم الأسبوعية وكيف نشاطكم اليوم، حاضرين لأنشطة مختلفة متعددة؟ هذا هو السؤال العام لموضوع الحلقة، ولكن الأسئلة المختلفة في الجوانب العاطفية أيضا في جوانب المشاعر نتطرق إلى أيضا مواضيع تتجدد بتواصلكم واختياراتكم إلى 10 سوالف من سوالفنا حلوة في استديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب. نتجه إلى أيضا رسالة، وبعد ذلك إذا عندنا مكالمة نسمع صوت المستمعين. شكرا جزيلا للعزيز، طبعا أخونا محمد الكعبي، مساء الخير لفريق العمل، سعيدين جدا بتواصلكم، نحاول نتصل ولكن ما أعرف ما يوصل الاتصال عندكم. كيف المنتصر؟ زين طيب، حاول تتواصل من جديد إن شاء الله يوصل الاتصال. عواطف السعدية، كيف أمورك؟ عساك بخير، من فترة والله ما قرينا رسائلك ولا سمعنا مشاركاتك، إن شاء الله نسمع صوتك اليوم. كيف مسائك يا عواطف؟ تقول عواطف، من جاءك في لحظة انكسارك وشد على يدك وهمس في إذنك، أنا بجانبك، ليس كالذي أخبرك إن احتجت شيئا كلمني، من مسح دمعتك بيده لا يشبه أبدا ذاك الذي قال لك لا تبكي، ومن سألك عن حالك فأجبته أنك بخير، فشعر من انكسار صوتك وحزنك ونبراتك إنك لست بخير، يختلف كثيرا عن الذين صدق إن نواياهم بخير، كن انتقائي واحتفظ بالنخبة، فالمواقف غربال الناس وحدها من تظهر الحقائق. مساء الخير للجميع، مساءات جميلة برفقة أصدقاء إذاعة الشباب والمتابعين. وسالفة الانكسار يا عواطف، زين يعني كيف أقدر أكتشف إنه هذا الشخص هو اللي ممكن يجعلني أرجع إلى النور، إلى الصدق، إلى الثبات والتوازن في الحياة إذا كنت مكسور يا عواطف؟ كلنا نمر في مواقف من الانكسار، ولكن كيف نكتشف الآخرين إن هذا الشخص بالفعل يبرد مثل ما يقولوا فؤادي لما أشوفه ويريح بالي ويخفف علي انكساري يا عواطف؟ وجهة نظر. تحية مسائية أيضا لمحمود المعولي، مساء الخير، كيف حالك يا محمود؟ سعيدين جدا بتواصلك. وتحية أيضا لسعد الهدابي، شكرا لك من ولاية المصنعة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسي عليك أستاذ عدنان العزيز الحبيب وإلى مخرجنا الأنيق المنتصر، تحياتي لكم، شكرا على الاختيارات الجميلة وهذا اللقب الثابت للمنتصر المناصر، وسلامي أيضا للأستاذة عفرة اليحيائي. من وجهة نظري بخصوص سؤالكم العام اليوم حول الأنشطة اليومية، هل هي مفيدة؟ أعتقد مفيدة جدا لتحسين الصحة البدنية والذاكرة والقدرة لتخفيف التوتر بالنسبة للكبار، والحمد لله لازلنا نمارس معهم زيارات من خلال الجلوس معهم وأخذ منهم الأشياء مثل التاريخ، أسلوب الحياة في زمنهم، مثل الفنون الشعبية، الألغاز، والاستفادة منهم ليكون لهم أهمية بالنسبة لنا في المجتمع. ودائما بالنسبة لدرجة الحرارة معنا بولاية المصنعة الآن في حدود 36-35 درجة مئوية، ولكن رطوبة شوية طاغية علينا. مساء الخير ومساكم أجواء صيف إن شاء الله جميلة يا سعد، شكرا جزيلا لتواصلك معنا، مساء السعادة والمحبة. ضع
بنروح إلى أيضا هذه المحطة جميلة لموطن الجمال مع التراث الطبيعي وتعد جبال محافظة الداخلية في سلطنة عمان متحفا طبيعيا فريدا، حيث تحتضن تنوعا بيولوجيا غنيا يجمع بين أنواع نباتية وحيوانية نادرة من قمم الجبال الشاهقة إلى الوديان العميقة. تخلق هذه البيئة الجبلية موطنا مثاليا للكثير من الكائنات التي تكيفت مع طبيعتها القاسية لتشكل جزءا لا يتجزأ من التراث الطبيعي لسلطنة عمان. وتعد هذه الجبال ضمن سلسلة جبال الحجر التي تمتد في شمال عمان لمسافة 7 كيلومتر من شبه جزيرة مسندم في الشمال إلى رأس الحج جنوبا، وترتفع إلى 3006 أمتار في قمة جبل شمس من سلسلة جبال الحجر الغربي. ويسود المناخ الجاف شبه الجاف جبال الحجر مع معدلات تبخر سنوية تتجاوز 2000 مليمتر، ونادرا ما يتجاوز متوسط هطول الأمطار السنوي في منطقة الحجر الغربية 400 مليمتر. ويتكون الغطاء النباتي الطبيعي لجبال الحجر من غابات مفتوحة، شجيرات شبه دائمة، الخضرة وأعشاب، وقد تم تسجيل 485 نوعا نباتيا في جبال الحجر الغربية. وتعرف الجبال الشمالية لعمان كمركز للتنوع النباتي الوطني والإقليمي، إذا يوجد نحو 33% من الأنواع النباتية المسجلة في سلطنة عمان على ارتفاع يزيد 1500 متر، منها 14 نوعا ومستوطنا مثل أشجار البوت والقصم والجعدة وغيرها. ولأهمية هذا الكنز البيولوجي تولي هيئة البيئة اهتماما كبيرا لحماية هذا التنوع من خلال مشاريع ومبادرات وجهود مستدامة تهدف إلى الحفاظ على هذا الأرض للأجيال القادمة. بالنسبة للمحميات، تتجلى أبرز جهود هيئة البيئة في إنشاء محميتين طبيعيتين في محافظة الداخلية، لكل منهما هدف فريد في حماية مكونات البيئة المختلفة، منها محمية الجبل الأخضر حيث تعد تحفة طبيعية بحد ذاتها، حيث تتميز بتضاريسها الوعرة، مدرجاتها الزراعية ووديانها الخصبة، وتعد ملاذا آمنا لعدد من الأنواع النباتية والحيوانية مثل الوعل العربي، الذئب العربي، إضافة إلى الطيور الجارحة كالنسر المصري. وتضم المحمية أشجار العلعلان المعمرة وأيضا شجرة الزيتون البري وأنواعا فريدة من النباتات العطرية مثل الجعدة والورد الجبلي المستخدم في صناعة ماء الورد. مؤخرا تم إدراج المحمية ضمن الشبكة العالمية التابعة لليونسكو لمحميات الإنسان والمحيط الحيوي، ومنح سلطنة عمان أيضا اعترافا دوليا بجهودها في صون الطبيعة، وأكدوا على أن القيمة الاستثنائية للتنوع البيولوجي في الجبل الأخضر الذي يعد منطقة رئيسية للتنوع البيولوجي يحتوي على نحو 60% من النباتات الوعائية في عمان. أما أيضا المحميات، محميات الحجر الغربي لأضواء النجوم، فهي مبادرة فريدة من نوعها، إذا لا يقتصر هدفها على محمية الحياة الفطرية بل يشمل حماية البيئة المظلمة من التلوث الضوئي، لتكون موقعا مثاليا لرصد النجوم والفلك، وتسهم في تعزيز الوعي بأهمية الظلام الطبيعي وحماية أيضا الكائنات الليلية مثل الوشق وبعض القوارض والخفافيش التي تعتمد على الظلام في نشاطها، وتتضمن نباتات مشابهة لتلك الموجودة في الجبل الأخضر مع أنواع مقاومة للجفاف تتكيف مع الارتفاعات العالية. تظهر طبعا هذه الجهود التزام سلطنة عمان بحماية تراثها الطبيعي الفريد، فالتوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة يعد تحديا، ولكن من خلال هذه المبادرات تسير سلطنة عمان بخطى ثابتة نحو مستقبل مستدام، حيث يبقى التنوع البيولوجي في جبالها جزءا حيا من هويتها الوطنية. مساكم محبة وسعادة، الحمد لله الذي جعلنا في هذا اليوم بأفضل حال، والشكر لله في اللحظات والأنفس. بإذن الله خلال الدقائق القادمة بنتواصل مع الأستاذة دلال
أولاد ثاني، وبتكلمنا عن أيضا موضوع الخطط اللي الإنسان لازم يجعلها في يومه أو خلال أسبوعه، وهل اليوم بالفعل تأثير هذه الأنشطة علينا ممكن تجلب لنا السعادة وتحدد أيضا طريقة تفكيرنا. كل هذه الأسئلة مع الأستاذة دلالة أولاد ثاني تخصص علاقات اجتماعية وأسرية، ستكون ضيفتنا بعد دقائق بإذن الله بعد هذا الفاصل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيوني ديل موندو أرجنتينا كامبيوني ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: اجعل لك أثرا، تبرع بالدم، فالحياة هدية تستحق أن نتشاركها.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تجاوزنا الساعة الأولى من مشوارنا هذا المساء عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نكمل معكم ما تبقى من محطات وفقرات لهذا اليوم. سعيد جدا بتواصلكم معنا. نتجه إلى ضيفتنا الأستاذة دلال أولاد ثاني، مدربة في التطوير الشخصي والمؤسسي. سعيدين جدا بتواصلك معنا أستاذة دلال، مساء الخير.
2: بارك الله.
1: الحمد لله، كيف حالك أستاذة دلال؟ عساك بخير.
2: الحمد لله طيب، الحمد لله تمام، تشرفت فيك، شكرا على هذا التواصل.
1: الله يسعدك، سعيدين جدا بتواصلك. واليوم كنا نسأل المستمعين عن المهارات أو تأثير هذه المهارات والأنشطة علينا بشكل عام. نعم، فنحن نسأل نسأل عن المهارات اللي من المفترض القيام بها بشكل يومي أول شيء.
2: شوف احنا عندنا آية سبحان الله، رب العالمين كل شيء يذكر في الآيات عندنا. دائما الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: نعم.
2: هذه الآية، من هذه الآية احنا نقدر نستخلص ان احنا الإنسان قادر على التغيير او التطوير من نفسه. بداية تبدأ بالاعتراف بهذا ان احنا قادرين على التعلم وعلى التحسن، حتى لو نبدأها بخطوة صغيرة، سواء كانت بقراءة ولا حضور ورشات ونسمع بودكاست كلمات إيجابية، حتى نحن نقدر نغير من أنفسنا.
1: جميل، كيف ممكن الإنسان يطور من مهاراته؟ فقط للاستماع مثلا الكلمات الإيجابية أو الكلمات اللي تعطي دافع للتغيير؟
2: في البداية هي الاعتراف. الإنسان لازم يكون واعي أن أنا لازم خلاص إجا الوقت الحين اللي أنا أطور من نفسي، يكون واعي وعي تام أو يعترف بهذا النقصة أو العادة السلبية اللي موجودة معه ويقدر يطور منها. اعتراف بهذا الشيء هو راح يساعد أنه هو يطور من الحاجة اللي هي تنقصها دائما.
1: هل الأعمى يعني العمر لا يعني موقعه في هذه المسألة، ولا لا حتى لو تقدم الإنسان في العمر ممكن يتغير ويغير مهاراته؟
2: هو العمر مجرد رقم، هي في النهاية كل إنسان عنده لازم تكون فكرة اللي هي عقلية النمو. عقلية النمو إن الإنسان يطور نفسه مهما كان عمره. العمر مجرد رقم، احنا ما نحسب على العمر. في ناس تبدأ صغيرة وفي ناس سبحان الله حتى بعمر كبير بدأ الوعي عندها، يكون يبدأ الوعي عندها تبدأ خلاص تبدأ بالتغيير. فالعمر مجرد رقم، العمر ما له أي دور في التطوير أو التعلم أو التحسن.
1: يعني الإنسان لازم يكون واضح مع نفسه أن أنا أريد أتغير، وواعي تماما.
2: أيوة، يكون عنده وعي تام بالتغيير هذا. طبعا التغيير يحتاج خطوات. الخطوات أول حاجة مثل ما قلنا هي الوعي والاعتراف.
1: نعم.
2: كل إنسان عنده عادات إيجابية وعادات سلبية. إحنا علشان إحنا نطلع من العادة السلبية للعادة الإيجابية أنا أحتاج خطوات. أولها أنا أعترف بهذه العادة السلبية اللي موجودة عندي.
1: نعم.
2: حاجة أفهم سببها هو إيش مأثر علي، أستبدلها بعادة إيجابية. هذه العادة أبدأ أكررها. أهم شيء وأنا دائما أكرر كلمة التكرار. التكرار دائما يساعد على التغيير. احنا علشان انا اغير نفسي من عادة سلبية الى عادة ايجابية احتاج ما بين 7 إلى 21 يوم، بس تكون اني انا اطبق هذه العادة بشكل يومي، استبدل العادة السلبية بعادة ايجابية. بعد 21 يوم الانسان سبحان الله لا ارادي يبدأ يحس انه هو تأقلم على العادة الايجابية الموجودة في حياته.
1: جميل، واضح. طيب اللي ما عنده يعني قوة الاعتراف على الخطأ، كيف ممكن يتعامل مع نفسه عشان يغير من مسألة السلبية إلى الإيجابية؟
2: هي أهم حاجة إن الإنسان يبتعد عن جلد الذات. إذا كان الإنسان دائما يجلد ذات أنا ما قادر، أنا أفشل، أنا أتعب، أنا ما أقدر، فهنا هو راح هذا التغيير راح يكون جدا صعب عليه. بالعكس يبدأ مثل ما قلت لك في البداية هو الأول هالوعي.
1: نعم.
2: يستبدل بدل كلمة أنا ما قادر أنا راح أحاول.
1: نعم.
2: أنا أفشل أنا راح أتعلم من التجربة. هي قناعات في البداية الإنسان يقنع نفسه قبل لا يقنع غيره. إذا الإنسان ما تغير من الداخل عمره ما راح يتغير من الخارج.
1: هل لازم الإنسان أستاذة دلال يقبل الفشل في حياته؟
2: لازم يقبل الفشل. إحنا لو ما قبلنا الفشل العلماء ما وصلوا للي هم وصلوا فيه. حتى إحنا لو نيجي نشوف مثلاً عالم الكهرباء كم تجربة احتاج لحد ما وصل للتجربة الصحيحة، وصل لمئات التجارب لحد ما وصل اللي هي الكهرباء. ما في إنسان ناجح بدأ من أول خطوة، هي كلها تدريجية تحتاج استمرارية.
1: نعم واضح. طيب يعني أيضا هذا التغيير وتعلم مهارة معينة وابتعد مثلا عن عادة سيئة إلى عادة إيجابية وطور هذه المهارة بشكل مستمر ويوميا، هل ممكن يؤثر على حياته في جوانب عدة مختلفة؟
2: طبعا طبيعي هذا الإنسان، لأن كل ما أنت تغيرت كل ما تطورت تتغير نظرتك حتى تجاه نفسك وتجاه الحياة، تزداد ثقتك بنفسك، تتحسن علاقاتك، وعي أكبر في إصدار القرارات، وهذا التغيير راح يأثر إيجابيا على المجتمع، يأثر على اللي حوله، أسرته، أصدقائه، لأن ينشر الإيجابية بدل ما هو كان إنسان ذو طاقة سلبية أو طاقة منخفضة تبدأ طاقته تكون عالية. فالطاقة العالية الإنسان سبحان الله لما تكون عنده طاقة يجذب اللي حوله بطاقة إيجابية، إحنا الطاقة ننشرها.
1: جميل.
2: فكل ما كانت طاقتك منخفضة وطاقتك سلبية أنت تأثر على اللي حولك، كل ما كانت طاقتك عالية وطاقتك إيجابية أنت تأثر على اللي حولك بطريقة إيجابية.
1: حلو. طيب انزين، إذا الشخص مثلا عنده مهارات، تمام، وهذه المهارات كيف ممكن يستخدمها في إدارة الأزمات أو الضغوطات اليومية أو الحياتية؟ مثل إذا اقترب إلى تسليم مشروع معين، كيف ممكن يكتشف أنه هو عنده مهارة إدارة الأزمات والضغوطات؟
2: هي يحتاج ترى يبدأها خطوة بخطوة، أهم شيء ثقته بنفسه. هو كيف راح يبني ثقة؟ يبني ثقته بوعيه أن أنا إنسان قادر. ترى الإنسان لازم إذا كان وعيه كبير فهو قادر، ما في إنسان ما قادر، سبحان الله، الله عطانا قوة إحنا نقدر نتخلص من الأشياء السلبية. فالإنسان أهم حاجة تكون وعيه بذاته، إيمانه بقدراته.
1: نعم.
2: كإيمانه بقدراته أن أنا راح أتخطى هذه الأزمات راح يتخطاها. أهم شيء أنه ما يفكر في العثرات، ما يفكر في الجوانب السلبية كثر ما يفكر في الجوانب الإيجابية، إيش النتيجة اللي راح تكون بعدها. مجرد ما الإنسان يفكر بشعور الإنجاز بعد التعب هذا بحد ذاته سعادة.
1: جميل.
2: دائما نفكر بالطريقة الإيجابية أكثر عن الأمور السلبية.
1: جميل. طيب يعني هنا لازم يغير أيضا طريقة تفكيره أعتقد، وتكون له أهداف
2: بالطبع.
1: واضحة.
2: أهداف واضحة، طريقة التفكير. في ناس مثلا تقول أنا خلاص أنا راح أتغير، بس هي ما تطبق. فالتغيير مجرد الكلام أو التفكير فيه ما يكفي، أنا لازم أطبق. والعادة أو خطرتك العادة تحتاج أن أنا أعطيها مدة من 7 أيام إلى 21 يوم، وربما تصل إلى 40 يوم إذا كان هذا الموضوع محتاج تغيير جذري. فالإنسان يعطي نفسه وقت التغيير، ما راح نتغير إحنا بين ليلة وضحاها. التغيير كل شيء له وقته، بس أهم شيء أني أنا أركز على حاجة واحدة، ما أخلط الأمور كلها مع بعض.
1: نعم نعم إنزين، التغيير أو تغيير مهارات الإنسان هل هي مرتبطة بالأطباع أيضا ولا ما لها علاقة بأطباع الشخص؟
2: في ناس، أنا مثلا ناس واجهتهم في حياتي، فكان من ضمن الأطباع اللي يقول أنا إنسان عصبي، فهذا طبع. بس هل أنت قادر تغير هذا الطبع؟ نعم أنت قادر. كيف أنا أقدر أغيرها؟ أنا يعني أنبه نفسي من البداية، أجلس مع نفسي أكتب دائما، كل ما دولنا ندون الأشياء اللي إحنا بين نغيرها، كل ما إحنا ساعدتنا بالتغيير. أدون السبب اللي أنا عصبي، طيب شو الأسباب؟ إيش السلبيات؟ إيش الأشياء اللي أثرت علي؟ من الناس اللي تأثرت؟ أجي أقارنها بأشياء إيجابية. طيب أنا إذا أنا ما كنت عصبي، الناس كيف راح تكون من حولي؟ هو يقتنع، قناعة تكون قناعة تامة من الداخل إن أنا أغير هذه العادة السلبية اللي هي العصبية. خلاص يبدأ يغيرها، إن أنا كل ما كنت عصبي، أول حاجة إحنا دائما نقول للإنسان العصبي، أول حاجة تسويها تأخذ نفس عميق لمدة 3 ثواني قبل إصدار أي قرار.
1: نعم.
2: 3 ثواني تعطي الإنسان فرصة أن ينقل الفكرة من العقل اللاواعي إلى العقل الواعي، إهنا يصدر القرار عنده بطريقة صحيحة. هذه تنفع جدا للناس العصبية.
1: نعم.
2: هدوء تحت الضغط تمالكه، سبحان الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس الشديد بالصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: نعم.
2: فالرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على أن إحنا نتمالك أعصابنا، فمعناتها أن إحنا قادرين نتمالك أعصابنا، فقط هي فكرة أني أنا أغير من عقلي الباطني.
1: نعم. المجتمع له دور أستاذة دلال في هذا الجانب، وتغيير الإنسان إلى أفكاره ومهاراته وتغيير شخصيته، ولا لا؟
2: بالفعل له دور، لأن في ناس تتأثر من الأشياء اللي حولها، ظروف الحياة تأثر على الإنسان. أحيانا من هو صغير خلاص تعود مثلا إنه عاش في بيئة دائما يكون فيها عصبية، فيها صراخ، فيها عدم تفاهم، فالبيئة أثرت على الشخص نفسه. لكن الحين هو من يكبر، من المسؤول عن التغيير هذا؟ المسؤول الشخص نفسه.
1: نعم.
2: المجتمع، إذا إحنا اعتمدنا على المجتمع، المجتمع أثر عليه وأنا صغيرة، بالفعل نحن قانعين بهذه الفكرة. لكن الحين إجا دوري أنا، إني أنا أغير خلاص من هذه العادات، من هذه الأطباع، ما أخلي المجتمع اللي حولي يأثر فيني.
1: جميل. طيب خلينا نتكلم عن مهارات حل النزاعات والعمل الجماعي. إيش هي المهارات اللي ممكن تعطينا حلول في النزاعات، العمل الجماعي، في في في لحظة تفكيرنا أو لحظة مشاهدة موقف أمامنا؟
2: إذا كنا في بيئة العمل، إحنا في بيئة العمل دائما اللي هو دائما نحن أو بشكل عام الكل يشجع على اللي هي العمل الجماعي، إحنا نسميه تيم وورك.
1: نعم.
2: طيب العمل الجماعي كيف راح يتم؟ راح يتم إذا كان قائد صحيح، الفريق راح يكون يتعامل بطريقة صحيحة. القائد له دور جدا كبير. طيب في أشخاص، في ناس تقول إني أنا قائد، بس هي ما عندها الطريقة الصح كيف تخلي الفريق الكل يكون متعاون. فالقائد له دور جدا كبير، هو مو مجرد قائد، أنت أب، أنت ملهم، أنت لك دور جدا كبير في التغيير هذا. فالقائد دوره جدا مهم، فاختيار القائد يعتمد على نجاح الفريق.
1: نعم.
2: الفريق كيف راح يتعاون إذا كان القائد متعاون؟
1: جميل. وإذا ما كان متعاون كيف ممكن يتعاملوا معه؟
2: يتعاملوا الهدوء، أهم في الموضوع اللي هو الهدوء، لأن إحنا في أشياء يمكن إحنا ما نقدر نغيرها. إحنا في النهاية يعني فريق عمل، هذا القائد راح، لا محال إحنا ما في مجال للتغيير. طيب إحنا كفريق عمل إحنا كيف راح نتعامل مع هذا الفريق، مع هذا الإنسان؟ هل راح نأثر على عملنا؟ لا، إحنا فريق عمل، إحنا متعاونين، إحنا متفاهمين، إحنا عارفين كيف نقدر نشتغل حتى لو كان بوجود القائد أو بعدم وجوده.
1: أيوة.
2: فالفريق كامل، تفاهم الفريق مع بعض، تقسيم الأعمال، تقسيم المهام بالطريقة الصحيحة راح تؤدي لنجاح العمل. ما يصير أنه عمل يعني يكون كامل باسم الفريق، لكن العمل غير مقسم بالطريقة الصحيحة، الفريق راح يضعف.
1: جميل. طيب اتكلمت عن أيضا مهارة حل النزاعات، كيف يتصرف الشخص إذا حدث خلاف شخصي أو مهني بينه وبين زميله في نفس المشروع أو نفس العمل؟ ما هي المهارة اللي ممكن تكون عنده، اللي من المفترض أن تكون عنده؟ أيوة
2: أيوة، المهارة هي تحتاج ذكاء. على أساس أني أنا أتعامل مع الموقف بهدوء، النزاعات عمرها ما راح توصلنا لحل. أتعامل مع الفرد مع المشكلة مع الفرد مع المشكلة وليس مع الشخص، أو أوجد حلول للمشكلة وليس أوجد حلول بيني وبين الشخص. إذا أنا عملت نزاعات بيني وبين الطرف الآخر، طيب المشكلة بعدها لازالت موجودة. فالتركيز الأهم حاجة، التركيز يكون في المشكلة نفسها وليس في الأطراف.
1: نعم، يعني الواحد لازم يفصل بين العلاقات الشخصية والمهنية والتركيز على مصلحة العمل بشكل عام.
2: طبعا، لأن العلاقات الشخصية راح تأثر. إذا إحنا ربطنا بين العلاقة الشخصية والعلاقة المهنية فإحنا ما راح ننجز. العلاقة الشخصية حاجة والعمل حاجة ثانية، في النهاية إحنا محتاجين نجاح العمل. فالتركيزنا يكون على التحدي نفسه، المشكلة نفسها، كيف إحنا نوجد حلول لهذه المشكلة، نوجد يعني نشوف نقاط الضعف ونقاط القوة بالمشكلة ونجد لها حلول بعيدا عن العلاقات الشخصية.
1: زين، طيب إذا رحنا على مستوى الأسرة فتلاقي أنه مثلا تحدث خلافات بين الأب وابنه، الأم وبنتها أو أولادها، ويقولوا يلا أنتم قديمين، تفكيركم قديم، مهاراتكم محدودة، كيف ممكن يتصرف الأب ككون قائد وولي أمر، وكيف تتصرف الأم مع أبنائها وتحل مثلا هذا الخلاف الفكري بينهم، وإيش ممكن تقدم من مهارات لتثبت لأبنائها أن هي معاهم وهي أيضا على نضج وتجربة في هذه الحياة؟
2: لهذا إحنا دائما نقول سبحان الله، جيل عن جيل الأفكار تختلف. فدائما لأن إحنا مثلا عشنا مع آبائنا وأمهاتنا تفكيرهم غير عن تفكيرنا.
1: نعم.
2: طيب هل معناه إنه إحنا إن كلامهم خطأ وإحنا الصح؟ لا، هي أفكار أجيال. الحل الوحيد إحنا الحين كأولياء أمور، خلاص إحنا نعيش في العصر الحديث، إحنا لازم نتعامل مع الجيل الجديد، ننزل لمستوى التفكير بعيدا عن الصراخ، بعيدا عن النزاعات. أجلس مع، أنا الحين أكلمك أنا كأم، إذا كان حدثت مشكلة، أنا أتكلم عن واقع، حدثت مشكلة بيني وبين أحد من الأبناء، صراخي أمام الجميع ما راح يعطي نتيجة. صراخي في وقت المشكلة على الولد أو على الابنة نفسها ما راح يجيب نتيجة. الهدوء أكثر حاجة متطلبة. كل ما أنا جلست مع الشخص نفسه، أجلس أتكلم معاه بطريقة تساوي مستواه، صوتي ما يعلى، أتكلم بطريقة هادئة وناقش موضوع وحدة بوحدة، ليش عملت العمل الفلاني، انتظر الجواب، كلمة لماذا دائما نبدأ.

0: نعم. إنزين، هذا إذا في كان لغة حوار بين الابن وأولاده، بين الأب وأولاده عفوا، أو بين الأم وأولادها، يعني أكيد أستاذ الدلال نحن نشوف الآن يعني في المجتمعات العربية أو المجتمعات بشكل عام، تلاقي أن الطفل مثلا أحيانا في أطفال ما شاء الله هادئين، وحتى لما الأب يقول لهم خلاص خلاص في بعض المواقف، في بعض المحلات التجارية لا ما بشتري، خلاص يسكت. وفي أطفال تلاقيه قد يكون يعني كذا مفرداته كبيرة أكبر من عمره، وأسلوبه كذا حتى طريقة أسلوبه مختلفة، يعني ما يتقبلها الشخص الكبير. إيش أسبابها تعتقدي؟ هل هذه المهارات اكتسبها من أهله ولا من المحيط من أقرانه؟ وتلاقي إنه في كثير من المحيط من أقرانه من الأطفال يعني كلامهم كبير
1: ما يكون
0: كبير
1: بالضبط،
0: كبير
1: أيوه،
0: على عن عمرهم يعني.
1: لأن هي سببها الرئيسي. إحنا ما راح نطلع برا البيت، إحنا نقول دائما السبب الرئيسي كيف الولد، دائما أفكر كيف اكتسب هالمهارة أو هالجرأة، معناتها إحنا نرجع للبيت نفسه.
0: هي ما جرأة
1: الوقت الحلو
0: أحيانا تكون يعني بصراحة، يعني في أحيانا ما تتحملي، حلو الطفل يكون جريء، ولكن في أشخاص ما يتحملوا هذه الجرأة مع الكلام اللي كذا يحسوا كذا يتفاجئوا فيه يعني.
1: أيوة، لما يكون الكلام أكبر عن سن الطفل إحنا شوي يعني نرجع للحوارات لما تكون في البيت نفسه، الحوار بين الأب والأم، الحوار بين الأخوان الكبار كيف راح يكون. فهي ترى الطفل يكتسبها عادة من البيت قبل لا يكتسبها عادة من الخارج. يعني
0: نعم.
1: في ناس تلوم المدارس، المدارس ممكن الطالب يكسب منها عادة بس إحنا نسيطر عليها في البيت، بس الأساس البيت،
0: نعم.
1: لغة الحوار في البيت تأثر على الطفل نفسه. إذا الحوار بين الطرف، بين الأطراف الكبيرة، حواراتهم نقاشاتهم بكلام كبير، الطفل راح يكسبها، راح يكسب هالجرأة ويكسب هالمهارة إن أنا أتكلم، معناته إن هذا الشيء صار عادي، أنا لازم أتكلم مع الأشخاص كده. بس ما يمنع إني أنا أغير في الطفل هذا إذا أنا ما حابة طريقة حواره. الجرأة بالعكس، كل ما كان الطفل جريء كل ما كان ذكي.
0: نعم
1: بس كل حاجة لها حدود، يعني أنا
0: صحيح.
1: الحين ما راح أسمح لطفل جريء إنه هو يغلط على اللي أكبر منه. الاحترام أهم حاجة،
0: نعم، في أطفال
1: أجلس
0: كذا
1: معاه.
0: حتى يخلوا الكبير يفقد احترامه أمامهم
1: أيوه،
0: بسبب
1: فأنا
0: جرأتهم، وهذه الجرأة ما حلوة أبدا يعني،
1: أيوة
0: ونشوفها
1: فأنا
0: أكيد شايفتها يعني،
1: فدور
0: وشايفة مواقف
1: أيوة
0: كذا.
1: صح. فأنا الحين دوري كأب أو دوري كأم إيش راح يكون؟ أنا أجلس مع الطفل نفسه، مثل ما قلت لك، بعيدا عن الصراخ وعن العتابات وعن تلقين الكلام. أول حاجة راح أسأله، أنت ليش تتكلم معاه بهالطريقة؟ ليش ذكرت الكلمة الفلانية أمام الشخص الفلاني؟ اسمع منه الأسباب،
0: نعم.
1: لأن الطفل راح يجاوب كل ما أنت سألت ليش، لماذا. الطفل أو الشخص المقابل راح يجاوبك بالجواب الصحيح،
0: نعم.
1: ليش عملت أو ليش تجرأت وقلت هذه الكلمة، ليش قلت هالكلمة للشخص الفلاني. راح يجاوبك بعدها. أنا أبدأ أنه لا يا بابا، هذه الكلمة ما تقال، الاحترام فرض علينا.
0: نعم.
1: أنا شوي آخذ وقفات بين الكلام، الوقفات بين الكلام تشد الانتباه،
0: نعم.
1: أما تلقين الكلام ورا بعض راح يضيع، يشتت الطفل نفسه. خلاص أنا تكلمت اليوم معاه في هذا الموضوع وما أطول الحوار، أناقش في موضوع واحد فقط حتى هو يركز عليه، يبدأ يفكر فيه إنه خلاص هذا معناته النقطة، خلاص أناقش في نقطة واحدة فقط. وبعد أيام أرجع مثلا أناقش مثلا في نقطة ثانية، نبدأ تدريجيا. مثل ما قلت لك، العادة تحتاج وقت، تحتاج على الأقل أسبوع حتى تتغير. أهم حاجة الاستمرارية.
0: جميل. طيب، أنا يقودني هذا السؤال أيضا إلى سؤال آخر. نلاقي بعض الأطفال يعني خاصة اللي يعيشوا في بيئات مثلا مختلفة بسبب انفصال الأم والأب، تلاقي مثلا أنه واجد يستمع إلى كلمة لماذا مثل ما ذكرتي مثلا من والده، لكن ما يحترم والدته أمام الآخرين، أو العكس صحيح، يحترم الوالدة ويستمع لها، وإذا قالت له لا لا والوالد

0: لا، إيش سبب هذه الأساليب اللي يتعامل فيها الطفل؟ هل هي بسبب مواقف تراكمات، ولا هي بسبب ما يستمع له من الطرف من الأطراف اللي يعيش معاهم؟
1: لهذا دائما نحن نقول الأطفال هم الضحية الكبيرة للانفصال.
0: نعم.
1: طيب الحل إيش علشان إنه إحنا الطفل هذا ما يضيع؟ هو الاتفاق بين الطرفين اللي هو الأب والأم، علشان إنه إحنا نربي الولد بالطريقة الصحيحة. دائما نرجع إنه الولد ما إله ذنب باللي حصل.
0: نعم.
1: فالطفل بطبيعته يختار أنا أسمع لمن،
0: نعم.
1: فيسمع للشخص ما يقدر، لأنه صعب أنه هو يسمع للطرفين. كل شخص أفكاره متغيرة، فالطفل يوصل لمرحلة التشتت. كل ما إحنا بعدنا الطفل عن التشتت، كل ما إحنا يعني طلعنا جيل ذكي وجيل ناجح.
0: نعم.
1: فالوعي من الوالدين أهم من أنه إحنا نركز تركيزنا على الطفل نفسه.
0: جميل.
1: طيب إذا ما صار اتفاق بين الطرفين الأب والأم، الطفل هنا كيف راح يكون دوره؟ الطفل مثل ما قلت لك راح يختار الشخص المناسب. طيب أنا الحين لاحظت أنه هو يسمع كلام الأم وما يسمع كلام الأب. طيب الأم راح جالسة تعلمه بالطريقة الصحيحة؟ إذا الأم تعلمه بالطريقة الصحيحة خلاص يعني أخليه يستمر على كده بدل أنا أضيعه.
0: جميل. لكن
1: يسمع من
0: إذا الأب ما يحس أنه ابنه يحترمه أو مقدر وجوده كأب، لأنه في النهاية ما يستمع إلى الكلام مثلا الجيد من الأم أو العكس.
1: هنا عاد يجي هو دوره كأب، كيف يصلح الطفل هذا وكيف يغير أفكار الطفل هذا. مثل ما قلت لك الهدوء أهم حاجة، أنا أفهم طبيعة تفكيره هو إيش اللي يريده.
0: ايش العقاب مثلا المناسب للاطفال؟ لان انا بذكر لك الان دراسه قراتها حول هذا الموضوع عن ايضا صفع الاطفال اللي يؤدي الى تراجع نتائجهم في امتحانات الشهادات العامه، وهذه دراسه منتشره في الولايات المتحده والمملكه المتحده ايضا البريطانيه. يعني العقاب، ايش
1: فقفت
0: العقاب؟ نعم، ايش العقاب المناسب على اساس الابن يرجع ويبدا يتعامل مع الاب والام بنفس الطريقه؟ ما نقول ابنائنا ما يفهموا، الان ابنائنا ما شاء الله واعيين ولكن محتاجين الى ايضا توجيه بشكل صحيح.
1: هي انا في الحين انا اغلب اولياء الامور يعني اكثر عقاب يلجأوا له انا اسحب الاجهزه الالكترونيه.
0: نعم.
1: طيب انت الحين كأب، انا اذا انا اوجه السؤال لأب او كأم، اذا انت الحين انت سمحت طول الفكره يستخدم جهاز الكتروني،
0: نعم.
1: سحبك للجهاز بطريقه مفاجئه، هل راح يحل المشكله؟ لا، لان اساس المشكله مو من الجهاز. أساس المشكلة أنا أبحث عن جوهر المشكلة إيش؟ جوهر المشكلة من يمكن من أسلوب، يمكن من التعامل من الأب، يمكن طريقة التربية. فالطفل في الجهاز ما راح يعني ما راح يحل المشكلة، لأنه خلاص هو يبدأ يربط إنه هذه المشكلة بالجهاز.
0: نعم.
1: فسحبي للجهاز بطريقة مفاجئة بدون ما أنا أشرح للطفل الخطوات الأساسية أو الخطوات الصحيحة، هذه خطأ. نحن نبدأها تدريجيا.
0: نعم.
1: إذا أنا عرفت أنه هو مستوى نزل بسبب الأجهزة الإلكترونية، خلاص أنا أول حاجة أستوعب أنه أنا سببها، أنا اللي جلبت هذه الأجهزة للبيت.
0: نعم.
1: طيب أنا كيف راح أتصرف؟ أتكلم مع الطالب نفسه، أنت مستواك الدراسي بدأ ينقص، إيش الأسباب؟ هل أنت تحس أن المدرس مثلا شرحه ضعيف، مثلا علاقتك أو مع أصدقائك، هل تتوقع أن الجهاز هو السبب؟ أنت حاول تعرف الأسباب من الطفل نفسه. طيب وصلنا لحل اللي هو أن الجهاز سبب من هذه الأسباب، أبدأ تدريجيا. إذا إحنا إذا نتطرق في أمور مثلا حتى يقول لك الناس المدمنة، هل إحنا نقطعها قطعا تام من البداية، كل شيء تدريجي.
0: نعم.
1: فأنا أبدأ معاه خطوة بخطوة، اليوم أقطع أقلل ساعة، بكرة أقلل ساعة ونص، اللي بعد وأنا ماشية تدريجية لحد ما الطفل نفسه يستوعب أن هذا كان السبب نقص مستواي في الدراسة.
0: جميل.
1: بس تكون بطريقة واعية وذكية.
0: نعم. طيب، هذا بالنسبة للعقاب مثلا الابن اللي يعيش عن طرف من الأطراف، لكن يقودني أيضا السؤال مثلا أنه خلاص يعني الابن لما يعيش في بيئة معينة، مثلا بيئة الأم تختلف عن بيئة العيش في بيت الأب، وهم منفصلين، فكل واحد يعني له أسلوب وطريقة عيشة معينة. الابن أحيانا تلاقيه ما يقدر يتأقلم مع الطرف الثاني، وفيه يصير خوف، أو أنه يكون عنده خوف بسبب مثلا تراكمات استمع لها عند الطرف الأول. فكيف ممكن أيضا يكون العقاب مثلا لما الطرف من الأطراف لما يشوفوا ابنهم ما يحترمهم أو ما يجي لهم الزيارات بين فترة وفترة ويبدأ يبتعد؟ إيش هي الأسباب وإيش العقاب المناسب أيضا للتعامل مع هذا الطفل؟
1: طيب انت ليش فكرت فيها في العقاب؟ ليش ان الطفل يتعاقب الحين؟
0: لأن شفت كذا أكثر من موقف أستاذ الدلال، يعني ما أعرف، يعني واحد من الأصدقاء يعني ما قادر يمسك ابنه بشكل صح، تلاقي إنه يقول له لا، يعاند، عنده عناد وعنده كذا أسلوب، يتعامل بأسلوب عند أسلوب إنه يحاول ينرفز مثلا أبوه على أساس مثلا ما يروح، أو أنه على مزاجه، يتعامل بمزاجية بسبب مثلا الأب يوفر له كل شيء، تعرف يلاقي بين فترة وفترة يعني، فيحاول أنه يهيئ له كل الجو المناسب، بغى تلفون عطاه آيباد يعني إلى آخره، بسبب مثلا الاشتياق، البعد، ولأيام كثيرة. الابن هذا تمادى، فصار إذا ما تشتري لي ما بجي معاك، ما تطلعني ما بسوي، وهكذا.
1: الان ايوه، لان هي يعني الحين انا ليش انا عذرا على السؤال، فقط لان انا بسيط اشوف تفكير الاب كان كيف كان. فنحن لو نجي نرجع للمشكله الاساسيه، فالمشكله نحن نحصلها في الاب.
0: نعم.
1: الاب من البدايه ما عمل توازن.
0: نعم.
1: احنا كلنا لو بدنا نعطي اولادنا حتى عيوننا.
0: نعم، صحيح.
1: لكن إذا نرجع لتربيتنا، لأبائنا، لأمهاتنا، كيف ربونا؟ ربونا كل شيء تدريجي، كل شيء فيه توازن. أنا ما ينفع أنا أفرش لها البساط وفجأة أنا أسحب البساط من تحت رجله.
0: أيوة.
1: إذا أنا يعني كانت الحين إحنا خلاص نقول أنه صار الموضوع والغلطة صارت وأن الفراش انفرش للطفل، الحين أنا كيف أبدأ أقلل من هذا الموضوع؟ أبدأ أقللها تدريجي الحين خلاص، لأنه هو صغير، هو خلاص تبرمج عقله على هذه التربية، على هذه الحياة، على هذه الرفاهية.
0: نعم.
1: ما يصير أنا فجأة أنا أسحبها منه بدون أسباب. فأنا أجلس مع الطفل
0: يعني
1: نفسه.
0: هنا خطأ الأب لأنه
1: خطأ
0: ما
1: من
0: حط
1: الأب.
0: حدود. أنا قلت له هذا خطأك،
1: أيوه،
0: لأنك ما وضعت حدود من البداية.
1: ومن البداية وبعدين في النهاية إحنا ما نقدر نلومه، هو يمكن اللي كان تفكيره أنا هذا ولدي وحيدي وأريد أعوضه وأريد، فهي منظور يعني معتقد إنه أنا عشان ما أقلل منه لأن أنا ما أشوفه غير بين الفترات، وإحنا بعد ما نقدر نلومه، بس كانت بطريقة، يا ريتها كانت بطريقة متوازنة،
0: نعم.
1: كانت بطريقة فرش للبساط. الحين هو تورط إنه أنا الحين كيف أسحب البساط؟ فلازم شوية شوية يعني إنه إحنا نبدأ معاه تدريجي. في البداية يصير اتفاق بين الأب وبين الابن،
0: نعم،
1: إنه بس بدون ما أنا أسمع إنه أنت عندك، أنت أنا سويت لك، أنا عملت لك، أنا كذا. الطفل ذكي بيحط في باله ترى أنت أبوي، أنت ولي أمري، أنت مجبور تعمل لي هذا الشيء.
0: نعم.
1: طيب الأب الحين كيف يتعامل؟
0: يقول
1: يتعامل
0: الابن
1: معه
0: كذا
1: ايوه يقول، لان الحين الجيل الحين سبحان الله اذكياء، حتى لدرجه ان انت تستغرب احنا نوصل لمرحله انه نقول الطفل ما يحترم،
0: يعني
1: ما
0: احيانا
1: صار
0: نقول
1: يحترم.
0: والله انت امي، ما عندي ام غيرك، لازم توفري انت ابوي،
1: ايوه
0: يعني انت
1: لازم توفري.
0: ايوه
1: ايوه اما احنا كنا ما نتجرأ نقول هذا الكلام
0: صحيح.
1: لابائنا وامهاتنا،
0: نعم
1: لان عودونا على حاجه معينه، على رتم معين هو عنده، بس هو يقسم بيننا احنا كاولاد، يعني يعطينا كل شيء بحدود. فاحنا كبرنا وتعلمنا انه
0: وكان
1: احنا ما
0: في
1: كل
0: يعني
1: شيء
0: كان
1: نزينه
0: يزرعوا فينا الاحترام،
1: جدا.
0: اللي أكبر منا إن نحن نحترم قدر الإمكان، إن ما نقدر حتى نرد، حتى لو
1: لان
0: يكونوا مخطئين في حقنا، خلاص
1: ايوه
0: هم أولياء
1: خلاص
0: أمورنا وهم
1: احنا
0: أكبر منا في احترام،
1: بالضبط.
0: هم أدرى بهذا
1: فكان
0: الشيء. نعم
1: ايوه فكانت فكرة الاحترام عندنا رقم واحد. الحاجة الثانية اللي هي التوازن في الاشياء اللي يعطونا اياها، احنا ما كنا نحصل على الاشياء بالطريقة اللي الحين الجيل يحصلها،
0: صحيح.
1: وكنا نفكر فيها انزين طيب انتوا عندكم، بس ما كنا نتجرأ نقول انت عندك ليش ما تعطيني. بس مع مرور الزمن فهمنا السبب. الحين لما صار عندنا الأولاد فهمنا السبب ليش كانوا يوازنوا أو يعني يقللوا هذه الأشياء يعطونا إياها،
0: نعم
1: لأن كل حاجة في وقتها.
0: نعم صحيح. إنزين، هل ممكن نطبق نفس المهارة ولا لا؟
1: طبعا كل شيء، ترى كل شيء
0: ولا نقول لا خلاص هم جيل غير وصعب؟
1: لا لا لا، كل شيء كل شيء احنا نقدر نغير. احنا كيف نكتشف، كيف يعني نعرف هذه المهارات؟ ترى هي كلها نستكشفها جيل بعد جيل.
0: نعم
1: ترى الحين هذا الجيل اللي بعده يمكن بيجي بمهارات بتحديات اكبر من هذه. هل احنا بنقول احنا ما راح نتعايش معاها؟ احنا مجبورين نتعايش معاها،
0: نعم
1: بس نتعايش معاها بوعي.
0: جميل.
1: ابحث عن الحلول أكثر من إني أنا أبحث عن المشكلات.
0: جميل.
1: كل مشكلة ولها حل، ودائما نقدم الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة.
0: نعم
1: ما يصير أن أحل أنا كولي أمر أو أنا كمدرب أو أنا كقائد، أنا أتعامل مع غيري بفراخ، بقلة وعي، بقلة احترام. أنا عمري ما راح أوصل للنجاح،
0: نعم
1: وعمري ما راح أوصل للاحترام، أو عمري ما راح أوصل للهدف اللي أنا حطيته.
0: بشكل عام
1: فالوعي
0: أستاذة دلال، يعني وقبل الختام بسأل سؤال وأريد الإجابة، قد تكون هذه الإجابة شافية عند الكثير من المستمعين وأكيد بتريحهم، وممكن تكون هي الإجابة الأوضح من خلال تواجدك واستغل تواجدك معنا. هل اليوم يعني في علاقاتنا الاجتماعية أو علاقاتنا الأسرية أو علاقاتنا بأبنائنا أو علاقاتنا أيضا مع زملائنا في العمل وأقراننا من الزملاء في مختلف المجالات المختلفة، هل تقديراتنا خاطئة اتجاه بعض في بعض الأحيان والمواقف؟
1: إذا كان القرار مستعجل،
0: إذا كان القرار مستعجل.
1: يعني أنا ما أحكم على شخص أو على إنسان وأنا ما فهمت النقاط، يعني ما، لأن أحس إن أنا ما أوصل للظن أن أعطي وقتي قبل لا أصدر أي قرار أو أي حكم. أشوف كل النقاط، ومثل ما قلت لك دائما قبل إصدار أي قرار تنفس لمدة 3 ثواني. إصدار القرارات الخاطئة يدمر علاقات. الهدوء والابتعاد عن الضغط يعطينا إحنا إن إحنا نصدر قرارات صحيحة وناجحة.
0: جميل.
1: فعدم الاستعجال في إصدار القرار يطول بالعلاقات.
0: جميل.
1: فالاستعجال أو القرار وقت العصبية أو وقت الجدال أو وقت أي قرار أنا راح أصدره، تأكد أنك أنت راح تندم عليه بعدين.
0: جميل.
1: فالإنسان الذكي، الإنسان الواعي، هدوءه، تمالكه لأعصابه، راح يعطيه قرارات ناجحة في حياته، يستمر هو فيها وهو مرتاح واللي حوله مرتاحين.
0: يعني هل المهارات هي اللي تقودنا إلى الدبلوماسية الاجتماعية أو نقول هذا الإنسان دبلوماسي مع أولاده، دبلوماسي مع زميله، دبلوماسي مع كل اللي حواليه، ويقدر يكتسب كل الناس اللي حواليه.
1: لأنه اكتسب هالمهارة، مارسها يوم عن يوم.
0: نعم.
1: فهي كلها مهارات إحنا نحتاج نكتسبها. يعني أنا الحين ما بروح أقول لك إن إحنا قادرين نكتسب مهارة جديدة من اليوم، أنا أقول لك أنا بكرة خلاص عندي مهارة جديدة، لا، أنا قررت أنا أطبقها، أستمر عليها لحد ما تكون عندي مستمرة، يعني كأسلوب حياة.
0: جميل.
1: هي القرار، تطبيق، تكرار، استمرار، احنا نوصل للنجاح، احنا نوصل ان اكون قائد مؤثر، ان اكون اب مؤثر، ان اكون انسان لي اثر.
0: نعم. كلمة أخيرة توجهيها، وكيف ممكن يكون هذا الأثر أيضا في التغيير لكثير من المهارات والأساليب في حياتنا، له أثر أيضا على مجتمعنا وعلى أهلنا وعلى اللي حولنا واللي يحبوننا.
1: نصيحتي للجميع، أنصحها، نصحتها نفسي وأرجع أنصحها لنفسي، التعلم والتطوير، القراءة. إذا إنسان ما يحب القراءة يسمع بودكاست، يسمع توكيدات إيجابية، أحاول أطور من نفسي، لأن عقلية النمو هي اللي تساعد الإنسان أنه هو يكون إنسان ناجح. إذا أنا جلست اليوم بمكاني وأنا لا تعلمت، لا تطورت، لا غيرت من عادة سلبية، من عمري ما راح أوصل لهدفي. فالإنسان مع التطور ومع عقلية النمو ومع النجاح والاستمرار راح يوصل إن شاء الله لهدفه بطريقة ناجحة.
0: شاكر لك. نعم تفضلي.
1: بغض النظر عن اللي أنا أقول، أنا راح في ناس عندنا ما شاء الله دراسات جامعية، بس لو تيجي عليهم من الجانب الآخر هو ما يقدر حتى يصدر القرار. التطور في المهارات هذه هي اللي تساعدك على النجاح ووصول لهدفك.
0: جميل. كل التوفيق لك أستاذة دلال. أولاد ثاني، تشرفنا فيك في استوديو 5، مدربة في التطوير الشخصي والمؤسسي. نتمنى التوفيق لك، ونتمنى لك حياة دائما سعيدة بإذن الله، وكل التوفيق أيضا في مجالك وعملك وتواصلك مع المجتمع. شكرا جزيلا.
1: بإذن الله. شكرا لكم.
0: إن شاء الله بيننا لقاءات قادمة. الله يحفظك.
1: إن شاء الله.
0: شكرا.
1: إن شاء الله.

حياكم الله مستمعين، الوقت يمر بشكل سريع جدا. تعلمنا كثير من الأمور أكيد مع الأستاذة دلال أولاد ثاني، من خلال أيضا المهارة وكيف تعاملنا الأسري، أيضا تعاملنا مع زملائنا أقراننا، أيضا من الشباب الحياة الأسرية وكثير من الجوانب والأسئلة اللي نطرحها من مشاهد الحياة ومن واقع الحياة، وأكيد هي يعني خبرة في هذا المجال والتطوير أيضا الذاتي، وتعرفنا على أيضا التواصل المباشر مع أبنائنا. نتمنى التوفيق لكم جميعا والاستفادة أيضا من الإجابات مع ضيوفنا، وإن شاء الله تكون الإجابة شافية وكافية أيضا للأسئلة اللي تدور في أذهانكم من خلال مواقعكم، من خلال أيضا مواقفكم في هذه الحياة وتجربتكم. وكل تجربة تختلف عن الثانية، ولكن بعض الأمور، بعض الكلام، بعض النقاط مهمة جدا أن نتعلمها، بعض المهارات في حياتنا لكي نكون أكثر سعادة، أكثر أيضا نعيش مع سلامنا ونورنا الداخلي في أعماق قلبنا، يكون كذا هذا النور موجود في حياتنا عشان نحس بأريحية وبراحة. أيضا كل ما اكتسبنا مهارة جديدة في حياتنا وفي تعاملاتنا أيضا الاجتماعية، كل ما نحن حسينا براحة، وكل ما أخذنا أيضا بعض الأمور يعني بهداوة وبتركيز ونقدر نتخذ القرارات فيها. شكرا جزيلا لكل الرسائل اللي وصلت لنا. عماد الشماخي حياك يا عماد، لك وحشة، إن شاء الله نسمع صوتك بكرة بإذن الله. يقول الحياة دراما قد تكون سيئة في الإخراج، عندما تتوقع الفرح يأتيك دائما بعض مواقف الفرح بالخيبة، وعندما تعلن الحداد تتوقع الأسوأ، تفتح لك الأبواب وتجعلك تبدو كأحمق بالغ في القلق. ماذا يقول عدنان في هذا الجانب؟ والله ما عندي كلام، كلامي كل اليوم سألته والأسئلة اللي طرحتوها سألتها مع الأستاذ دلال. كيف أمورك أنت؟ عساك بخير. شوف الحياة ومشاهدها ومواقفها هي دروس، ودائما أنت تأخذ الدرس، يا تتعلم منه يا تتخذ فيه قرار. لكن مثل ما ذكرت في سياق حديث السابق، حاول أن تعيش بهدوء وسلام نفسي لتجد النور الداخلي في نفسك. تحياتي لك، شكرا على تواصلك يا عماد. سليمان العاصمي تحياتي لك، سعيد جدا أيضا بمتابعتك. شكرا جزيلا لكل من بعت لنا الرسائل على 7244200009. حلقتنا اليوم كانت ما شاء الله ممتلئة بالمعلومات، بالمحطات، بالفقرات. غدا بنلتقي معاكم من جديد بموضوعات جديدة، وإن شاء الله نسمع أصواتكم لنكشف أبواب وسوالف جديدة ضمن 10 أبواب خصصناها بأسئلة تتنوع بين المحبة والصداقة. يقول عدنان خسرت المباراة. يا عدنان علي بن خاطر النجادي، ما مني انت وحدك، يعني قلت لي أنا نازل المباراة، قلت لك صيف يا علي، هدي يلا هارد لك، إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة تفوز في المباراة يا علي بن خاطر نجادي. شكرا لتواصلك أيضا معنا ومتابعتك لبرنامجنا. مجموعة من الرسائل ومجموعة من المكالمات إن شاء الله ستكون معنا في حلقة الغد ضمن المحطات المنوعة معكم في طاولة استوديو 5 عبر أثير الشباب FM. معكم في الإخراج المنتصر بالله العامري، مسي عليكم بأحلى مساء، وهذه تحية من ناقل الصوت. معكم في الإعداد والتقديم أخوكم عدنان الميمني. إلى الملتقى في أمان الله.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو، أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
3: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
4: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
5: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أخيرا مونتيال جول.
4: سين يا طويل العمر سين يا طويل العمر سين.
5: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
6: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
4: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: redan. Montiel, Montiel, Montiel, goal!
1: Syl är duin eller hammer syl. Syl är duin eller hammer syl.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. المونديال عبر إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مونديال 2026.
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سيل سيل يا طويل العمر سيل سيل البطولة سيل.
0: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
2: أخيرا مونديال مونديال مونديال
0: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا ابتداء من يوم الأربعاء من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: أنا توني عرفت إنه شيء كأس عالم بدأ.
4: توك عرفت
3: من سمعت صوتك وصوت صادق.
5: بارك الله فيك يا سمير.
6: الله. هذا البرنامج عرفنا بأشخاص ما شاء الله تبارك الرحمن.
4: الحمد لله.
6: نفتخر بمعرفتهم.
7: يا مرحبا بكم، مبروك عليكم المركز الأول في الإذاعات المسموعة العمانية إذاعة الشباب. بارك الله فيك. تستحقون صراحة.
4: هذا بتواصلكم بارك الله فيك.
3: ما شاء الله منشطين البرنامج. ما شاء الله مخلين الهادي مرة يكون. يكون في قمة
5: يطلع ما عنده من حماس
3: قمة النشاط، يعني حتى اللي ما يعرف شيء بالكرة يدخل يعني عليكم. ما شاء الله أسماء جديدة أشوفها، أنا أسماء جديدة أشوفها في البرنامج. أنتوا مدرسة
4: الله عليك، هذا يعني صادق يعني. جامعة كاملة يعني.
3: نعم الجامعة بعد فيها مؤهلات. أنتوا لا أنتوا مباشرة
8: الماجستير ده أدى لإعدادية ولا بعد
5: مع البروفيسور حسين
3: بدون مدرس على طول.
4: نعم على طول. ايوه
8: هذه بقت مدارس يا جدعان، فين مدارس زمان؟ والله

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسين إذا صادق جوهرة البرنامج فأنت ياقوت
1: ياقوت
0: ياقوتة البرنامج عشان نفس الجوهرة. يا سلام.
1: من ايش يسموها؟
0: ايوه
1: ثمينه من
0: ثمينه
1: من
0: الاحجار
1: الكريمة.
0: بس اليوم انت لابس كم زمرد.
1: لابس جوهره غير يا يعني. احسها اقوى يعني.
0: اغلى
2: زمرد ماس ياقوت فيروز عقيق.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام حياكم الله، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجنا مونديال 2026 من إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام. يعني أيام المونديال مختلفة، وضع مختلف، الناس كلها عايشة الأغلب عشان ما نقول بعد أنت إيش
0: دربك يعني.
1: المهم إن الأغلب على مستوى العالم عايش مع
0: أجواء المونديال
1: رغم يعني فارق التوقيت والبعض المنغصات، ولكن الأمور طيبة.
3: يا سلام. تخيلت المشهد أنا الحين، أنا تو في الاستوديو تخيلت يعني.
4: تخيل المشهد إحنا وياك صادق معانا شمالي.
1: أيوة.
4: كله ورود برتقالية وأكلات برتقالية.
1: بعد هي هذه الأكلات البرتقالية، وش الأكلات البرتقالية؟ لكن
4: مكرونية.
1: هاي المكرونية ماله. ها صبري وش طاحت مكرونية هذه. الله يهديك يا عبد الرحيم. اليوم يلعب هولندا.
0: هولندا اليوم. شكلها الصفرية حار عشان كذا ما قدرت تمسكها.
1: والله يا أخي بس شوف برتقالية يعني.
0: نحش المدينية وراحت علينا المكرونية.
1: ما علي عبد الرحيم يا أخي.
0: أطلب لنا توعشة ثاني.
1: بس شفت لونها هولندي. هولندي ولا ما هولندي؟ اليوم هولندي فايزة على اليابان يعني.
0: على هذه اليوم لون برتقالي.
1: اليوم اللون على طول.
0: أعطينا
1: برتقالي ولا برتقالي؟
0: برتقالي. أعطينا هذا عشان ما هذا.
1: تفضل. حياكم الله مستمعينا الكرام. إذا طبعا إيش نسوي؟ نعيش مع الجو مع المستمعين. وطبعا البرازيل ما ننسى أنها تعادلت. بدأ دخول الكبار وبتعادل. لكن أيضا المنتخبات العربية دخلت وما خسرت يعني.
0: المنتخب القطري تعادل في اللحظات الأخيرة مع المنتخب.
1: صفرية حطها بعيد عشان ما تجي السواز عاي كلمة.
0: وبعدين الحرورة لا وبعدين
1: حرورة. مسكين عبد الرحيم. بس اليوم أخاف يخسر يا أخي.
0: مع اليابان ما سهلين. اليابان فازوا في 2022 على إسبانيا وعلى ألمانيا.
1: بالضبط. وما ننسى مباراتهم مع بلجيكا اللي كانت في 2018 كانت نارية يعني. فريق مش سهل اكيد، وما يعني ما في فريق سهل صراحه.
0: بالضبط. واصل كاس العالم طبعا.
1: واصل كاس العالم لازم. لا تقول لي انا والله يعني ما اعرف، اريد مجموعه سهله واريد مجموعه ما فيه. تلعب بروح قتاليه تمشي،
0: ما تلعب
1: تجلس على هذا الروح الانهزاميه الاوليه هذه، ما حد يسوي لك شيء يعني.
0: بيخطفوا عليك وبروحهم.
1: ايوه. اليوم شفنا طبعا استراليا وش سوت مع تركيا.
0: بالضبط.
1: اللي طبعا بالغ وليد الخفيف انه مدح تركيا كثير،
0: لكن تركيا ما ظهر بذاك المستوى يعني طبعاً. اللي كنا نتوقع ان المنتخب التركي يظهر.
1: بالضبط. المغرب قدمت مباراه كبيره صراحه.
0: المغرب قدمت مباراه كبيره الشوط الاول، اول ربع ساعه يعني. شفنا ان مثل ما قال كثيرين وصفوا انه الفوانيل كانها متبدله يعني. المغرب كانها البرازيل والبرازيل كانها المغرب.
1: لما تكون داخل بثقة. محمد وهبي إيش قال مدرب المغرب بعد المباراة؟ قال أنا يعني راضي عن التعادل لكن ما أحس بالنشوة لأن أنا كنت جاي عشان أفوز.
0: بالضبط.
1: سمعت كيف؟
0: شفت هذا الثقة؟
1: شفت لما تروح تلعب مباراة يعني ما تقول لي يا أخي والله أنا يعني تدور عذر يمين وشمال، لا تدخل على طول الملعب وقاتل. ها؟ حمس شوية.
0: زي أنت ما كنت مدرب.
1: رينارد اثنين. والله يا اخي الحي فيك. الو. صح. بعدين
0: عندك المؤهلات.
1: بعدين الاتصالات لا تستعجل.
0: عندنا اليوم واجد كلام. مباريات يعني
1: بدأت تتحرك والكبار بدأ يدخلوا. المنتخبات العربية كما أظني أول مرة في التاريخ مباراتين ورا بعض ما تخسر المنتخبات العربية فيها. ضيف على ذلك أن أيضا المنتخبات الآسيوية الآن ما خسرت، لو حسبنا المنتخبات المتأهلين من القارة الآسيوية يعني فوزين وتعادل، ولا أنا غلطان بعد في شيء، فبانتظار المزيد.
0: وبعدهم المنتخبات العربية الباقية اللي راح تلعب إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. هذه تحياتنا في البداية، صادق اللواتي حسين العميري ومحمد الشملي، حياكم الله.
5: We are ready.

0: لأي واحد برازيلي إذا يشجعه ويقول لك إن الهولنديين صامدون والهولندا إلى النهائي.
1: عم يسمعوك ترى.
0: أريد أي واحد برازيلي تجيب لي على الخط عب على جنوبه ما اللي بس إن ذاك.
2: ترى إن البرازيلي ترى قالها السنوات الماضية.
0: أقول لك البرازيل نعم. هذه المرة بس أنا أقول لك بس ها مهجة لكن غير ما يروح مكان.
1: البرازيل وش كان مهجة؟
2: ما أعرف هذه الكلمة موجة ولا إيش
1: موجة موجة ما أعرف
2: هي المهم إنها تمشي
3: وارد بذل أصوات طيبة راعي موجة ومهجة ولا إيش اللي دخلنا
2: أيوة
3: يشجع هولندا وبيطلع من الدور الأول الدور الثاني ويصير هذه الحشرة الاعتيادية هذه حالة
2: بس ميك كثرت عليه يا أخي سمير شوي
3: بيزعل علينا مقبول قيض الحين بيدخل على الخط نوبة بيقول هولندا حالها الكاس وهذه الأمور اللي تعودنا عليها
2: والله يا أخي الهولنديين من فترة طويلة من يوم 2010 بدينا البرنامج وهم نفس الكلام
3: إيه ويحشر الدنيا
2: حشروا أيوة صحيح
3: يعني أصوات وضجيج وكذا وفي الأخير قال لك والله الطقس أثر علي
2: وآخر يوم يسكروا تلفوناتهم بعدين يوم
1: حلو هذا الطقس أثر علينا
4: على سمير ماله هولندا
2: ما أعرف إيش دخلوا في هولندا الله يهدي يعني
4: والله يعني أوين بيجي الهولنديين بيجي الهولنديين والحر نحن خلاص على فكرة
1: لأن كلامه بعد منطقة واجد تتكلم وفي آخر شيء ما تسوي شيء
4: أقول لك وهم البرازيل مو
1: هم عندهم نجوم
2: خمس
4: بعد النجوم يوم ما
2: تتلألأ بعدين
4: انت تعرف للجايبين من شلوتي
1: هي
4: عشان
1: نجم السادسة
4: هاي السادسة هي بطيخ انت والله هذا البرازيليين ترى واقف شايفين نفسهم
1: بداية مع آخر أخبار مونديال 2026 Let's play football
2: المنتخب القطري ينتزع تعادلا تاريخيا بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من ضائع من أمام المنتخب السويسري في الجولة الأولى من منافسات المجموعات الثانية وهي أول نقطة يحققها المنتخب القطري في مشاركاته في البطولة
5: أكرم في التقدم أكرم في المحاولة لمسة في اليسار هما بعرضية راسية الله الله الله الله
1: واصل المنتخب المغربي ما فعله في كأس العالم قبل 4 سنوات وفرض التعادل إيجابي 1-1 على البرازيل الفائزة باللقب 5 مرات في قمة كروية قوية جرت فجر اليوم ضمن منافسات المجموعة الثالثة وسط أفضلية لأسود الأطلس أرسل إبراهيم دياز تمريرة أرضية متقنة نحو الصيباري الذي انفرد بمرمى أليسون ووضع كرة ساقطة جميلة داخل شباك البرازيليين إلا أن فينيسيوس نجح في ضرب الدفاع المغربي وأدرك التعادل لتسيطر بعدها البرازيل لكن من دون فعالية على شباك ياسين بونو
5: طبعا مع حضور أسماء كبيرة ولكن كان في راب هذه كرة بينية ممتازة اسماعيل الصيباري طال الصبر يا الصيباري اسماعيل جاب الخبر السار اسماعيل الصيباري ياس الشباك البرازيلية في هذه اللحظات هذا هو المنتخب المغربي الذي يجسد معنى الحلم عندما ألهم العالم بأدائه
2: ولحساب المجموعة ذاتها حققت اسكتلندا صباح اليوم فوزا مهما على هايتي بهدف في محاولة منها لبلوغ دور 32 حيث ستلتقي بالمغرب في 20 من الشهر الحالي
5: هذه الكرة من بندوك خطيرة الشبكة ترتب أمك سجلها هيا بالشبكة كرة صام مكان يعلن عن تقدم المنتخب الاسكتلندي سجلها شون شلون يفرح الجمهور جمهور التارتان جمهور اسكتلندا انتظر هذه اللحظة لحظة تاريخية المنتخب الاسكتلندي يتقدم يا سادة 1-0
1: لحساب المجموعة الرابعة ظفر منتخب استراليا بالنقاط الثلاث على حساب منتخب تركيا بالفوز عليه بثنائية نظيفة. وتألق الحارس الصاعد باتريك بيتش بتصدياته الحاسمة ليسهم في تحقيق انتصار استرالي هام أمام 52 ألف متفرج على ملعب بي بي سي بليس في فانكوفر. ويلعب منتخب استراليا في مباراته المقبلة أمام منتخب أمريكا، بينما يلعب المنتخب التركي أمام نظيره منتخب باراغواي.
6: هذه كرة، هذه انطلاقة استرالية، الله على المرور، الله الله الله الله. يا أيها الساحر، يا أيها الموهوب، توقف هنا في هذه اللحظة وفي هذه الكرة، يأتي ليضيف بل ليسجل أول أهداف في المباراة للمنتخب الأسترالي في ضربة.

0: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يصدر بيانا رسميا حول ركلة الجزاء التي تحصل عليها المنتخب السويسري في مباراتها أمام المنتخب القطري والتي انتهت بالتعادل بهدف، مؤكدا حدوث عطل فني مؤقت ساهم في عدم ظهور خطوط تقنية التسلل الآلي قبل احتساب ركلة جزاء لمنتخب سويسرا، لكن تم تدارك الموقف سريعا وتم حل المشكلة في ظرف وجيز. وأضاف الفيفا أن هذا العطل لم يؤثر على عمل غرفة الفار، مؤكدا أن الإجراء المعتمد للتحقق من الحالتين لم يظهر وجود أي لاعب في حالة تسلل قبل الإعلان عن ركلة الجزاء.
1: والمنتخب الألماني يبدأ رحلة البحث عن اللقب عالمي خامس عندما يواجه منتخب كروساو الذي يسجل ظهورا تاريخيا في المنافسة، وذلك في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة كأس العالم لحساب المجموعة الخامسة، حيث يطمح الألمان في تعويض ظهورهم الباهت في النسختين الأخيرتين بخروجهم من الدور الأول، فيما يخوض منتخب الموجة الزرقاء البطولة ممثلا لجزيرة كاريبية صغيرة في ظهور تاريخي يسعى من خلاله لتقديم نفسه على أكبر مسرح كروي في العالم.
2: يفعلها سيرج غنابري الدقيقة السابعة من انطلاقة المباراة، هرب غنابري راح سيرج انطلق وتوغل أمام الحارس، مر من أمام المدافع بهجمة معاكسة.

وتتجه الأنظار إلى ملعب دالاس في أرلينغتون بولاية تكساس، حيث يلتقي منتخب هولندا بنظيره الياباني في افتتاح مشوارهما في البطولة. ويدخل المنتخب الهولندي اللقاء بطموح تحقيق بداية قوية في مجموعة توصف بالأكثر تنافسية، مع تاريخ طويل من الإخفاق في الوصول إلى منصة التتويج رغم بلوغه النهائي 3 مرات، بينما يعتمد على خبرة عناصره الدفاعية بقيادة فيرجيل فان دايك للحد من خطورة الهجوم الياباني. في المقابل يواصل الساموراي حضوره المتصاعد عالميا بفضل منظومته الجماعية السريعة، آملا في تحقيق انطلاقة قوية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية في البطولة.

فيما تعود ساحل العاج إلى نهاية كأس العالم بعد غياب دام 12 عاما، وتستهل مشوارها بمواجهة صعبة أمام الإكوادور ضمن المجموعة الخامسة فجر يوم غد الاثنين، ويعزز فوزها على فرنسا وصفة بطل العالم بنتيجة هدفين لهدف، والذي أدى إلى تنازل الأخيرة عن صدارة التصنيف العالمي لمصلحة الأرجنتين حاملة اللقب. ثقتها بقدرتها على مقارعة أفضل المنتخبات بالعالم. في المقابل أكد الفوز على غواتيمالا 3 أهداف دون مقابل في المباراة الودية الأخيرة تطور الإكوادور في السنوات الأخيرة، إذ لم تتعرض لأي خسارة منذ سبتمبر في عام 2024، ومكنتها هذه السلسلة من إنهاء تصفيات أمريكا الجنوبية في المركز الثاني خلف المنتخب الأرجنتيني. وتسهل تونس مشوارها في المونديال في الساعة 6 من صباح يوم غد الاثنين بمواجهة قوية، وهي مطالبة بكسب نقاطها 3 لقطع شوط كبير نحو الدور الثاني عندما تلاقي السويد في مونتيري، حيث يجد نسور قرطاج أنفسهم أمام اختبار حاسم مبكر عليهم فيه التفكير بكسب النقاط 3 لتأمين إنهاء دور المجموعات في المركز الثالث على الأقل بالنظر إلى قوة منافسيها المقبلين أو منافس

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي البطولة.
1: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
3: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
1: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا ابتداء من يوم الأربعاء من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: جسد معنى الحلم عندما ألهم العالم بأدائي وروحي الجماعية.
5: يا قوم لا برازيل بعد اليوم.
6: بس
5: ترى شوف في يعني في إخوان يعني إعزاز هم من أنصار البرازيل
6: بيزعلوا عليك يعني.
5: أيوة فمنزعجين من العبارة هذه. يا قوم لا برازيل بعد اليوم.
7: شوف بقولك شيء، أنا صح متعصبة، أحب البرازيل وضايق لما أسمع حد يتكلم عن البرازيل، أوكي؟ لكن بالنهاية دي كرة قدم.
6: أنا سمعت إنك ما تشوفين المباراة. وين؟
7: أنا ما أشوف المباراة لأني متعصبة جدا. إن شاء الله بإذن الله تعالى بنتلاقى وبطلبك بعدني وبقول لهم وبقول لهذول اللي جالسين للبرازيل والبرازيل كنا جالسين لهم غصة، بقول لهم هذه هي البرازيل، وعندما يكون النبض البرازيل الكل يسكت ويتكلم، لأن في النهاية برازيل برازيل يعني.
5: يا قوم لا برازيل بعد اليوم.
8: يعني لو طلع البرازيل بالوقت هذا عكس عكار في البرازيل.
9: أنا أكتع المغرب، والمغرب قايل لك أمس ترتفع ارتفعت فوق.
6: ارتفعت بعد ترتفع إن شاء الله.
9: إن شاء الله تعالى إن شاء الله كأس العالم تشل المغرب ولا تشل دولة ثانية.
6: إن شاء الله. ولا تنسى الوعد ترى. ها
9: الوعد حاضرين، نروح على طنجة.
6: هي طنجة على طول
9: على طنجة وجدير. يا جماعة مغاربة هنا موجودين جميع جنسية هنا والحمد لله مرتاحين، الجماعة جوهم طيب جميع مغاربة، وهذا واحد مغربي عندي
6: ما شاء الله مراسلنا الوالد حمد.
10: ألو السلام عليكم. الله يبارك فيك سيدي، طول عمرك إن شاء الله.
6: ديما مغرب إن شاء الله، كيف شعورك؟
10: والله شعور يعني لا يوصف صراحة، يعني هذا افتخار لنا للجميع العرب كمان يعني.
6: يا الله الحمد لله، فرحة مشتركة
10: حبيبي. الله يخليك، تسلم تسلم الغالي،
6: بارك الله فيك. يلا ان شاء الله الله يديم عليكم الفرح دائما.
10: امين امين يا رب.
6: حياك حياك.
9: هلا حبيبي.
6: يبغى له صحن عيش ولحم؟
9: لا يحتاج لك صحن، لا عندهم كسكس معهم، هذا كسكس مال المغرب،
6: مال المغرب، الاكله المغربيه.
9: ايوه اكله المغربيه كسكس،
6: بس عطهم عيش ولحم احسن احسن.
9: لا لا ما
6: لانهم مهني في عمان. في عمان. تمام تمام
9: مشكور. على جادير على طنجه على جميع يعني في المغرب الطيبة، وهالجماعة الطيبين ذا موجودين.
11: إذا المجتمع ده.
1: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
6: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا مونديال 2026. هذا البرنامج طبعا الذي يواكب الحدث العالمي الأبرز على مستوى كرة القدم، بطولة كأس العالم. أكيد يوم أمس شاهدنا نتائج إيجابية للمنتخبات العربية في أول ظهور المنتخب القطري أمام المنتخب السويسري، تمكن من انتزاع نقطة ثمينة بعد تحقيق هدف عن طريق بوعلام وخوخي. في الوقت القاتل ونتيجة تاريخية طبعا للمنتخب القطري، وبالتالي يعني شفنا حسين مباراة المنتخب القطري والتراجع الكبير اللي حصل امام المنتخب مع المنتخب القطري، لكن تمكن من تحقيق هذه النتيجة الإيجابية.
12: يمكن كانت سيطرة سويسرية، يعني نسبة الاستحواذ 68% مقابل 32، كل أرقام لمصلحة سويسرا. تخيل 26 تسديدة من جانب منتخب سويسرا مقابل 6 للعنابي. منتخب سويسرا حصل على 10 ركنيات مقابل 3 لمنتخب قطر. سويسرا لعيبة سويسرا لعبوا 576 تمريرة،
6: نعم،
12: من بينها 527 تمريرة صحيحة في مقابل 278 تمريرة لقطر،
6: نعم،
12: منها 200 تمريرة صحيحة.
6: طيب
12: هات هات هات، عندك اتصال؟
6: عندنا اتصال، حياك اسحاق.
13: الله بالخير صادق ابو علي، والله يعطيكم الصحة والعافية وجهود طيبة والحمد لله على السلامة عودا حميدا. يعني الأيام تركض، هذيك اليوم تكلمنا في كأس العالم الأخيرة كانت قطر، اليوم ما شاء الله قد 4 سنوات خطفاً كذا بسرعة،
12: سبحان الله.
6: الأيام تمضي،
13: هي تمضي يا أخي، والله كلها من أعمال الله. كيف صحتكم عساكم؟
6: حياك الله يا إسحاق، الله يسلمك بارك الله فيك.
13: سوى أبو علي بيقول إسحاق وش دخله في كرة القدم؟
12: لا لا ما قلت شيء، لا حاجة نحن نعرفك أنك فرنسي بعد.
13: أيوة فوق فورساج يا فل دو بروغرام.
12: ترجم شوي، لحظة نشغل،
6: خلي يكمل، ما كمل جملة،
12: نشغل جهاز الترجمة لحظة. بنشغل جهاز الترجمة وانت عطنا اللي عندك.
13: اوكي الوغ دابور اون دي بونجور تو الموند،
6: يقول لك حياك الله معانا.
12: ايوه الله يحييك.
13: بيان سور نو سابوتي لاكيب دو فرانس كوم دابيتو،
12: يعني شكله
6: المنتخب الفرنسي جاي بقوه هذه المره وما بيخسر البطوله.
12: الله الله،
6: نفس ما خسر في 22.
12: نعم
13: كوم فو كونيسي لوكيب دو فرانس ان فور كيب لاني لا تغني كوب دو موند الى بيرديو لو ماتش فينال افيك لوكيب دارجنتين.
12: آخر شيء يعني
6: الأرجنتين، يعني حتى إنه خسروا المرة الماضية
12: بالغصب، يعني
6: مع الأرجنتين، لكن هذه المرة ما راح يخسروا، والملاقاة والوعد في شانزليزي
12: شكله بينه وبينه.
13: Exactement et comme vous connaissez aussi l'équipe de France il y a un jeune joueur nous avons par exemple trois qui dans un qui donc beaucoup de joueurs professionnels international donc سوف جو بونس لوكيب دو فرانس اللي غادي يلعب الكوب دو موند.
12: تكثر تراك على المترجم المسكين،
6: يقول لك اطمن الجماهير مشجعي المنتخب الفرنسي.
12: ايوه
6: المنتخب الفرنسي هذه المره جاي للبطوله وما راح يفرط فيها، وموعدنا نحن في النهايه.
13: وي سي فري سا سا،
6: بالضبط هذا ما قلته.
14: تتكلم انجليزي؟
15: يا
14: اتكلم انجليزي؟
15: يا
14: انا ما اعرفش اتكلم انجليزي، اتكلم فرنساوي؟
13: ما شاء الله عليك،
14: انا اتكلم فرنساوي.
12: لا صار خطير يعني،
13: خطير خطير جدا.
6: ما راح تعطينا
13: ترجمه فوريه؟
12: ايوه عايش هناك ضواحي باريس
13: طبعا.
16: الو
12: نعم، يعني تتوقع للمنتخب الفرنسي انه يوصل بعيد؟
13: والله ابو علي مثل ما قلت له، يعني منتخب فرنسي قادم بقوه وفريق يملك عناصر شابه، ويعني ثلاث فرق فريق واحد، عنده ثلاث تشكيلات، عنده ثلاث فرق من فريق واحد، كلهم شباب وكلهم لعيبه ما شاء الله عليهم، يعني مقدمين اداء قوي وطالعين الحين باريس سان جيرمان من بطوله تشامبيون، وكذلك انتشار لعيبه في كل اقوى الفرق الاوروبيه اعتقد، ومدرب محنك يعني ديشان، فاعتقد الفريق يعني قادم بقوه ومرشح على فكره، مرشح قوي يعني للفوز باللقب، ونشوف بعدهم ما بديه، لكن المباراة الأخيرة اللي مع كأهل العك ما أعتقد يعني تعطي انطباع بأن الفريق
12: اللي خسروها
13: خسرتهم
12: تصنيف،
13: خسر تصنيف، ولكن أعتقد أنه هو عنده يجرب لعيبة ويشوف من اللي يعني التجارب، تعرف المباراة الودية ما
12: ما معيار. لكن وش أكثر مباراة عجبتك للحين؟ يعني
13: والله انا تابعت الاغلب من اخي سهرونا صباح الفجر الساعه 8. اي
12: والله
13: توقيت واجد متعبه، خاصه المباراه امس تعبت فيها واجد.
6: المغرب المشكله فيهم
12: مباراه المغرب لخبطت يومنا يعني،
13: وهذا اللي حصل تراه، وبعدني رحت صباح، رحت عندي اشغال يعني مع
12: الله يعينك.
13: انا اللي شفته صراحه هي مباراه المغرب والبرازيل،
12: ايوه
6: مباراه جميله كانت
12: يعني. لا وطبعا لازم تصلي الفجر بعدين تاخذ لك شويه استراحه وتروح تكمل شغلك.
13: صلينا الفجر ونمنا ونعم الساعه 8 قمنا رحنا الشغل.
12: ما كذا بتشوف سياره سيارتين قدامك في الشارع.
13: الحمد لله ربك ستر يعني. لكن ما نروم نواصل مع مرور الايام.
12: إيه صعبه طبعا الواحد ما يعرف نفسه يعني.
13: واليوم طبعا منتظرين كذلك مباريات غيرها بالليل لكن الحمد لله ما الساعه يعني الساعه 10
6: خبر. شوف الحلو ان مباراه
12: 12
6: مباراه فرنسا والسنغال بتكون الساعه 11.
12: ايوه حلو يعني
13: مناسب وقت مناسب.
6: يوم ثلاثة
13: ضبط
12: عمل
13: مناسب.
12: نعم
13: والسنغال ترى ما فريق يعني ما سهل. شوف الفرق الأوروبية لما
12: بطل أفريقيا
13: قابل الفرق الأفريقية يعني. لما الفرق حتى هم ليش أنا حتى مباراة فرنسا وساحرة يعني أنا قلت اليوم ساحرة عقب بتشتغل زين وحتى السنغال ما راح يعني تذكروا في عام 2000 وأعتقد 2002 لما السنغال هزم في الافتتاح مباراة منتخب فرنسا
12: صحيح 1-0
13: وصار التغيير الكبير التحويل في بطولات كأس العالم اللي هو أنه لازم الفريق المستضيف لازم يدخل تصفيات من هذه البطولة
12: صحيح نعم. هو لما لعبت كان بطل حامل لقب يعني
13: كان حامل لقب لكن من هذه البطولة صار التغيير بعدين الفرق الأفريقية صراحة يعني في البطولات هذه ما تمازح.
12: نشكرك وقلنا بالفرنسية تابعونا على إذاعة الشباب
13: بو دونك رست توجور افيك شباب راديو
12: الأكثر استماعا
13: توجور لو مون كي كوتيلو شباب راديو أومان راديو وانا قدام المسجد ابو علي بس في حال تاخرت.
12: اوكي تمام حياك
6: الله يتقبل ان شاء الله.
12: تقبل الله احسنت
13: شكرا.
15: اي والله كلن يغني بلحانه
12: اي والله
15: كلن يغني بلحانه مع برنامج المونديال والعين سهرانه مع برنامج المونديال والعين سهرانه يقول لك ما تمال جلساته ما تمال جلساته
12: شوف
15: مع صادق وحسين والشميلي ونغماته هلا والله كلن يغني بلحانه كلن يغني بلحانه مع برنامج
12: الحين انا كيف نمسك صادق كيف نمسك صادق قام يتحرك
15: ترى المشكله انه صادق في الكلمات اي اسمه اول واحد اي اسمه
6: عشان كذا ما اعرف اني بسكوت
16: انت ما بتعدلوش الكرسي ليه ما بتعدلوش الكرسي ليه واد
15: والله يسلمك ولكن ان شاء الله اتمنى المنتخب القطري اليوم يفوز يعني كأمنية لكن الواقع ما نعرف ما نتكلم على الواقع لكن أتمنى. وبالنسبة للمنتخب المغربي
12: بعد أمنية بتكون
15: لا المنتخب المغربي لا بيكون توقع أيوة المنتخب المغربي يعني هم حين يقولوا المنتخب المغربي لا المنتخب المغربي صراحة غير على المنتخبات الثانية.
12: إنزين بتكون مع سهارة الليل ولا مع الرقود؟
15: والله اليوم العين سهرانة اليوم
12: سهرانة
15: اليوم العين سهرانة
12: أوه
15: اليوم ترى بس اليوم حدث اليوم العين سهرانة
12: المباريات يخلصن الساعة 10 الصبح ترى
15: براين

0: شمالي ونغمات
1: ونغمات.
0: شفت كيف
1: فنان هذا مشعل؟
0: هذا فنان يا اخي، طلع اشتهر في هذا بعد هذا، بعد ما بدا وفريقه بعد ما لعب،
1: ما لعب الارجنتين،
0: الارجنتين بعد
1: يوم
0: ما لعب.
1: يوم الاربعاء.
0: يا مرحبا يا مرحبا.
1: على 2 4 6 9 8 1 5 1 نستقبل اتصالاتكم معانا، وعلى الواتساب على 7 2 4 4 2 0 0 9. ومسيل شكرا لك على تواصلك. منتصر راس النسورة، نعمنا ما نعيش بلاش، يسدك الجمهور. بس هذه ما حل كمنتصر، ما حل هولندا،
0: هولندا
1: هذا مال الأرجنتين. أيوة يعني شلات بعد تأخذوها مال غير كم بعد ما يستوي. سووا لكم شيء جديد منتصر.
0: ايش
1: اوكي ليش ملوش ونغماته
0: ونغماته يا سلام. هذا نغمات تقليديه
1: الاول، هذه
0: الاول ايوه من التراث، من التراث. يا طارق شو سلس شل السلام ورده. الله الله، بعد شويه ترى المانيا تلعب مع كوراساو الساعه 9. بنخبركم من هي كراساو، لكن خلونا ناخذ سعد. مساء الخير.
2: مساك الله بالنور اخ حسين وصارك، كيف حالكم؟
1: حياك الله يا سعد.
2: بدت الاثاره وبدت التشويق وبدت الكره العربيه تعزف.
1: نعم نعم، شفت المغرب وش سووا؟
2: والله اخوي امس المغرب كانوا رجال حقيقه، لدرجه انه في جميع دول العالم والمعلقين افتكروا ما المغرب هي البرازيل.
1: نعم
0: يعني
2: حقيقة شوف
0: عاد وحدة المباراة متأخرة يعني فصار خلط معه،
2: لكن حقيقة المغرب أمس لعب شوف كيف بطريقة سريعة بطريقة رائعة، وبدأ هو مهاجم.
1: نعم.
2: هذا اللي أربك المنتخب البرازيلي لا حسين ولا حصارك.
0: نعم.
2: بعدين الهدف اللي هو إسماعيل جابه بكرة مرتدة، لكنه هدف رائع ويعلم المهاجمين كيفية تسجيل هدف.
1: شفت ثقة عند المنتخب المغربي. نعم.
2: فريق داخل يعني عنده شخصية باغي يلعب باغي يفوز باغي يحقق.
1: وين تشوفه رايح المغرب؟
2: أنا أقول لك المغرب هيوصل إلى الأدوار قبل النهائية إذا ساعدتهم الظروف.
1: نعم.
2: وساعدهم التحكيم. المغرب يعني يقدر يقارع الفرق الأوروبية بطريقة رائعة، ولعبه رائع جدا جدا، وأيضا ما له رائع يعلم لآخرين.
1: بالضبط. وش تتوقع؟
2: نقطة أيضا اللي هو نعم. اللاعب الموهبة اللي هو بوعدي
1: بوعدي
2: هذا. نعم. لاعب حقيقة عنده لمسات ولو مستقبل كبير جدا جدا،
1: وعمل 18 سنة.
0: سمعنا اليوم أخبار أن ليفربول حطه على الرادار اليوم، خلاص يمكن يبدأ يدخل مفاوضات معه.
2: والله بياخذوا أخوي صراحة. نعم. يلعب شو
0: هو يلعب فرنسا على فكرة يعني، يعني من شئته من يوم صغير كان فرنسا يعني.
2: والله هذا موهبة كروية يعني
0: بيرة.
2: عمره صغير 18 عام، لكنه يعرف
0: الصراحة في خط النص يعني شيء خيالي يعني ما شاء الله عليه.
2: يعني اللقطات اللي جابوهن شبكات تواصل عنه يعني لمسات، هذا موهبة واعتقد تم اعداده منذ الصغر اعتقد. والله اعلم.
1: نعم نعم.
2: ايضا عندك الحارس امس ياسين بولو صارت كان يعني حارس ايضا انقذ ايضا المغرب في اخر ربع ساعه. المغرب شيء حاول يتقدم لي جهرز هدف ثاني، وهذا اكبر غلط شيء ارتكبه المغرب في الدقائق الاخيره. ولكن الحارس كان يقرب جدا وانقذ المرمى من هدفين محققين. ايش رايك؟
0: صح. طبعا البرازيل بعدين سيطرت على المباراة فيما بعد يعني بشكل
1: ربع ساعة
0: كبير.
1: الأخيرة
2: شوف كبير. البرازيل كان أصلا ما توقع أنه المغرب يلعب بهذه الطريقة. وطبعا في الربع الساعة الأخيرة يريد يفرض شخصيته منتخب البرازيل، وعطاء المدرب توجيه أنك يجب تحسن المباراة في آخر ربع ساعة.
1: بالضبط. نعم.
2: ولكن خط الدفاع شوية كان يعني سوى الارتباك، يعني عمل ارتباك، بالإضافة إلى الدفاع كامل الخطوط من المغرب إلى الأمام عشان يريد يحرز هدف، لكن
1: نعم.
2: الحارس كان يقرب جدا جدا وأنقذ مرمى. عموما كان منتخب
1: نعم.
2: المغرب أمس نجم.
1: نتائج إيجابية، إيش تتوقع نتيجة تونس والسويد؟ أعطينا توقعك.
2: شوف
1: النتيجة أعطينا.
2: شوف الظهور اللي ظهر به المغرب وقطر في بداية المونديال راح يعطي دافع للفرق العربية أنها تظهر بمستوى رائع جدا جدا. هذا أنا تحليلي.
1: يب.
2: وأعتقد راح يتعادل تونس.
0: زين دائما تحليلاتك حلوه، لكن وين تشوف المباريات انت في العاده؟ تقول تحب التجمعات يعني؟ ها
2: والله السنه شويه لانه متاخر ما في تجمعات، قليل كان في المجمع الرياضي في عبري وفي بعض المطاعم، ولكن بعض الاحيان اتابعها في البيت او عن طريق هذا، ولكن ان شاء الله خلال الايام القادمه احاول اسوي التجمع ان شاء الله.
0: في خطه ثانيه يعني
1: تو مباراه المانيا،
2: لان التجمع حلو لا حسين وصارف يعني.
0: نعم الحين مباراه المانيا اليوم من وقتها الساعه 9 بعد شويه
1: مع كره سعد.
2: نستمتع صراحه، نستمتع بكره القدم يعني.
0: نعم مشكور يا سعد.
2: شكرا اخوي، شكرا.
1: حياك الله.

0: طبعا يعني البعض اللي كان يشك ان اللي ظهر في قطر من المغرب يمكن ما اقول ضربه حظ يمكن طفره يمكن انه ممكن، لكن صراحه يعني اللي شفناه مع البرازيل صحيح ان البرازيل ما في وضعها الطبيعي اكيد يعني، ولكن
1: منتخب المغرب قدم
0: يكفي انه منتخب المغرب داخل واثق في نفسه ويبغى يفوز يعني، وداخل بكل قوه صراحه يعني. اعتقد ان التجربه المغربيه تستحق فعلا الدراسه، ولكن دائما نقول ترى يعني ما دائما نفس الظروف تنطبق عليك، او ممكن انك انت تقول والله يعني انا لازم اطبق ما حدث في بلاد معينه او كذا، لان الظروف تختلف والوضع يختلف بشكل عام. ويا ما ادري يا ابو منصور اذا تتفق معي، وانت اللي مدحت لنا البرازيل وقلت انها رايحه النهائي وها هي تتعادل في بدايه المشوار، حياك يا ابو منصور.
2: حياك الله استاذ حسين، مساكم الله بالخير جميعا يا اخي.
1: حياك الله يا ابو منصور.
2: الله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله.
1: البارحه ما اظني الفجر قصدي يعني، ما اعتقد انك زعلت.
2: لا والله جلست لين الساعه 4 وخلصت المباراه. وتابعت اول شيء صراحه، اهني قطر صراحه يعني، صراحه ما قصروا لعبوا وادوا، والحارس صراحه امس قطري ابدع
0: ابو ندى
2: نعم صراحه يعني ابو ندى امس سلم وايد يعني،
0: افضل لاعب في المباراه على فكره هو يعني كان
2: يستاهل والله يستاهل ابو ندى صراحه وايد يعني.
0: زعلوك البرازيليين؟
2: البرازيليين ما فيهم سبحان الله، ترى هذه كوره
0: ها
2: ما فيهم البرازيليين امس
0: هدينا عاد لعذار ابو منصور.
2: لا ماشي عذار، لكن البرازيل اللي كنا من عارف فيه ومن قبل وحن صغار البرازيل غير في اللعب، لكن جيل عن جيل سبحان الله
0: يختلف.
1: متى بيجي يومهم اذا توف كاس العالم؟ ما في يومهم، متى بيجي؟
2: لا ان شاء الله بيوم في المباراه، هي ان شاء الله بتغير من مباراه لمباراه. والمنتخب المغربي صراحه امس صراحه يعني منتخب البرازيل فاز من الهزيمه.
0: احنا وصلتنا اخبار ان ابو منصور شل الشاشه وعصب وراح بيته.
2: لا لا لا لا، الشاشه موجود وكل شيء موجود، لكن يمكن اثر عليهم الاكلات البحريه تفيد اثرت عليهم يعني الكسترول رفع معهم.
0: اثرت عليهم ولا اثرت على ابو منصور؟
2: اثرت على المنتخب البرازيلي كامل.
0: ابو حاط صينيه بحريه الساعه 2 الفجر.
2: لا لا الحمد لله رب العالمين،
1: ورسل لهم صينيه بعدك.
0: الله الله،
2: ان شاء الله مباراه تميه ان شاء الله، مباراه تختلف ان شاء الله، والبرازيل ان شاء الله بتروح بتصعد، والمغرب ان شاء الله بتصعد باذن الله.
0: ايش تقول للهولنديين اليوم مع اليابان؟
2: والله انا اقول لك صراحه، ايش اقول لك؟ اقول لك اليابان ترى ما ضعيفه، ما بهينه ترى على فكره يعني. اليابانيين بيحركون اليوم الكمبيوتر بيشتغل صح،
0: بيشتغل
1: يعني. عطلوا الهولنديين يمكن
0: طواحين بتتعطل اليوم،
1: ولا العكس؟
2: لا نقول اليابان ان شاء الله صايده اليوم، ولو اني ما اشجعهم انا ترى اشجع فريقي وطلع
0: يعني. اليوم شيء عزبه ولا ما شيء؟
2: شيء العزبه عامره دائما
0: شغاله اليوم،
2: شغاله، لكن عاد بنشغل المباراه هولندا واليابان.
0: انزين تونس الساعه 6 الصبح كيف؟
2: 6 الصبح عاد بنشوف الوضع كيف،
0: حسب يعني هي زين،
2: على حسب.
0: مشكور يا ابو منصور.
2: حياك يا استاذ صادق.
1: حياك الله يا ابو منصور، الله يحفظك.
2: احسنت يا رب العالمين،
1: احسنت، حياك الله.
0: حياك يا فهد.
3: حياك وبياك،
1: مرحبا بك يا فهد.
0: مرتاح اسمعك؟ مرتاح
3: مو قلت لكم؟
0: قلت لنا ايش قالنا؟ قالنا البرازيل ما تسوي شيء.
3: يوم انشيلوتي موجود في البرازيل ما يدك، وقائلكم على هذا المستوى ما يوصل مكان، وعارف ما يوصل.
0: ما كنك مستعجل يعني تحكم عليهم؟
3: أنا حاكم كل منكم من
0: أول
3: على ما أظن.
0: إيه انتقلت إنه مع أنشيلوتي ما ينفع المنتخب.
3: ما مستحيل يسوي شيء.
0: مستحيل.
3: أنت أمس ما عارف إيه شرقهم من غربهم. لو ما فيني.
0: دا يرتبهم الدنيا.
1: لو ما فينيسيوس قصدك؟ الحلول الفردية.
3: الحلول الفردية لو ما فيني ما حيسوي، ما بين متن عشرين بكبرهم.
0: هي من 20 صح، انا حسيت دايرتبهم الدنيا كذا كان هي.
3: انا انشيلوتي خلي مدرب هذاك اول
1: مدرب كبير،
3: لو انشيلوتي في خير ما يطرد ريال مدريد.
0: بس يا اخي انشيلوتي ترى مدرب عملاق يعني في العالم،
3: مو عملاق اول عجز اكل منه الدهر وشرب.
0: ولا يعني واحد
1: خبره السنين بعده،
0: واحد من المستمعين قال انه مدرب انديه يعني.
3: حبيبي
0: نعم،
3: يوم تاكل يوم صغير تاكل يوم نفس اكل اللي تاكله يوم
0: يا اخي صغير. كلهم يضربوا امثله عليك المعرض.
1: وليش قصدوك انت بس حسين؟
0: يا اخي ما اعرف، هو يعتمد على الاكل وايش هو يعني.
3: يعني أنا أعطيك مقارنة.
0: أنا صراحة يعني راضي ولا زعلان ولا كبير ولا صغير، أكل يعني صراحة يعجبني الأكل، أستمتع في كل الأوقات.
3: خلينا واقعين، المغرب لعب، لكن لو كان برازيل عنده مدرب صح والنجوم اللي موجودين، هذيك حالته.
0: هو يعني هو صراحة بدون هوية حسيته، يعني بدون شخصية، يعني حقيقة هذه. بس ما ننكر ان المنتخب المغربي صراحة كان يعني ايضا فريق،
1: يعني المنتخب المغربي على الظهر هو
0: منظم وقوي ورابع العالم.
3: لان تعرف ليش؟ لان شاف ترى، مو اقول لك، شاف ترى الحالة اللي صاير اللي مقابلنا فريق
1: واستغلها
3: 24 ساعة يلوق الباله، مو تكون حالة المنتخب
0: من يوم في ريال مدريد من قبل بعد، هذه حالته يعني.
3: هي هي حالته، خلي الله بس واحد
0: الله كريم
3: نمنع على هذه الحالة.
0: يعني خلاص الحين بتودرهم؟
3: والله مو أقول لك،
0: ما أعرف كيف
3: قاعد. يا الله إذا صعدنا دور 32 بعد زين، لك الله يعلم.
0: لا لا بتصعد،
1: بتصعد وتوصل، هذا سهل عاد. إذا ما صعدوا 32 بعد
0: هداك الله،
3: إنزين اللي يقدر يطلع من الآخر يشوف مباراة جاية يعني. والله العظيم
0: يدور احد يجيبه،
3: واحد يجي مزيها والله العظيم، شد اعصابك.
0: لا لا ماشي مزيها، ماشي مزيها، مزيها
1: لا تشد اعصابك يا فهد.
2: عاد ما عاد برازيل بعد اليوم
3: كلهم كلهم طاحوا بها، كلهم صوتيه الابطال الاول حافظينها ويرسلوا لي اياها مغبشي بنص الصباح.
1: وش قلت انت في الاتصال الاول؟
3: انا اول شيء انتقدت من شلوتي، وبعدين قلت المغرب انه ما هو المغرب اللي اول.
0: صح، ورسلوا لك يوم يا
3: ومسجلينها مرة صوتية ومصبحي بمصبح
0: رادارات شغالة
1: عاد بحفظوها هذه حلقة صوتية، إذا وصلت المغرب راحت فوق.
3: عارف ترى مرسول أكيد واحد يخزن جالس.
0: مشكور يا فهد.
3: أحسنت، بارك الله
1: فيك، حياك الله.
0: طبعا حد من المستمعين تكلم عن أبو عدي، هذا
1: أيوب.
0: لعيب أيوب هذا طبعا تكون في أكاديميات فرنسا، وكان في نادي، هو في نادي ليل يعني، وعلى فكرة مثل منتخب فرنسا تحت 21 سنة. يعني هو من كم يوم فقط، يعني يقول قبل أسبوعين
1: أنه كان ممكن أنه يمثل منتخب
0: فرنسا، يعني قبل أسبوعين فقط اختار المغرب. يعني سبحان الله، يعني مكتوب أنه هو يتألق مع منتخب بلاد الأصلي، ونحن نعرف أن مجموعة كبيرة من اللاعبين طبعا العرب موجودين في صفوف المنتخبات الأخرى بشكل عام طبعا نتكلم. وبحكم أن طبعا هذا أيضا ولد فرنسا، يعني ولد مولود فرنسا، لاعب متكون في أكاديميات فرنسا، يلعب في نادي ليل، مثل منتخب فرنسا تحت 21 سنة، لكن لعيب. والمغرب كما يقال يعني ولادة بالأسماء والنجوم من سنين، يعني مش من الحين.
1: هو أمس أكثر لاعب يمكن قطع مسافة في مسافة ركض 12 كيلو متر تقريبا.
0: تخيل يقولك نسبة نجاح تمريراته 91%،
1: يعني كبيرة،
0: يعني تقريبا 10 على 10 يعني.
1: واسترجع الكرة 6 مرات.
0: شوف يعني لعيب لعيب لعيب. من يذكرك يقولك
1: بحسين،
0: يعني يوم كنت يعني
1: زمان
0: نجم. لكن كوراساو صادق، يعني كوراساو تعرف كم عدد سكانها؟
1: يمكن أقل دولة عدد سكان مشاركة في كأس العالم هي كوراساو،
0: يمكن في التاريخ. يعني عدد سكانها حاليا يقولك 185,000 نسمة،
1: شوية
0: 185,000، تخيل. يعني لا تقول لي عندهم دوري وعندهم ما أدري إيش نه، مسقط أكثر منها بكثير، صحار أكثر منها، صلالة أكثر منها. يعني شوف أيسلندا كانت هي صاحبة الرقم القياسي في أقل دولة عدد سكان تتأهل لكأس العالم، وكان عدد سكانها 352,000 نسمة في 2018، الآن هذه 185,000. تعال المدرج مالهم مليان، المدرج متروس، يعني كلها كوراساو موجودة، يعني كوراساو يعني كلهم يتعارفوا، معناتها حارة واحدة،
1: هي حارة واحدة كلهم جيران.
0: أيوة طبعا مدربهم ديك أدفوكات، قلت لكم قبل المباراة واللي ذكرت لي صادق أنه هو أعلى الأكبر
1: أكبر مدربين موجودين،
0: 78 سنة، وطبعا معروف.
1: وفي شوف الفرق بين عمره هو وعمر مدرب المنتخب الألماني، 38 سنة أعتقد،
0: أصغر مدرب يمكن، أصغر مدرب أعتقد في البطولة. جميل، ناخذ من معنا سعد، حياك الله يا سعد.
4: السلام البرازيلي والمنتخب المغربي.
0: ها
4: مساكم الله بالخير يا يا مبدعين يا مميزين يا رائعين.
1: وين انت اختفيت سعد؟
0: يضحك يضحك.
4: كيف اموركم ايش اخباركم؟
0: يعني ايش نفهم من ضحك؟
1: والله ضحكتك
0: تضحك على البرازيليين.
1: ما تتشمت شكلك انت.
4: انا يوم جاي اضحك وببتسم مرتاح على التوقع اللي كنت متوقع انه يا
0: اي صح. تعال متوقع تعادل انت يعني. بعد في حد امس اظن اتوقع تعادل.
4: السود تراهم هل الاطلس
0: حار على طول.
4: السود تراهم هل الاطلس لعب اللعبتوه مع السلساو. سود تراهم هل الاطلس لعب اللعبتوه مع السلساو.
0: ساو
4: لمست مع السلساو. لمسة هدف جات من إبراهيم صيبار نبكان على الموعد بلعب وأداء دوم متميزين وحنا نراهن على الأطلس.
0: وحنا نراهن على الأطلس.
4: سود تراهم هل الأطلس لعب اللعبتو مع السلساو. لمسة هدف جات من إبراهيم صيبار نبكان على الموعد لعبوا أداء دوم متميزين وحنا نراهن على الأطلس.
0: هلا هلا
4: شيب انشلوتي. بس انشلوتي شيب بيخرب المنتخب البرازيلي كامل.
0: لا تستعجل وبعدها هذا أول مباراة وبعدها بتمشي الأمور.
4: أول شيء
0: على فكرة هم حتى بمباراتهم الودية مع مصر اللي فازوا 2-1 بالغصب يعني كان ها ولو إن مثل ما نقول ما مقياس لكن يعني ها تعطيك مؤشر يعني.
4: أول شيء نبارك صراحة لمنتخباتنا العربية للمنتخب القطري للمنتخب المغرب. أنا استمتعت أمس بالمباراة خاصة أول 30 دقيقة يا أخي
0: مغربية
4: يعني في لحظة من اللحظات انا اقول هذا ما منتخب المغربي هذا المنتخب هذا المنتخب الاسباني اللي يلعب الكره ما منتخب المغربي حقيقه ما مجامله. انا اعشق البرازيل ولكن اقول يعني البرازيل محتاجه كثير من عده نواحي. منتخب البرازيل اعتقد باله يعني احنا نقول دراسه جدوى هاي. ولكن
1: نرسلنا لانشيلوتي
4: ارسله خلاص شيب انشيلوتي من طلع من ريال مدريد. بس انا اعتقد انه يحتاج لراحه وانا اقول اكبر خطا صراحه اني للمنتخب البرازيلي لانه راح يزيد عمر يعني راح ينضغط ويضغط عمر زياده يعني الله يكون في عونه يمكن منتصف الطريق انشيلوتي راح يقبضون الباب بعد.
0: طيب شو توقع اليوم هولندا واليابان؟
4: والله
0: انت الحين جالس تضحك على هذا البرازيلي هولندي ولا
1: اسباني؟
0: اسباني اسباني ايوه انسي.
4: انا اسباني. انا قلت لك انا اسبانيا فرنسا الارجنتين المغرب ولا زلت اراهن على المنتخب المغربي حقيقه لان ادوات الصراحه ادوات
0: انت اسبانيا وين ومن الارجنتين
1: والارجنتين والبرازيل
0: والبرازيل.
4: لا أنا كنت مراهن على المربع الذهبي من بداية المشاركة بأول حلقة. منتخب إسبانيا الأرجنتين فرنسا والمنتخب المغربي.
0: وسود تراهم أهل أطلس
4: يا الله. سود تراهم هل الأطلس لعب اللعبتو مع السلساو. لمسة هدف جات من إبراهيم يا أخي دياس كيف هذا يعني اللمسه
1: وشفت كيف
0: انت كملت اول الحين هذا كيف دخلت مع دياز
1: يوصف هو تو
4: انا اوصف الحين لمسه هدف جات من ابراهيم صيبار نبكان على الموعد بلعب وادى دوم متميزين وحنا نراهن على الاطلس. سعد راهن على الاطلس.
0: شكرا يا سعد
4: وجزاكم الله خير.
0: الى اللقاء.
4: وقولوا احل لمشجع التانجو اللي جالس يعمل هزيجه قول لي ان شاء الله الثور الاسباني في النهائي مع راح يقابلك.
0: يعني بتقابله في النهائي؟
4: بقابله في النهائي باذن الله تعالى.
1: يعني بتكون تقابله في الهزيجه انت وياه.
0: وهزوجات
4: ايوه. جزاكم الله خير. شكرا يا اخوان.
0: حفظك الله
4: جميعا
0: وسهل دربك
4: جميعا باذن الله تعالى.
0: ووفقك وسدد على طريق الخير وخطاك. إلى اللقاء.
1: زيدة.
4: إلى اللقاء. شكرا.
0: بالسلام.
1: اليوم.
0: شكرا شكرا. طبعا بدأت كوراساو وألمانيا الدقيقة الثالثة، بإمكانكم متابعتها إذا حبيتوا تشوفوا هذه المباراة اللي توقيتها بدري.
5: لذلك يأتي قرار حكم المباراة الدولي المغربي جلال جايد لإعلان وجود خطأ لمصلحة منتخب كوراساو. أمس شفنا هايتي والثبات والحضور الرائع أمام منتخب اسكتلندا، قبل ذلك شاهدنا قطر أمام

0: يا اخي اسمع متصل يتكلم قبل لا يوصل صوته عندنا، يعني شكله
1: واصل واصل
0: حماسه شكلة. يعني هذه اهلا وسهلا يا مشعل، خبرونا عاد انت الحين من المشاهير والناس تصور معاك وكذا، وهذا يعني وصلتنا لعلوم من عندك.
2: كابتن حسين ايش قالكم من المتصل الحين قبل ايش يقول؟
0: ان بتلتقي معاه في النهائي.
2: اقول لك بيب قليص قليص بيب قليص
0: قليص
1: قليص
0: مقلوص يعني
2: بقلصه.
0: ايوه
1: هذا اسباني عنده اسبانيا
0: شكله مش على شغلته على طول كل يوم قلص
1: ودي وجايب.
0: ايش الجديد؟
2: ايش الجديد؟ بس عندي شويه شله حق منتخب قطر. هذه ترى شله قديمه، ما قلنا بنمتعهم اياها اسعدونا صراحه امس.
0: نعم نعم
2: يقول لك حيو فريقي اللي حضر اسمه ولونه من قطر، رايات مضيه رفرفت والناس باسمه اهتفت، هذا فريق اللي حضر اسمه ولونه من قطر، هذا فريق اللي حضر اسمه ولونه من قطر، شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا ومروحت
0: روحت. لا كده كتير كده كتير كده كتير.
2: لا والله
0: ايش هذا الصوت الجميل؟
2: الله يسعدك.
0: هي هذا طبعا من الاغاني القديمه للمنتخبات الخليجيه
2: للفنان عبد الستار.
0: علي عبد الستار.
2: اي والله وصراحه امس انس والله سبحان الله والله يا صادق اني يعني توقعت ان يجيبوا التعادل. يعني جالس اشوف مباراه وانا جالس اقول المنتخب القطري بيعادل.
1: هي بس كان المنتخب القطري يعني كثير متراجع، هذا الهدف الاول منتخب المانيا
0: والمانيا سجلت الهدف الاول افتتحت التسجيل.
2: ما شاء الله ما شاء الله ما. لكن الحين انا مغيب ناس في البرنامج ما اسمع لهم اصواتهم يا اخي، ما اعرف كيف
0: بعدهم جايين في الطريق اليك
2: ولا بعدهم
0: قلايص بتجيبهم.
2: لا ترى هذه بس الحين خلينا بس خلي الدور الاول والدور الثاني خلينا خلاص بتحمي
1: تحتر بعدها بتحتر
2: بتحمي عاد خلاص. انتوا صادق شلوا عروسكم عاد خلاص
1: وين نسوي؟
0: شل العروس
2: خلاص عاد انتوا ما بتسمعوا غير صادق وحسين وجميلي كل بتسمعوا خلاص.
0: هذيك الاغنيه اللي سويتها اشتهرت سمعت الناس تغنيها برا في الشارع وانا هذا
2: ايش هي قضيه؟
0: هذيك اول واحدة اللي هذه اللي اول حلقة
2: على المونديال على المونديال.
0: ايوه نترياكم في هذه
2: نترياكم من زمان
0: من زمان. هذه اشتهرت ضربت يعني يقول لك هذا نسبة الاستماع حلها وصل كم وصل؟
2: مونديال نترياكم من زمان. أيوة. يا سلام ويا سلام.
0: ايوه
2: صادق وحسين وشميلي صادق وحسين
1: في الميدان
2: وشميلي اها قولوا دان خلاص بعطيكم خلاص داني خلابتيكم
0: عاد يوم تدخل الأرجنتين هذه
2: يو يا الأرجنتين
0: عاد احنا ندورك ما نحصلك عاد هذا في الأرجنتين.
2: الحين ترى المشكله هي الساعه كم مباراه الساعه كم
1: كابتن؟ الساعه 5
2: حلو
1: يوم الاربعاء
0: استانس على الساعه 5
2: هذه الساعه 5 احلى توقيت عندي. اما باقي مباراه البرازيل والمغرب
1: لا سحروك
2: ربع الشوط الاول وشت
0: الأرجنتين
1: وغادرت
2: عمري غير الساعة 4
0: الأرجنتين ويوم الأربعاء لكن عاد مع فريق عربي كيف وضعك؟
2: والله شوف ترى هي أمنية وهي توقع إذا ترى الجزائري
0: وعندك فريق ثاني عربي يعني عندك الجزائر وعندك الأردن وش بتسوي
2: والله إيش أسوي ترى هذه استوت الحين منتخب الأرجنتين كالعادة هذه النسخة الثانية أول ما يفتتح مع فريق عربي.
0: ايوه صح
2: في 22 افتتح مع السعوديه
0: وهم
2: بيفتح مع الجزائر لكن اخاف لا هي تستوي اللعبه
0: لا هي يعني اللي صار في الدوحه يستوي هناك
1: يمكن اذا استوت بعد بتاخذ البطوله
2: تاي
0: خليها تستوي يمكن انت ايوه
2: يا اخي لكن احنا لا ما اعرف كيف السمك
0: ايه والارجنتين بتلعب مع النمسا المباراه الثانيه يوم الاثنين الاسبوع اللي بعده 9 المساء يعني 9 مثل هالوقت ها يعني سبحان الله مراعينك وايد في الوقت يعني.
1: عشان ما تسهر
2: اقول لك البرازيليين هذا البرازيليين ايش
0: طبعا نتكلم عن الارجنتين
2: قالوا احنا
1: عاد لازم يجيبها
2: عاد حتى ما تجاملوا يجاملوا تراح المنتخب المغرب وحني اي ما فيها مجامل
0: ما فيها وعاد بيلعبوا مباراتهم الاخيره ان شاء الله مع الاردن مع النشامى
1: 27
2: عام احنا الحين احنا كابتن صادق انا بقول لك صراحه انا في الدور الاول عن منتخب الارجنتين
0: يوم 28 الساعه 6 الصبح مع الاردن
2: التوقيتات خليها حلوه
0: مناسبه للارجنتين توقيتاتها حلوه
2: ايوه توقيتات عن الساعه 2 والساعه 3
1: هي بدل لا يسهروك وتشوف ربع ساعه وتنام
0: انت تشوف مع الشباب مباريات ولا وحدك روحك
2: اي مباراه لو بحد يشوف مع الشباب الساعه 2 صادق
0: هذا صادق يعني. الله يهديك صادق ايش
1: لا يقول لك هو البارحه البارحه وين شاف ربع ساعه وما درى غير الساعه 4 الفجر
2: يوم تهت لبان فجر يذهب
0: ربع ساعه ونام
2: ايوه ربع صراحه لان جلست اشوف مباراه قطر ومخلص الساعه 1
0: صح
2: خلاص جلست اشاون عمري الى ما جات الساعه 2 شوي شي ربع ساعه وخلاص اسمع لك اغاني مال عن المونديال ممتاز من عرفه
1: زي ما دخلت المطبخ انت تشغل عمرك اضحك انت
2: الحين سبحان الله الحين جالس يعني واحد الاستاذ محمد الشميلي بحاجاتي والله لين اباه تخلص بس اباه تخلص عشان
0: يوم يفوز يوم يفوز الارجنتين
1: ننتظر عيل مشعل
2: شاطر البرنامج
0: مشكور يا مشعل عطنا توقعك هولندا واليابان الليله
2: مباراة من لا اليوم أنا ما عندي توقع
1: ما اليوم ما يسجل يتوقع
0: سكر توقعات
2: اليوم في المباريات هذه يعني ما عندي توقع يعني اليوم بس
1: تخاف لا يطيح عوبك يمكن
2: بس خلاص يعني إن شاء الله متى يلعب منتخب سعودي
0: مع الأورغواي يعني متى بكرة يعني بعد بكرة الصبح أورغواي لحظة شوية لا ما أورغواي لحظة
3: عالم جبنات بشكل
0: مع مباراتهم الاولى طبعا مع الاورجواي والثانيه مع اسبانيا يعني لازم
2: توقيتات
0: ان شاء الله اصبر عليه شويه ادور النظاره السعوديه مع الاورجواي الساعه 2 مثل توقيت المغرب والبرازيل يوم 3 الفجر يعني ما باكر ما هذه الليله ليله بكره صباح بعد بكره كيف اوصف لك هذا التوقيت تعبني
2: الله كريم ان شاء الله
0: مشكور يا مشعل
2: الله يجزاكم الله خير على هذا البرنامج
0: حياك بارك الله فيك احسن
2: الله يسلمكم ان شاء الله مشكورين
1: حياك يا قاسم
4: حياك زهلة
1: الله يسلمك
4: مساء الخير
0: مساء النور 1-0 المانيا مع كوراساو تتوقعها توصل كم نحن الدقيقه 11
4: الله يمكن 5
0: ايوه زين
4: وش رايك انت
0: أنا رأيي يعني ممكن يعني كل اللعب لألمانيا طبعا نحن نشوف من بداية المباراة
1: تراجع كراساو
0: أيوه
4: أكيد هي مال اليوم صباح
0: يعني تقصد لي الفجر بدري ولا أستراليا وتركيا
4: لا هو الفجر بدري
0: يعني المغرب والبرازيل تعادل 1-1 يقول لك أيوة. شفت بعض الشباب المشجعين للبرازيليين للبرازيل ما عارفين يروح الدوام ولا ياخذوها اجازه
4: احسن ياخذوها مره واحده
0: أيوة.
4: انا قلت لك
0: الوضع ما يسمح بالدوام
4: لكن قلت انت لا هذا برازيل وتوقعت تفوز
0: البرازيل والله انا صراحه توقعت البرازيل انها تكون بشكل افضل يعني ها ايوه
4: انا قلت لك المغرب ان شاء الله بالتعادل
1: ايوه نتيجه منطقيه تشوفها
4: نتيجه منطقيه اكيد
0: جميل وتركيا واستراليا توقعت هذه النتيجه 2-0 للاستراليين
4: لا والله انت توقعت الازرق بيفوزوا على المستوى الاسترالي في كاس العالم احدهم مخيبين للامال
0: اي صحيح بس صراحه
4: هذه النسخه يمكن تسوي مفاجات مثل ما قال بعض الشباب اشوف المنتخبات بدايتها الكره الاسيويه احسن
0: يعني تركيا تخيل ان ترى كانت مسيطره تماما لكن استراليا الدافع وتطلع في اي هجمه مرتده تتمسك فيها بيدينا ورجولها على طول ما تنتهي الا في الجول وعندهم حارس صراحه مميز عمره 22 سنه مباراته الثالثه شل كم لعبه صراحه خطيره جدا يعني هذا الحارس يقول لك مباراته الثالثه الدوليه هذه عمره 22 سنه
4: ما شاء الله ما كثر صراحه حارس ممتاز
0: نعم ايش تبغى تقول عن هولندا واليابان
4: والله هولندا واليابان انا اقول صعب المنتخبين لأن هولندا راجع حماس، لكن بعد اليابان صعبة.
0: صعبة أيوة.
4: وقع التعادل.
1: واليابان طبعا أحرجت كم منتخب أوروبي.
4: أكيد.
1: نعم.
0: نتوقعها مباراة حلوة يعني.
4: أكيد، لكن لما توقعت أنا أمس مباراة قطر صراحة. قلت أنا بالخسارة، لكن قلت إذا اعتمدوا وتكرر القطرية على ما أنا أحسب عليه نجحوا بالتعادل.
0: أثر عليهم الحر السويسريين؟
4: والله جايز ما تعلم.
0: نعم. يعتبر في توقيت بدري طبعا.
4: السويسريين كانوا مسيطرين على المباراة.
0: كانوا مسيطرين بس ما يسجلوا يعني، وبعدين أبو ندى بعدها شال كم كورة يعني
4: تقريبا فوق قرب 70% حالهم.
0: صح نعم. صح 68% أيوة، صح
4: أيوة تقريبا كبير، لكن هو ترى المباراة هذه هي أخطاء بسيطة أغوات بسيطة
0: طبعا أكيد. طبعا
4: وأول مباراة هذا احنا قلناها ما تكتش مستويات، بعد المباريات الثانية بتشوف المستويات
0: طبعا صعب أن الواحد يحكم طبعا من أول جولة أكيد. نشوف بعدين ايش يصير
1: بعدهم جولتين ثانيات. طيب يا قاسم.
4: طيب
1: شكرا حياتي. لك الله يحفظك حياك الله.
0: نقول لك اغلب لعيبتهم وين يلعبوا الكوراساو هذه في هولندا. نعم اغلبهم يعني، وطبعا باخذ بعد شويه وليد الخفيف وعنده اكثر امور فنيه.
1: نعم.
0: ولكن طبعا هم تاهلوا اول مره للكاس الذهبيه، وصلوا الى ربع نهائي البطوله في 2019، ايضا تصفيات كاس العالم 22، وصلوا الجوله النهائيه وتم اخصائهم بصعوبه بالغه على يد بنما 2-1، لكن هالمره تاهلوا وها هم في كاس العالم. لا مكان للأعذار.
5: بنغير الموضة بنغير الموضة، أمريكي وألماني أمريكي وألماني، اليوم اليوم يا حسين اليوم اليوم يا حسين، اليوم ألماني واليوم ألماني. أيوة
1: وبنغير الموضة
5: بنغير الموضة أمريكي وألماني أمريكي خلاص هذا عشان إهداء
0: كلمات وألحان وغناء زين
5: خلاص حطينا بصمة يعني.
1: إذن المنتخب الألماني يتقدم على منتخب كوراساو بهدف دون مقابل في الدقيقة 15، ونروح إلى عمر.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
6: كيف حالكم؟
1: حياك الله.
0: حياك الله عمر، ليش زعلان؟
6: لا والله زعلان، أنا زعلان على منتخبنا، منتخبنا فشلنا لي. الله استغفر الله.
1: من هو
6: الله.
1: من؟
6: منتخبنا منتخب عمان. والله للمين
0: احنا ما في البطوله، ما في البطوله، هدي اعصاب
6: لا بالله بس يروحوا. انت قاعد ترجعنا على وراء
1: تو خلينا نتكلم منيف كاس العالم تو اللي موجودين.
0: لا تزيد المواجع، خليني قد نسيت خليني قد نسيت نسيت نسيت.
6: الله يوفق قطر قطر والاردن ان شاء الله، بس هم اللي باقي نحن السعوديه.
0: الله يعين نحن الله. هات خلنا في خلنا في البطوله خلنا في البطوله.
1: كيف الارجنتين؟ الارجنتين احيدك مع الارجنتين.
6: ألمانيا
0: ألمانيا ألمانيا المكاين الألمانية يقول لك
6: الجميع يكون إن شاء الله بيفوز إن شاء الله.
0: اليوم بيفوزوا بيفوز أكيد يعني طبعا مجموعتهم حلوة بعد.
6: أتوقع 3-1 إن شاء الله تنتهي
1: 3-1
6: 3-1
0: يعني بتسجل عليهم كوراساو،
1: بتسجل أول هدف تاريخي حاليا
0: تاريخي طبعا أيوه. طيب يا عمر متابع المباريات؟ متابع
6: شوف
0: انت
6: ان شاء الله
0: باذن الله. بالتوفيق يا عمر، احسنت.
1: حياك الله. حياك الله
0: وليد الخفيف، مساء الخير.
7: مساء نور والسرور يا حسين، اهلا وسهلا.
1: حياك الله يا وليد، مساك الله بالخير.
7: يا اهلا وسهلا. الله
0: يسلمك. اعطينا ما عندك. هات
1: في رساله هو حالك من عند عماد الشماخي، اليوم في لقاء المنتخب الالماني ربما سنشاهد اكبر نتيجه منذ بدايه المونديال. عن نفسي ليس مهمة بدأت البطولة، ولكن كم مباراة لعبت قبلها. كأس العالم بالنسبة لي يبدأ عندما تلعب ألمانيا، عندما يعود التاريخ إلى صنع أعظم ليالي المونديال، وقتها فقط تشعر أن البطولة قد بدأت. ألمانيا ليس مجرد منتخب ألماني يشارك في البطولة، بل هي عمودها التاريخي، ومانويل نوير ليس مجرد حارس بل قصة هيبة تعود من جديد. ألمانيا اليوم سوف تبحر من جزيرة كوراساو بنتيجة كبيرة.
7: شكلها مباراة نزهة كروية بالنسبة للمنتخب الألماني أمام هايتي. مباراة سهلة
0: أمام كوراساو. كوراساو هايتي خلاص خسرت الصباح مع سكوتلندا
7: خسرت اليوم. فمباراة سهلة أمام المنتخب. ونساوي. فبالتالي المنتخب الألماني بينظر إلى ما هو أبعد من ذلك، إزاي يقدر يتصدر مجموعة، يشوف هيلعب مين في الدور الثاني. منتخب مرشح طبعا. أضم صوتي لصوت المستمع الكريم وفكروا بحادثة السبعة
0: مع البرازيل.
7: البرازيل ده اليوم التاريخي، ده اليوم اللي ده اليوم التاريخي، خلي بالك، للمشجعين الألمان. ده اليوم اللي بيسموه مثلا العيد الوطني لكرة القدم الألمانية.
0: نعم.
7: مش في حتى في حمل الكأس، ولكن في اليوم ده، الحادثة العالمية ديت.
0: نعم.
7: هي بالنسبة لهم هي البصمة التاريخية التي لا يمكن أن يمحوها التاريخ.
0: إيش لفت نظرك في المباريات اللي شفتها الخمس؟
7: لفت نظري ان التصنيف، خدوا اركنوا على جنب
0: الاربع،
7: ايوه، تصنيف المنتخبات وتصنيف الفيفا ملوش دور امبارح. الفجوات والقيمه السوقيه ايضا ما كانش لها دور امس. الايمان بان انت ممكن تقدم مباراه قويه كسر كل هذه الحواجز وسد الفجوات بين المنتخبات المتنافسه. منتخب قطر توقعنا انه يكون صيد سهل امام المنتخب السويسري، ولكن بالعكس.
1: بس ظهر يعني ظهر متراجع المنتخب القطري.
0: سويسرا ظاهر داخل المباراه بصراحه بثقه مفرطه. يعني
7: والله ثقه مفرطه، ولكن انا اقول المنتخب القطري لعب جيم كبير، لعب جيم كبير على المستوى، على كافه المستويات. قدر انه يحرز هدف، يعني شوف المدافع فين واصل في اخر دقيقه.
0: بوعلام،
7: بوعلام خوخي بوعلام، مش من كرة ثابتة يا حسين. لو من كرة ثابتة كنت قلت لك
0: يا آخر دقيقة طبعا.
7: خلاص آخر دقيقة،
0: لكن ما عندك شيء تخسر.
7: إن بو علام يصل إلى هذه المنطقة، منطقة الجزاء، وكرة متحركة من على الأطراف وممطار
0: حلوة
7: جدا،
0: حلوة
7: جدا. فبالتالي لا، منتخب قطر أهنوه على الأداء. والنقطة يعني أقول لك بطعم الشهد بالنسبة له، إن هو قابل مين؟ قابل أقوى مرشح في المجموعة.
0: كيف تهنئه على الاداء يعني؟
7: هل
0: قدم اداء حلو يعني؟
7: ايوه طبعا، من وجهه نظري قدم اداء جيد جدا.
0: بالنسبه للاستحواذ 68 3

0: فرساو جاب التعادل، نزهت وين؟
1: النتيجة في الآخر إيش؟
0: نزهت فين؟ كوراساو بتسجل.
1: ماتش لسه بدري يا حسين. ماتش لسه بدري.
0: شوف كلها كوراساو حاضرة في الملعب.
1: لكن
0: لا بس دخل دي نزهة مباراة ألمانيا تعال.
1: هتكمل دلوقتي عادل الألمان حيرجع.
0: والله أنا أشوف.
2: من كان متوقع هذا وقت توقع كان 3-1 2-1.
0: 3-1 عمر.
2: عمر.
0: الألماني.
1: فبصراحة المنتخب القطري قدم جيم كبير.
0: أنا يعني أنا النتيجة طبعاً كبيرة وحلوة لكن جيم كبير يعني شوية أختلف معك.
1: كفاية إنه قدر إنه يحافظ على النتيجة 1-0 بس لحد ما قدر يجيب التعادل.
2: يعني لولا إنقاذات أبو ندى كان المنتخب القطري طلع أكثر من هدف. ست تصديات.
1: كل الناس كانت تتوقع إن سويسرا ممكن تخرج من هذا اللقاء باثنين أو بثلاثة.
0: صحيح.
2: يعني شوف المتابع بالنسبة لمنتخب كوراساو. لكن تتكلم عن دفاع المنتخب الألماني بهذه الطريقة.
1: يمكن منتخب ألمانيا داخل نفس الشيء زي سويسرا كده قال لك أنا هدخل مباراة سهلة.
0: يمكن.
1: لكن معلش حسين حتى مراد ياكين وين ما في ليه بصمة تماما أمس. لا تغييرات تصنع الفارق، لا تبديلات ردت الميدان تصنع الفارق. شفت لاعبين بصراحة يعني في قمة التعالي الكروي أمس.
0: ومباريات في تعالي ممكن.
1: تعالي جدا.
0: طيب
1: فالنقطة مستحقة لقطر وبهذه النقطة
0: بتصعد.
1: لا لسه قدامه عنده مباراتين يختلفوا تماما عن مباراة استراليا.
2: بس تعطي دافعية يعني
0: هو تعطيهم
1: لأنه المرشح الأول هو أخذ نقطة من أهم
2: من أقوى فريق
0: أبرز. الحين لو جبت 3 نقاط أو جبت تعادلين ممكن تصعد عادي.
1: أيوة.
0: لكن طبعا انا اقول شوف لما المنتخب السعودي حط كل اللي عنده في مباراه الارجنتين البعض يقول لك ممكن مع الاختلاف طبعا اداء المنتخب السعودي مع الارجنتين غير. انا اقول لك انه صح انه اداء قوي لكن امس قطر اداء عادي قدر انه هو يحصل على نقطه بالاداء عادي.
1: لا منتخب السعودي لما لعب مع الارجنتين كانت مهمته اصعب من ذلك.
0: مهمته اصعب بس أصعب. بس قدم اداء قوي
1: والمباراه كانت اصعب وقدم اداء على مستوى الهجوم الافضل.
0: هذا اللي اقدر اقول لك اداء قوي يعني.
1: لا منتخب السعودي هذه المباراه
0: رجل احنا حارس سويسرا امس ما شفناه شوط ونص تقريبا.
1: هو دي امكانياته دي امكانيات قطر دي امكانيات اللي بتيجي هيعمل ايه.
0: طب ماشي
1: ما يقدرش يعمل اكتر من كده.
0: المغرب
1: انه يخطف في نقطه دي بطعم الفوز.
0: هل توقع انهم يواصلوا ولا خلاص خلصوا كل اللي عندهم؟
1: لا النقطه دي تديهم دفع كبير جدا دافع كبير جدا.
0: طب لهذا هذه المجموعه فيها تشابك الان نقطه لكل فريق
1: وسنا
2: متعادل
1: نقطه
2: ونفس الرصيد ونفس عدد الاهداف.
1: ولكن المنتخبات اللي هتلعب قطر البوسنة وكندا
0: هتحسب الاحسن
1: مختلفين تماما عن سويسرا. سويسرا نازل بلغه الكوره يعني مفكر انه هيقدر يحسب الامور في اي وقت. كندا منتخب سريع جدا. البوسنة منتخب قوي وشرس في الـ في الـ في, الـ في الالتحامات. انت بتلعب مدرستين مختلفتين امام منتخب القطر.
0: 1-1 المغرب مع البرازيل.
1: هنا بقى
0: هنا
1: اقول اهني المنتخب المغربي على الاداء واقول له هارد لك على النتيجه. لان اللي حصل ان منتخب البرازيل هو اللي هرب من النقطه. هو اللي هرب من النقطه. اللي يشوف المباراة من الخارج يقول ده منتخب البرازيل هو اللي لابس أحمر ومنتخب المغرب هو اللي لابس أصفر.
2: وكسب المنتخب المغربي كسب معركة الوسط
1: في كل شيء. كسب حتى المنطقة الفنية. محمد وهب تفوق على كارلو أنشيلوتي شكلا وموضوعا ومضمونا في كل النقاط ومعايير كرة القدم أو معايير تكتيك في كل شيء.
0: نعم
1: الفضل يعزى. انا حكيت لك امبارح حسين ان محمد وهب افضل من وليد الركراكي امبارح في الحلقه.
0: ايوه بس انا ما اتفق معك.
1: لا انا ما زلت عند رايي. اقول لك ليش.
0: بالعكس حتى الاتحاد المغربي شوف متى غير الركراكي
1: في الاخر
0: فتره بسيطه يعني
1: بس الركراكي متربي في
0: المنتخبات. دليل الثقه في محمد وهبي.
1: طبعا
0: محمد وهبي شايف تصريحه بعد المباراه. انا شفت تصريحه بعد المباراه ايش يقول محمد وهبي. يقول انا صح راضي عن التعادل لكن لا ما اشعر بالنشوه اللي انا كنت جاي عشانها. انا جاي افوز.
2: جاي يفوز.
0: مدرب واثق من عنده من نفسه ومن ادواته يعني.
1: لكن
0: لا تقول لي يعني والله انا لعبت مع فريق قوي وحلو وانا اخذت نقطه.
1: هو المدرب
0: هو مدرب ماخذ كاس مدرب. عالم للشباب مع الفريق. أيوه. صح ولا لا؟ مع
1: محمد وهب مدرب
2: وعلى البرازيل
0: مع المغرب. ايوه
1: مدرب بصراحه من
0: على فكره هذا ترى مدرب يقول لك ما لعب كره قدم احترافيه يعني.
1: لكن مدرب
0: موجود في بلجيكا كان عايش في بلجيكا اكثر شيء مع الانديه
1: التكوين والاكاديميات. ولكن اللي شفته امس شفتوا نزل من اول دقيقه ند البرازيل غير وليد الركراكي. وليد الركراكي في النسخه الماضيه

0: يوصل لنصف النهائي،
1: ها
0: ولكن مش بأداء شكل ده،
1: صح،
0: بأداء متحفظ ولدغات العقرب المرتدات.
1: حلو.
0: لكن امبارح انا شايف فريق
1: داخل على طول
0: يا رجل، اول ربع ساعه ضغط عالي على البرازيل.
1: انت مش احسن مني، انا
0: ما شفت حد بيلعب ضغط عالي على البرازيل يمكن من كاس عالم، ممكن من 20 سنه.
1: يكفي ان البرازيل ما خسرت مباراه افتتاحيه في 21 مباراه، تخيل يعني. والمحمد وهبي جاي عايز يهزم البرازيل،
0: هو ده اللي
1: يا اخي الحي حيك يا اخي، يا حقيقه يا اخي. بس عندك ادوات بعد
0: كده، ثقه كبيره. بس هو اللي اختار هذه الادوات
1: طبعا،
0: يعني مثلا
1: في شفنا كم اسم يعني
0: في اسامي كبيره على مقعد البدلاء، وفي اسامي كبيره من النسخه الماضيه ما ضمهمش المنتخب.
1: هو معدي هذا جابوا المنتخب قبل اسبوعين بس، ترى كان يلعب فرنسا.
0: لما اقرد مثلا اصيبه احد اللاعبين الممتازين في البناء من اسفل، مدافع، تمام، انا قلت بصراحه راح يتاثر، ولكن عمل التوأمة جيدة في في في بين قلبي الدفاع، وبرغم انه اقرب من افضل اللاعبين، مش عشان خاطر الدفاع ولكن البناء، وعمل توأم بين ديوب ورياض. ديوب ورياض امبارح واحد يتقدم، واحد يمتص، واحد يعمل عمق، واحد يضغط، تغطيات عكسية رائعة. انت بتلعب منتخب برازيل،
1: جميل،
0: لعب فينيسيوس، رافينيا،
1: جميل،
0: اللعيبه اللي مكسرين الدنيا في الدوريات الخمس الكبرى،
1: جميل.
2: تركيا،
1: هل رفعت توقعاتك قبل لا اروح لتركيا، رفعت توقعاتك الان للمغرب في هذه النسخه؟
0: رفعت توقعات المغرب، ازداد يعني فخري بان في مدرب على وجه محمد وهبي بصراحه يعني.
1: استعال على ذكر المدرب،
0: يعني بصراحه
1: انت شايف المدرب، شفت تواضع المدرب بعد المباراه، انت شفت تصريحه، شفت طريقه المدرب في التعامل مع الاعلام، مع الناس، مع هذا.
0: احنا مش كنا ننظر لكارل انشيلوتي
1: تعامل احترافي،
0: انه هو بابا الشغلانه.
1: مش
0: قال امبارح قال انشيلوتي كان فكره سطحي بالنسبه لمحمد وهبي.
1: يا ساتر
0: والله، يعني قال انشيلوتي اللي امبارح بيلعب زي طريقه لعبه في ريال مدريد.
1: جميل.
0: انا هلعب على اخطاء المغرب.
1: جميل.
0: والمغرب هو اللي بيباغت.
1: نعم.
0: وهو اللي بيحاصر، وهو اللي بيبني، وهو جميل. اللي بيحاول ينوع في هجمات.
1: جميل. سكوتلندا طبعا نتيجة منطقية على هايتي، ونروح لتركيا. اللي مدحتها كثير وطلعتها في السماء، خسرت اهو مع استراليا 2-0. تفضل.
2: وفي تعليق بعد من عند عماد الشماخي، كان يقول رسالة عماد، الكابتن وليد الخفيف كانت قراءته صحيحة لولا خطأ المدرب، الخطأ الكارثي لمونتيلا، كان اللعب بخط الدفاع متقدم بشكل مبالغ فيه أمام خصم يعشق المرتدات. المدير الفني المنتخب الأسترالي قرأ السيناريو بدقة وضرب الدفاع التركي في المساحات الخلفية بهجمة منظمة استغلها اللاعب نيستروي بتسجيل الهدف. مع مرور الدقائق وعجز المنظومة عن إيجاد حلول، تحول الإحباط لدى لاعبي تركيا إلى عصبية مفرطة في آخر الدقائق. هذا التوتر قاد الفريق إلى اندفاع بدني عشوائي وغير مخطط له، مما سهل على أستراليا سير اللقاء بذكاء.
0: المباريات الكبيرة بتحسم من المنطقة الفنية. لو المنتخب الأسترالي لعب جيم مفتوح أمام المنتخب التركي، كانت النتيجة تحولت ل 2-0 لتركيا، 3-0 لتركيا. تركيا برغم ان خسرته الا ان كل الاحصائيات في صالحه، يعني مثلا الاستحواذ 72 مقابل 28، الاهداف المتوقعة اكبر 1.36%، اكتر من المنتخب الاسترالي. التسديدات 30 امام 9، تسديدات على المرمى 8 قصاد 4. كل ده صراحة تركيا. التمريرات الصحيحة 635.
1: المهم النتيجة النهائية ايش؟
0: شوف التمريرات الصحيحة كم يا ابو علي، عشان اللي انت كنت بتتكلم عليها. 635 امام 201. ولكن الذكاء، ذكاء المدرب. الاستراليين قوة، سرعة، تمام، وبدا يلعب اللعب الانجليزي القديم، اللي هي اللعب المباشر، اللي هي الهجمة تمريرتين ثلاثة. قدر بانه يستغل الفرصة وقدر انه يسجل.
2: وش رايك بهدف نيستوري؟
0: والله هدف رائع، هدف رائع. الاستراليين بصراحة قدموا اكبر مما كنا نتوقع في هذا اللقاء. يعني
1: غيرت الان، غيرت رايك في المجموعة؟
0: انا ما غير شايف تركيا، تركيا تيم كبير، ولكن القراءه الفنيه ربما ما تكونش دقيقه امبارح.
2: يعني عندهم مباراتين ممكن ان يصحوا،
0: يقدروا يرجعوا يجيبوا منهم 6 نقاط.
1: هيجيبوا منين؟
0: ممكن يفوزوا المباراتين القادمات عادي. تركيا عنده امكانيه انه يرجع تاني، اما ولكن استراليا انه يخطف 3 نقاط من تركيا بصراحه.
1: هي اسبانيا كم هزمت تركيا اخر مباراه مع بينهم؟ مش 6-0 برضه؟
0: ما خلاص بقى الكلام ده قديم. ما احنا شفنا،
1: مش قديم يا
0: احنا شفنا سويسرا امس، وهي دي سويسرا بتاعت اللي ما دخلش ما استقبلتش الا هدف في صح. التصفيات، هي دي سويسرا اللي كانت النسخه الماضيه،
1: ما اثر عليهم الجو.
0: اي جو؟ هذا الكلام خليه لنا احنا.
1: كيف لنا
0: هذا الكلام اللي احنا بنقوله دائما في التصوير؟
1: سويسرا ترى هذا ما مش نحن،
0: هذا يعني ابو علي.
1: لا ممكن تاثير الجو مش سهل ابو
0: يارا، بس يا ابو علي مش بهذا الشكل من الاداء. اداء يعني
1: بصراحة. هو مسيطر هو بس ما سجل، يعني هنا مشكلته.
0: لا بس ابو علي سويسرا بتلعب المنتخب القطري، ما بتلعبش منتخب البرازيل، ما بتلعبش منتخب المانيا، ما بتلعبش منتخب اسبانيا.
1: انا اتفق معك.
0: فبالتالي لما تقدم هذا الاداء المتواضع، لا منتخب قطر كان افضل.
1: 1-1 كوراساو مع المانيا الان والدقيقه 33، يعني هل ستعاني المانيا؟
0: لا ما تعاني.
1: هولندا مع اليابان
0: هنا ماتش حلو.
1: حلو.
0: عايزين بقى نشوف هولندا اللي وصلت الفاينل 3 مرات ولم تتذوق طعم اللقب. هل تقدر هذه النسخه بالتيم القوي والسكواد القوي اللي عندها انها تحقق المعجزه وتسعد جماهيرها في كل مكان؟ دايما المنتخب الهولندي يمتع ويسعد ولكنه لا يحصل على اللقب ابدا. فهل يقدر انه يدشن
1: كوديفوار الاكوادور؟
2: واحدة من المباريات القوية راح
1: تفجر، مباراة
0: الفجر. هذه متكافئة بشكل كبير أبو علي، ولكن أعتقد أن الإكوادور ربما يكون
2: الإكوادور ما خسرت كم من
1: ثاني ترى التصفيات أمريكا الجنوبية الإكوادور الثاني فيها.
2: يعني تقدم مع البرازيل.
1: على البرازيل.
0: كما أنت عندك بروجواي في التصفيات. اللي
1: هزمت البرازيل
0: والأرجنتين. اللي أخذت 4 من
1: حيل.
0: ما هزمت البرازيل والأرجنتين.
1: تونس مع السويد. الساعة 6 الصبح.
0: يعني السويد بنسبه يعني 60-40.
1: حلو. ترى على فكره مهم جدا تونس اذا بغت تصعد انها تفوز هالمباراه، لان وراها اليابان وهولندا.
0: اليابان اللي قدم النسخه الماضيه بشكل رائع وفاز على المانيا واسبانيا اسبانيا وحتى التصفيات الاستعدادات
1: بتاعتهم. ذكرت كنا مع صادق نسولف عن مباراتهم في مونديال 2018 مع بلجيكا، اللي كانت مباراه ناريه اللي خرجوا فيها. لكن نشكرك طبعا على وجودك معنا ابو يارا. لكن سؤال اخير، هم النجوم دي اللي شالوها من بعض القمصان ومنها منتخب مصر، ليش الفيفا طلب انك تشيلها؟
0: طبعا حقه، ولهذا لما يكون عندك مدير منتخب مش عارف شغله لما يكون عندك مدير منتخب واتحاد مش عارف شغله تكون دي النتيجه.
1: قويه مش عارف شغله،
0: والله ما عارف شغله. انا رايح كاس عالم مش رايح كاس افريقيا احط 7 نجوم.
2: يعني النجوم تبع كاس افريقيا،
0: النجوم تبع كاس افريقيا. وكذلك العراق حاطط نجمه،
1: حاطط نجمه
0: يا حبيبي انت رايح كاس عالم
2: عشان الجماهير ما تفتكر
0: اللي حاطط اللي جايب كاس، يعني بس هو اللي
2: شايل كاس
0: عالم. برازيل 5 يحط 5،
1: يعني البرازيل حاط 5 نجمات، انت رايح اللي حاط 5 نجمات
0: احط انا 7
2: بعد ما 5.
0: يعني انا صاحب
1: المقام، يعني انت
0: حاطط، يعني انا صاحب المقام الرفيع في كاس العالم. لا هذا الكلام يا ابو علي دائما يعني ما نقع فيه في اخطاء.
1: ايوه
0: انت رايح كاس افريقيا غير كاس العالم، فبالتالي لا هذا
2: من الاشياء البديهيه، يعني شو اسمه
0: طبعا. ولكن انت تحب ايه تفوت كده، يعني تحب انك
2: ممكن انها
0: تعدي، ممكن تمر، لكن هي ما تمر. هذه امور ما تمر.
1: حيث.
0: انت والعراق وقعتوا في الفخ ده ورجعت بالنجوم
1: ده. شوف يعني هذا كان في اشكاليات قميص هايتي اظن،
2: عشان اللون
1: سياسي. رموز سياسيه وانتم النجمات هذه اللي شالينها كلها.
0: كره قدم حسين كره قدم فقط، مش ملهاش القميص لا يعبر عن سياسه، ممكن يعبر عن هويته، يعني مثلا نحط عليه مثلا هويه الدوله او
1: يقول لك اشياء يعني يفخر بها الشعب الهايتي في الاستقلال.
0: بالضبط.
1: طيب
0: لكن الامور ديت انت تعرف يعني ايه الفيفا طبعا مستقل، فبيحبش هذه الامور، وموضوع النجم عندهم حق فيه.
1: شكرا جزيلا زميل ولي الخفيف، احسنت.
0: جزاك الله.
2: حياك الله.
0: حياك الله.
1: وراك بلجيكا، شد حيلك.

0: كان إيطالي وغير هولندي.
1: لا لا متى كنت إيطالي؟ ما كنت إيطالي.
0: كنت شايف إنك مرة لابس إيطاليا ما أنت؟
1: لا لا حاش عليه.
0: تلعب على الشاطئ ما أنت؟
1: لا لا
2: ذاك أخوي ما أنا.
3: لا صحيح صحيح.
1: حاش علي.
3: متأكد؟
1: نفسي عزيزة معنا في إيطاليا.
3: شكك.
1: أنا مستغرب اللي يعني.
0: يقلل من هولندا.
1: اللي يقلل من هولندا.
0: صحيح.
1: شوف تفكير الهولندي عنده كما يقولوا بالإنجليزي go big or go home. شوف حسين ماسك ورقة وقلمته.
0: قلم وين؟ شوف. هو في النهاية.
4: يا حسين اكتب أيوه. كل كلمة بيقولها.
5: حاضر.
4: كل كلمة ما بيقولهاش.
0: حاضر.
4: اكتب يا حسين اكتب.
0: حاضر.
1: إنزين جاك ما يعرفها حال فيرغوس. لكن بتضرب المدافع.
0: اسمع بعد
1: إنزين وبعدين دي باي بيجي يحاول يكملها دي باي بس فان دايك يصرخ له من بعيد. يقول لي رأيتها.
0: خليها رايت
1: يقول له رايت ويشوتها فان دايك في 90 ويكون هذاك على الفول.
0: حسيت نفسي اشوف فيلم هذا ما هذا اذا الهدف كذا يعني مباراه متعذبه بتكون
1: ايوه هذا بيكون 2-1 بيكون هدف الفوز
0: 2-1
6: يعيد الالمان الى المقدمه مره اخرى بالهدف الثاني 2-1 عادت المانيا لتتقدم من خلال احداث هذا اللقاء تسجل الهدف الثاني عن طريق شلوتربيك يأتي بكرة رأسية تسكن شباك حارس المرمى إيلوي رود في غاية الأهمية بالنسبة للمنتخب الألماني وعودة ألمانيا في مباراة اليوم ولمستقبل
2: على 7-2-4-4-2-0-0-9 إذن المنتخب الألماني يتقدم من جديد بالهدف الثاني في الدقيقة 38
0: 2-1 وشكرا لسليمان رواحي رسل لي محطات من مسيرة محمد وهبي مدرب المغرب صناعة المواهب طبعا في الأكاديمية أندرلخت البلجيكية من 2007 إلى 2022 مدرب منتخب المغرب تحت 20 سنة 24 توج ببطولة شمال أفريقيا للشباب 25 وصيف كأس أمم أفريقيا للشباب وفي نفس السنة بطل كأس العالم تحت 20 سنة وهو إنجاز تاريخي للكرة المغربية و2026 مدرب لمنتخب المغرب وهذا ما حدث الآن تعادل تاريخي أمام البرازيل في افتتاح مشوار أسود الأطلس في هذه البطولة نعم. شكرا لك سليمان شكرا لأحمد الريامي أيضا وحياك الله يا فريد
7: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
7: كيف الحال أخباركم طيبين
2: حياك الله الله يسلمك صوتك بعيد فريد
7: احاول شيء ارفع الصوت
0: كانك في الملعب
7: يا ريت والله يا ليت
2: شكل الصوت رايح من مباراه امس
7: رايك
2: ايوه شكله كذا
7: يلا الحمد لله الحمد لله
0: انت برازيلي طبعا
7: والله يعني مش يعني دام النواجه للمغرب لا شويه تركت
0: مؤقتا عشان
7: مؤقتا
0: نعم يستاهل المغرب
7: اي والله
0: راضي عن يعني الفريق يعني ايش انت وانت الحين برازيلي بس يوم تلعب مع الفريق العربي تقول اشجع الفريق العربي يعني
7: انا مش متعصب يعني للبرازيل
0: حلو.
7: لكن ايوه
0: حلو
7: لكن اتمنى التوفيق للمنتخبات العربيه يعني انها توصل بعيد
0: يستاهلوا
7: اي نعم وان شاء الله يا رب بان كل المنتخبات العربيه يعني ينطبق عليها يعني الكل الشكاكين المره دي مطولين ايوه
0: شكاكين
7: ايوه كل الشكاكين المره دي
2: شكاكين
7: ان شاء الله
0: متابع المباريات فريد
7: والله متابع يعني انا شوف انا عندي قاعده يعني في البدايات مش كثير بس لما
0: تحب النهايات
7: الادوار الحاسمه هي اللي يعني يكون شويه تفرغ يعني اكثر لكن تابعت الملخصات المباريات معظمها والحمد لله يعني ظهور طيب للمغرب واتمنى لهم التوفيق المباريات الجايه
2: طيب يا فريد
7: وبنشوف اليوم هولندا شو بتسوي
2: هولندا اليوم الساعة 12
0: وراهم الكمبيوتر وراهم
7: وراهم
0: وراهم
7: انا اليوم. ما ادري اذا عندهم عندهم الفيروس ممكن يتغلبوا على جسمه، لكن عندهم فيروس ما تقدر.
0: ها عندي احساس ان اليابان بتسوي شيء مع هولندا اليوم، عندي احساس.
7: انا ما ادري، انا خاف يقول
0: لا ابراهيم ما يسمع، نايم الحين الساعه 9 يقول لك
2: نايم، خلاص نايم عاد.
0: ايوه
7: يلا كل التوفيق ان شاء الله، يطلع بشكل جيد، يعني تطلع البطوله بشكل حلو
0: للجماهير. احسنت يا فريد،
2: حياك الله يا فريد. طيب نروح شوية للرسائل على 7244200. أحمد القرطوبي كان في سؤال، يعني باختصار رسالة، أنه ألا يستحق حارس منتخب القطري محمود أبو ندى أن يكون رجل المباراة؟ هو بالفعل كان رجل المباراة أبو ندى، وبالمناسبة طبعا هذا من اكتشافات،
0: يمكن أبو محمد رسل أن شاكر أخوه، طبعا شاكر البلوشي موجود في الدوحة من فترة، يعني
2: نعم هو من اكتشافات شاكر البلوشي.
0: جميل،
2: نعم كل التوفيق له إن شاء الله.
0: شاكر طبعا مدرب مميز للحراس وفترة طويلة، وموجود في الدوحة من فترة طويلة، ويعني عمله يعني هناك إن شاء الله يكون يكسب منه أيضا خبرات كبيرة، ومن الكوادر اللي نتمنى لها إن شاء الله التوفيق
2: بإذن الله إن شاء الله. من سمير،
0: حياك يا سمير.
5: حياك أبو علي،
0: يا مرحبا.
5: حياك استاذ سعد.
2: حياك يا سمير، كيف الأمور؟
5: طيبين إن شاء الله.
2: الله يسلمك.
0: الحمد لله والله تمام.
5: خلي أبو علي، خلي هذا إحساسك وثقه وثبته، لأن اليوم هولندا بتعاني ترى.
2: أمام الكمبيوتر.
0: يعني أنت معي، يعني أنت.
5: أنا معك. وأنا راهن الشباب مال هولندا إنه إذا فازت هولندا اليوم أنا ما بتابع المباراة.
2: سمعت يا عبد الرحيم؟
0: راحت علينا المكرونية.
2: يعني. سمعت يا مقبول؟ من بعد منتصر.
0: ايوه منتصر.
5: تضيف لهم حمدان اليوسفي، ما اعرفه مشارك ولا
2: ايوه حمدان اليوسفي.
5: ايوه هذا جماعه هولندا اليوم بيعانيو يعني.
0: نعم نعم. حد يبغى يدخل معنا كنا على الخط يعني؟
5: والله ما اعرف
0: هذا ما يعني، على طول حسبنا نايم يا اخي.
2: صحينا من
8: النوم. لا لا لا لا اليوم انا مخبر لك حسين، لا للنوم،
0: لا للنوم اليوم.
8: ولأتمنى أن لو تشوف حتى اللبس اللي لابسنا يدل على المنتخب الهولندي.
0: زين، يعني أنا قلت أن اليوم هولندا بتكتسح اليابان، لكن سمير قال لي عنده إحساس أن هولندا اليوم بتخسر.
8: من ذا سمير؟
0: سمير اليوسفي عندنا على الخط،
8: جيبه.
2: تفضل يسمعك.
0: تفضل
5: بو علي.
2: قول ما لديك يا سمير.
5: في مونديال قطر كان في أيقونة، زين كانت أول ما تلبس فانيلة تخسر.
0: هي
8: حلو،
5: فيمكن الحبيب اليوم بياخذ دوره ترى.
0: يعني عبد الرحيم.
5: اي قال لك
8: الحبيب اللي يكلمك عبد الرحيم العبري. اقول لك سمير.
5: نعم حبيب.
8: اللي يتكلم معك عبد الرحيم العبري ما مجومبة.
5: نعم ونعم ونعم وست سنعم.
8: مجومبة عزيز على القلوب كلها، لكن ما نلبسه في مباراة هولندا في اهاليلتنا.
0: هو قال لك انت. المهم قال لك ان اليوم اليابان
5: ايوه
0: فايزة على هولندا.
2: تتعطل يوم طواحين
0: اليوم،
5: بتتعطل طواحين.
8: أقول لك مثل ما عهدناهم وشهدناهم وعرفناهم، هولندا مع هذه المنتخبات أخوي دائما في العلالي.
0: في العلالي. أيوة. قابلني بكرة. أيوة. يعني
8: أيوة. يعني قابلني بكرة.
0: أنت كيف اليوم بتسهر؟ أنا ما أيوة. حياك سمير تفضل.
5: علي شوف. نعم. أنا علي حطيت رهاني، أنا قلت إذا فازت اليوم هولندا ساحل العاق، وهذا أنا ما راح أسهر له.
0: يعني اذا فازت هولندا ما بتسرحل ساحل العاج.
5: ما بتسرحل ساحل العاج.
8: سمير مو دخل
2: لان بنام غصة بنام
8: راهن
5: عبد الرحيم،
0: يعني بيكون ما مرتاح.
5: خلي روحكم رياضيا، انتوا كل سنه ترصد دنيا قعقعه ما نشوف طحين.
8: نحن الى اليوم صاحين، لكن انا اقول لك احسن لك روح نام وارتاح اذا باغي تشوف ذيك المباراه الثانيه
2: وينتظر النتيجه.
8: هولندا هذا مخلوق خالصين منها
0: صراحة. يعني
5: نحن ولو شوف يا شباب، نحن ولو مثلا يعني ميولنا وتشجيعنا لمنتخبات عالمية، ولكن لابد يكون لنا ولاءات وانتماءات وميول كذلك لقاراتنا ترى. للسبب نحن مع اليابان اليوم.
8: انت مع القارات بعدك،
5: لأن تمثل قارتنا يا أخي آسيا ترفع حظوظنا، يعطونا كرسي زيادة لا تنسيو.
2: من هالباب يعني سمير،
8: اخوي يعني انت مو اليوم نشجعهم، يبغى لنا حبوب ضغط في دينا علشان.
5: أيوة يعني لا تفكر ان احنا نشجع اليوم اليابان علشان يعني نريد هولندا تخسر. لا ما يصير فكرك بعيد.
0: يعني احنا يعني سياسه. المهم شوف انا يعني انت والله عبد الرحيم من يوم قلت انه في رطب برتقالي انا يعني بديت اخاف على هولندا يعني.
8: لا ما تخاف هذا أيوة. شيابنا جاي انت موجود.
0: والمكروني
2: والمكروني طاحت اليوم
0: طاحت علينا اليوم
8: طايحه واقول لك هولندا اليوم فايزه وعلى البارود بعده فايزه.
5: والله المعكرونه نحن خوفنا ياكلوها اليابانيين بعصل سوشي ومو يسميوه هذا لما ياكلوا بالعصل
8: ان شاء الله اليوم يغيروا ان غدا اللي ناظره قريب.
2: هذا ضربه جزاء لالمانيا بعد كانه
5: المانيا ولد الحلال تلعب مع كوراساوا. زميلي يسالني يقول لي هين كوراساوا تقع؟ قلت له
8: انا وحدي ابغى اسالكم هذا المنتخب من هينج اول مره اسمع بوحد
5: هذا في البحر اظني هذه اتوقع
2: جزيره صغيره هذه
0: وعدد سكان انا قلت عدد سكانهم 185,000 رسل لي حد من شباب قال لي 155
8: يعني الجماعه بعدهم ما حد يسمع العالم عن احنا
0: والله يا اخي
2: هذه لك واحده من تصفيات
0: براي لا تدخلنا في هذا يعني
5: خلينا
2: مع هولندا
0: خلينا مع كاس العالم
5: بالمواقع كوراساوا اليوم حققت انجاز وقابت جول وسجلت خلاص
0: طبعا هدف عالمي تاريخي
5: وهذا مفترض اللاعب عندهم يكرم ويعطى وسام في البلد هناك خلاص سجلت اسمها اليوم سواء كانت جزيره ولا كانت
8: بلد جابوا هدف بعدهم على المانيا
0: هي جابوا هدف
5: نعم نعم نعم
2: على انت نايم
8: انا ما ادري
0: هو كان نايم عشان يصحح المباراه هولندا
5: البرتقاليه يمكن عبد الرحيم ما يشوف هذا طبع الهولنديين
0: ما يشوفه غير هولندي نعم
5: يشوفه هولندا وبعدين مثل ما قلت لكم امس كل ما خسروا قالوا والله الطقس
0: والحكم
5: والمدرجات
8: ما من الناس اللي تتعلل احنا انا باكر ارد عليك يا ياسر ابغى في الخط باكر معي
0: ما ياسر لا
2: سمير
8: سمير هو
5: سالفة حسين لما امس قال حارق قال البوسنة وخلى يغنى بالبوسنة
0: اي والله يا اخي عاد بغيت امسك بعدين
8: زين هذا سمير جيب لي يا باكر ان شاء الله انا وياك بيننا المحادثة
5: لا
8: باكر
5: لا احنا معاك ترى العبرة عبد الرحيم العبرة بالخواتيم
8: بس حلو العبرة
0: عب هذا بعد يشجع أزيدك بن شعر بيت عبد الرحيم ترى يشجع البرازيل
5: 100%
8: أبوي
5: 100%
2: أنت عارف السر
5: أيوة
2: أنت عارف السر لا
0: عندك يا
8: قلت الحمد لله أنك تعادلت بعدك مع
5: لا نحن قانعين برازيل
8: ولعلمك ما يروح منتخب البرازيل بعيد أبدا في هذا الكاس
0: تصريح خطير
8: إذا هذا
5: شوف
0: لا لا دخل في امور شخصيه الحين
2: عاد شخصنها عبد الرحيم
5: خليك انت في طواحينك وخلينا نحن مع فريقنا كذا نتصافى
0: عجبتنا طواحين
5: كلمناهم نحن امس وفهمناهم انه هذا ترى
0: سمير
5: مثل نعم
0: يا اخي اليوم الهولنديين هاجمين هجمه على البرنامج على طول كل اتصال يطلع لنا هولندي
8: ايوه هذا
0: لكن عاد
2: بكره ما يطلعوا
0: لو صار اللي في بالي وبالك يعني عاد باكر أيوة. انت عاد دورهم باكر
5: شوف باكر وضع طيران علي ما دام ماشي مطر هم يطلعوا مع الرطوبه ترى
8: فين وضع طيران بيكون
0: وضع طيران بدنا عاد ندورهم دواره ما حد يطلع
2: هذا الان بعد متعاطفين معك عماد شماخ يقول لك هولندا من اكثر من 20 سنه ما خسر في المباراه الافتتاحيه
5: الله اكبر الله انجاز
0: يعني اسماء مسخر سمير يعني
8: انقال
0: يا اخي فريق واصل النهائي 3 مرات
5: يوصل
8: من
0: هولندا
2: بس يخسر
0: بس مشكلته عاد هناك شويه ضيعين ما نعرف
5: عبد الرحيم ما اعرف انه فريق واصل
0: 3 مرات قال من
5: اقول لك علي
0: من كثر ما يخسر نهائيات يا اخي
8: لو عرف حال ابو هنا هاتوا فيها انا استغرب انت
0: انا ما اعرفك وين تو يعني لكن بس سبحان الله
8: علي معلي انا اكمل معك
0: زين يعني اقول لك سمير
8: عندي مشكله واحده
0: سمير
8: زميل
5: نعم ابو علي
8: مشجع برازيلي واسباني
0: اعوذ بالله المهم سمير بنخبرك معلومه عن عبد الرحيم
5: ايوه
0: ترى هو النظام ماله يقول لك من الساعه 9 يسكر عيونه كذا اوتوماتيك يعني اليوم هو يحس نفسه ما طبيعي لانه يعتبر نفسه سهران بعد 9 الحين سهره يعني
2: هلوس يعني تو
8: كثيره عندي سهره اول مره سهر هذا اليوم
5: عبد الرحيم
8: نعم
5: لك اليوم على وضع السمكه تنام وهي مغمضه
8: بعد احنا دائما اسود وما تخاف على الهولنديين احنا ما خايفين
0: الله الله
8: ولا انت الهولندا اليوم فايزه
0: اخبركم بعد ساعتين بتبدا المباراه وخلونا نشوف وباكر نسولف
5: ونحن مستعدين ان شاء الله. نحن نقول يعني نتمناها مباراه مثل مباراه المغرب البرازيل شويه، على الاقل خرجتنا من اجواء الملل اللي اسمه.
0: لا نتوقع مباراه حلوه صراحه سميره
5: 100%. اليابانيين نحن اتفقنا امس ابو علي، اليابانيين فريق متطور جدا جدا جدا، فريق محترم يعني محترم على مستوى العالم مش على مستوى اسيا. طيب. طبعا هولندا من الفرق اللي الكل يشهد ان هي من فاكهه او نعم. او خلنا نقول نكهه من نكهات كاس العالم، بس ولكن يبقى، وانا قلتها قبل، مش هذا الفريق اللي ممكن انه يقارع البقيه، ربما بيوصل ادوار متقدمه ولكن نحن نخليها للوقت، نخليها للوقت ما نستعجل، خلي الشباب مقبول وعبد الرحيم والشباب يفرحوا زين، وخليهم يكونوا جاهزين يصعدوا احسن ثالث واحسن ثاني
2: المهم بعدهم ما اريدهم تو يطلعوا.
5: لا لا لا لا
0: إيه بعدين عاد احنا بنسولف من بعدين اذا طلعوا ذي الجماعه، والبرازيل هناك بعد عندهم
5: لهالسبب ابو علي انتم افضل قدموا طلب للفيفا ان حاولوا قدر الامكان يعني بعض مشجعين الفرقه الحلوه هذه
2: نلتمس
5: يعني
2: الموافقه
5: اعطوهم مساحه الى ما قبل الى ما قبل الدور الثالث مثلا، خلينا نقول دور الثمانية إذا على الأقل يعطونا نكهة بعدين يختفوا ما في.
2: هذا هذا على خاطر النجادي بعد يدعم عبد الرحيم، يتوقع فوز هولندا بثلاثية.
0: مشكور يا سمير.
5: ثلاثية واجد.
0: كبيرة.
5: سعيدة وربي يعطيكم
2: الصحة. شكرا لك يا سمير.
0: عبد الرحيم.
2: عبد الرحيم غادر.
0: إيش بتسوي بعمرك أنت لين الساعة 2؟
8: الله يعيننا ويسهل.
0: وبعد.
8: أنا عندي برنامج خاص أسويه الحين إلين.
2: أنت سوي كمان مش على تم يتلهي منه. ربع ساعة ونام على المباراة.
0: وصل المباراة تعبان عاد.
8: أسوي الشغلة لازم يبل مية لين تبدأ المباراة. لكن أنا تصدق. هو خاب عن أخافية ذي الحال. أختم من هنا ومن هنا وفي النهاية يوم جل المباراة نمتع.
0: بتنام.
8: لأن المشكلة العادة ما نسوي ما نروم.
0: حط لك صحن طب ودلة قهوة. وعيش الحماس.
8: نخطف دلة قهوة ورطب تو. لكن ما علي، أنا أقدر نصبر نفسنا إن شاء الله.
0: مشكور يا عبد الرحيم.
8: بارك الله فيك.
0: الله يعينك باكر إذا خسرت هولندي.
8: الله يسهل.
0: أحسن. بعد هولندي هذا منتصر.
1: أيوة. أما عبد الرحيم صراحة يعجبني، يجسد عقلية المشجع الهولندي المثالي.
0: مثالي إيه صحيح. صحيح.
1: جيب لي مشجع واحد من منتخبات ثانية عنده ثقة تامة يقول إن إحنا نوصل نهائي.
0: صحيح هو.
2: بس هولنديين.
0: الهولنديين أكثر عندهم ثقة هالمرة ما أعرف ليش. بس يا اخي كل مره انت واحنا من 2010 ترى نفس الحكي يعني.
1: شوف انا نتكلم عن مباراه اليوم اليابان وهولندا، اتوقع تلاقيهم مره واحده كان كاس العالم 2010
0: نعم
1: وانتهت 1-0. زين الفريقين تطوروا صح، يعني هولندا تطورت واليابان تطورت، بس بعد احس ان ما عندهم فرصه اليابان. وسمير اللي يقول ان احنا يعني وش اسمه لازم يعني يكون عندنا انتماء قاري، هذا نفسه ترى اللي يشجع برشلونة ويشجع الأرجنتين عشان ميسي.
0: نفس الوضع.
1: نفس الوضع. احنا يعني عندنا انتماء شوية، خلي عنك هذا ما القارات ما.
0: أيوة.
2: هو يعني قصدك أن سمير إذا التقوا اليابان والبرازيل بشجع اليابان؟ ما بشجع
1: هو
2: اليابان.
1: ترى هو ترى عاد مشاه.
0: إيه مشاه يعني عشان هو يعني. أيوة. صح. مدام انا سكرت التليفون تتكلم الحين على راحتك والامور طيبه.
1: هو ترى عنده حقد حال هولندا، ولا ما يقول ما يقول ما القاره ما خاف.
2: يمكن خايف تاخذ البطوله بعد.
1: كيف
2: خايف انكم تاخذ البطوله اول مره؟
1: كل حد خايف صدق. كل حد خايف بس ما راضي يعترف.
0: نعم نعم نعم
2: ان هولندا موجوده
0: على فكره.
1: هولندا قايل لك هولندا الطرف الاول في النهائي، عاد من بيكون هناك ما أعرف.
0: جميل. طبعا مباراة كبيرة مثل ما ذكرت، هدف وسلي شنايدر في 2010 فازت به هولندا على في كأس العالم.
1: كان صناعة فان بيرسي بعد.
0: طبعا المنتخب هذا فريق كومان، طبعا ما غريب عليكم الاسم، أخوه رونالد كومان حافظ على سجله خالي من الهزائم في 12 مباراة متتالية في جميع المسابقات، بما في ذلك 4 انتصارات وتعادلين في آخر 6 مباريات. والمنتخب الهولندي سجل 31 هدف بمعدل 3.1 هدف في المباراة الواحدة يعني الفترة الأخيرة. وطبعا لا تنسى أنهم هم لعبوا أيضا مع فرق نوعا ما متواضعة بعضها في التصفيات مثل ليتوانيا فنلندا ومالطا، ولكن في النهاية فريق طبعا هجومي. وننتظر ان احنا اليوم نشوف مباراة كبيرة. طبعا استقبلت شباكهم 8 أهداف في آخر 10 مباريات. أما اليابان طبعا فريق مش سهل، ممثل آسيا فاز في 4 من آخر 6 مباريات، سجل 15 هدف في هذه الفترة. ويعني قوة اليابان تكمن طبعا في المستوى التنظيمي العالي والسرعة أيضا في التحولات. ونشوف اليوم إن شاء الله مباراة كبيرة، نحن نستمتع بمباراة والفائز نقول له مبروك.
1: إذا أعتب على كومن، كومن يعني مشكلته أنه حاول بس يتبنى أسلوب فان خال، يعني ما قب أسلوبه هو لما كان درب ساوثهامبتون، لما درب برشلونة، لما درب إيفرتون، كان عنده أسلوب معين. بس مع المنتخب حاول بس يتبنى أسلوب فان خال، ما أعرف ليش يعني، هذا عتب الوحيد على كومان.
2: طيب
1: اليابان
0: خبر كومان عن عتب منتصر. هي هي
2: هي سجلنا، وش تتوقع عن النتيجة؟
1: أتوقعها 2-1
2: لليابان.
0: عبد الرحيم قال 3-0 ليه؟
2: هي.
1: لا 2-1 لازم نحترم شوية اليابان. بس أحس إنه يعني عنزن. غياب كومان بعد من صالحنا.
2: زين قبل لا تسكر من عندنا، يقول لك ثني العامري تأمل أنت وعبد الرحيم، والواقع أقولكم بتطلعوا من الدور الأول.
1: الواقع يبين تو بعد كم باقي ساعة.
2: هذا من
0: ساعتين. لا تستعجل.
1: ساعتين.
0: الحين بعد إحنا مباراة المانيا.
2: وإذا وصلت وهذا عزيمة ها من عند اثنين العامري حالك أنت وعبد الرحيم. عبد الرحيم. إذا وصلت للنهاية عزيمة عليه على اثنين والمطعم اللي تريده بعد.
0: الله الله.
2: خلاص. ونحن معكم.
0: بس سجلها على ثنية عشان أيه. بعدين هذا يعني ايوه. مشكور يا منتصر،
1: مشكورين، حياكم الله.
2: حياك الله. حسنت. اخر رساله بس نقراها، بدر الاسماعيلي، يا اخي برنامجكم حلو وشيق، زين لو ياخر ساعه بتفوتنا المباراه بعدين يا اخي.
0: من الساعة 8 لين 10 نحن، والحين طبعا مباراه المانيا انتهى شوطها الاول مع كوراساو.
2: نعم،
0: توقع نفس توقع من
2: عمر
0: 3-1 كان متوقعينها، والحين النتيجة اللي توقعها بس بعد شوط كامل. توقع عماد شماخ يقول مهرجان أهداف صح؟
2: شوف بالمناسبة الآن حتى نتيجة هذه المباراة 23 هدف من 18 مباراة.
0: يا سلام يا سلام سلام، كلها فيها أهداف طبعا، ما فينا مباراة سلبية. وخلينا نذكر من النتائج المسجلة، إذن قطر سويسرا 1-1، وبنفس النتيجة البرازيل المغرب، اسكتلندا فازت على هايتي بهدف، تركيا على أستراليا أستراليا على تركيا بهدفين، ألمانيا الآن متقدمة 3-1 على كوراساو. والساعة كم؟ ماذا يحدث؟ الساعة 12 هولندا مع اليابان، ساحل العاج مع الإكوادور الساعة 3 الفجر، الساعة 6 الصبح، وانت قبل لا تروح الدوام وانت تشرب شاهي شوف مباراة السويد وتونس. شاهي معيش
2: أعطيهم كمل المباريات مال 24 ساعة.
0: نكمل يعني. لا بس بعدها طبعا مباراة قلنا السويد وتونس الساعة 6 الصبح، والساعة 8 بكرة نفس توقيت برنامجنا إسبانيا تلعب مع الرأس الأخضر.
2: بلجيكا مع مصر
0: نسخة ثانية من مباراة ألمانيا كوراساو،
2: بعد مباراة قوية بلجيكا ومصر،
0: مواجهة قوية طبعا للفراعنة مع بلجيكا الساعة 11 بالليل، والساعة 2 أول ظهور للسعودية مع الأورغواي، هذا بكرة الفجر. طب ما هذه ما الليلة يعني عشان ما نزيد عليهم وايد.
2: أيوة خليها 24 ساعة.
0: لا خليها الحين عشان ما نلخبط في هذا. يقول لك محمد لا تدربهم.
9: ما تملي جلساته صادق وحسين والشملي ونقماته،
0: ومع السلامة يا مشعل نلقاك إن شاء الله باكر
2: بكرة نلتقي إن شاء الله بإذن الله. تحياتنا صادق اللواتي وحسين العميري ومحمد الشملي، حياكم الله،
0: إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول
4: سير يا طويل العمر سير يا طويل العمر سير.
5: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
6: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار، مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: بالحقايد في يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 الظهر إلى 4 العصر
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يعطيكم العافية. الله يعافيك.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: 있어요.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الله يعطيك العافية.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تعبشت. يعطيكم العافية.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عد حقايد في
1: يلا بوبي،
0: مو صار لها السيارة؟ أسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
2: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

تفرح افرحي ولا غبت اموت ومتى ما شفتك احيا بك ان كان ودك

كل صوت يا تكوين كلكم كلكم كلكم اسمعكم اسمعكم يورا يعني مين يا عشمان ويلكم سوا سوا

انت الوحيد اللي على القلب تامر، ما يكون الا سمر.

وداك يصنع الفرق فيني.

Hustle, man, I hustle.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب. مسك النهار.
1: أيوة حبايبي، أنتم وأهلي أنتم.

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هنا يتجلى دور المبادرات الفكرية العابرة للثقافات التي لا تبحث عن هيمنة خطاب معين، وإنما تسعى إلى تعميق الفهم. فكلما توسعت دائرة القيم المشتركة أمكن إدارة التباين دون تصادم. إن جعل القيم مساحة ترجمة لا يعني تجاهل الخلاف، هو يعني إدراك أن خلف كل خلاف تجربة إنسانية قابلة للفهم، وهذا الإدراك هو الخطوة الأولى نحو عالم أقل توترا وأكثر قابلية للتعايش. أيها المستمعون والمستمعات، إذا نجحت القيم في أداء دور الترجمة، فإن الخطوة التالية هي تحويل الفهم إلى بناء مشترك. فالترجمة التي لا تنتج تعاونا تبقى ناقصة. وعندما تتلاقى الحضارات حول قيم كالمسؤولية المشتركة أو التضامن الإنساني، يمكن أن تنبثق منها مبادرات عملية في مجالات التعليم أو البيئة أو التنمية. القيم هنا تتحول من مفاهيم نظرية إلى برامج عمل. هذا التحول يتطلب وعيا بأن تعدد الفكر ليس عائقا، هو مصدر غنى. فكل حضارة تضيف إلى القيمة بعدا خاصا يثري معناها الكلي. وحين يتم الاعتراف بهذا الإثراء المتبادل، يصبح التعاون البشري نتيجة طبيعية لا استثناء. في هذا الأفق يعمل المؤتلف الإنساني على توسيع مساحة اللقاء حول القيم الإنسانية المشتركة، ليس عبر فرض رؤية، وإنما عبر إتاحة منصة حوار تعيد تعريف العلاقة بين المختلفين. الترجمة الناجحة لا تذيب الفروق، تجعلها قابلة للفهم. ومن الفهم يولد الاحترام، ومن الاحترام تنشأ إمكانات البناء، وهكذا تتحول القيم إلى أرضية مشتركة يعاد فوقها تشكيل العالم بصورة أكثر توازنا.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، القيم حين تفهم بوصفها مساحات ترجمة تفتح بابا لتجاوز سوء الفهم بين الحضارات، فهي تكشف أن وراء اختلاف التعبيرات معاني إنسانية متقاربة يمكن أن تشكل أرضية للحوار والبناء المشترك. لكن الترجمة ليست نهاية الطريق، فهي تمهيد لفعل يترك أثرا. فإذا كانت القيم قادرة على تقريب العوالم، فإن السؤال التالي يصبح أكثر إلحاحا: كيف تتحول هذه القيم إلى أفعال تصنع واقعا مختلفا؟ وهنا ننتقل إلى الحلقة القادمة، مسؤولية الأثر. كيف ترسم أفعالنا شكل العالم، حيث نتأمل العلاقة بين القيمة والممارسة وبين النية والنتيجة. نقف عند هذا الحد، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.